0: قلق قريبا، وايضا فاعل فني واداري، اشتغل على مواكبه العديد من المشاريع الفنيه. اليوم جاء باش يتكلم لنا على المهرجان، وكذلك جاب لنا وهيبه. سي سهل الحجوجي، مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك، ميرسي
0: كل شيء بخير،
1: بالكومنتاتير.
0: نهار كبير هذا.
1: الله يحفظك، بارك الله فيك.
0: الا سمحتي ليديز فيرست.
1: معلوم، الله يودي. ولا لا وهبه هي الاولى.
0: لا وهبه، لا وهبه بدات معاكم ياك؟ يعني في لا بروميير اديسيون.
1: لا بروميير اديسيون كانت معانا.
0: دابا هاد العام اش من اديسيون؟
1: الثالثه.
0: الثالثه، والثالثه تقولوا؟
2: ثابته
0: ثابته
2: ان شاء الله. الثالثه نحاربوا فيها البوران.
0: البوران ايوا. دابا اكيد كلشي تيسول واش لقيتي الراجل ولا مازال؟
2: قريب قريب، غير جيو تفرجوا ان شاء الله. كاين واحد المفاجاه نهار 4 في شهر 6، فغير جيو
0: ياك. صافي، دونك حنا باش غنعرفوا واش غيبقى بواران ولا غيولي شي حاجه اخرى،
2: غيولي زواجان.
0: ودابا انت دابا تيخافوا منك انت في السوشيال ميديا، لانك داكشي اللي تقولي على الراجل راه مشكله. شكون اللي غيقدر يزعم عليك؟ واش لا وراه بصح هادي؟
2: علاش
0: ايوا انت راه تتخلعي الراجل هكذا؟
2: ويلي كنخلعكم. ربي ربي،
1: شوفي
2: خويا،
1: انا
2: هادشي ما قلتيش لي. واش كنخلع الرجال؟
1: كتقدري تخلعي، ولكن راه خاص
0: الثقة في النفس، حيت كاينة الثقة في النفس.
1: راه بالعكس، دابا الشيء دابا انت هذيك الخلعة خاصها تكون فيلتر، حيت اللي كتخلعيه ما عندك ما ديري به.
0: اكزاكتومون. نعم.
1: اللي باكتفاته كنت سبع وكل.
2: اللي سبع وتايق في راسه ما عنده ولا شيء يتخلع.
1: قولوا لهم النمر، قولوا لهم النمر.
0: من خلال انت اللي لعبتي هذا الدور، لان انت في الاول درتي ضحك. انت اولا الوسط العائلي الاب ديالك كان كوميدي ياك؟ ياكل ثنائي التيقار، وحنا التيقار كبرنا معاه، لان كانوا دوك سهرات الاسبوع بين المدن، تكتي باقي صغير، دونك كنا تنشوفوا ثنائي التيقار. دونك انت شربتي الحرفه من عند الاب ديالك،
2: حس الفكاهي. حنا عائله كاملين اللي بركتي معاه، واحد ينسيك في واحد،
0: يالله
2: كلشي كيضحك. الورد خدينا من عند، هذا هو الورد الوحيد اللي ورثنا من عند جدي الله يرحمه.
1: انت غادي نعاود لك واحد الانكدوت، هي ما فخبارهاش. نهار في ليديسيون الاولى ديال الفيستيفال، كنت عرضت على الفنانه كاملين، جاو فطروا معنا، كان رمضان، كنا فطرنا كاملين مجموعين. وهبه جات مع الاب ديالها الحاج تيقار، جا وكنشوف، كنقول هذا الوجه هذا كنعرفو، شكون هذا؟ ومن بعد وانا نشوفه معاها وانا نقول ناريك ما باها، وانا ما كنتش خباري.
0: سي با فري،
1: جو سافي با. ومن بعد هو تقول لي الاب ديالو، نقول لها صافي دابا عاد فهمت السلسول منين جاي.
0: والام ديالك حتى هي تتلعب معاك، ما
2: تتبينيش. ما كتبانش الصوت، غير الصوت.
0: واش تضحكي بصح امك ولا تتعصبي؟
2: لا والله العظيم، هذوك الفيديوهات اللي كنزل راه كيكونوا عفويين، كنشد فيها كتبان لي كتضحك، كنشعل الكاميرا.
0: نعم.
2: صافي كنحطهم، كيلقاو اقبال عند الناس، يعني عفوي ما مجداه ما والو.
0: نعم. انت من مؤسس ديال المهرجان ديال الدار البيضاء، بغيت نعرف علاش اختاريتي انك تسلط الاضواء بزاف وتخدم على عالم الكوميديا والترفيه بالضبط، انت يا سعد؟
1: علاش؟ حيتاش اولا حنا بدينا بالمسرح، بدينا كننظموا عروض مسرحيه في الدار البيضاء، من بعد درنا واحد سهره ديال ستاند اب مع الفنان كيغون اللي غادي يكون معنا هذا العام ان شاء الله في الفيستيفال. منين مشى قلت مع مريم الزوجه ديالي اللي هي مؤسسه معايا ديال المهرجان، قلت لها خاصنا نديروا مهرجان في الدار البيضاء يكون عالمي، ونديروا شي مهرجان اللي نقدروا نفتخروا به حنايا ونفتخروا به المهرجان. علاش الدار البيضاء؟ حيت مدينتنا، حيتاش حنا ولاد الدار البيضاء.
0: انا بيضاوي، داكشي علاش
1: كان يمكن لنا نديرو، كان يمكن لنا نديروه في الرباط.
0: نعم.
1: كان يمكن لنا نديروه في مراكش، ولكن سان افي با سونس باسكو اسلو مولا كان مهرجان ديال جمال. دونك قلنا خاصنا نديروه في الدار البيضاء. من الدار البيضاء خرجنا الحمد لله، هذا العام هذا مشينا للاولمبياد باري، مشينا للسيرك رويال دو بروكسل، وحنا غاديين في لا تورني. كانت اون تورني حتى في الشرق الاوسط اللي ما كتبتش بسبب هذا الشيء اللي واقع دابا، ولكن ان شاء الله غير اجلناها وحنا غاديين.
0: نعم. انت تخدم على الكوميديا هذه لا سيزون 3، واش انت يا مني تكون تختار النجوم اللي غيكونوا في الدورات، واش تراهن على الاسماء اللي معروفه، ولا تمنحوا فرصه حتى للشباب اللي ما معروفش بزاف؟
1: ضروري خاصك ديما تخلط، حيت الناس اللي معروفه هما اللي كيعاونوك في البيع ديال لي تيكي، باسكو الناس كتقلب على شي اسماء معروفه، ولكن كدير حتى شي اسماء اللي ما معروفاش اللي كتثق فيهم.
2: انا ما ننساش اول سنه ما كنتش موجده السكتش ديالي، اتصل بيا امير قال لي بغيتك تكوني معنا هاد العام، غنعرفك على سعد. قلت له ولي اني انا راه ما موجده السكتش وستاند اب جديد عليا. كندير المسرح سنوات، ولكن ستاند اب جديد.

0: عليا، قال لي لا انا تيقفك غتكوني مزيانه. تعرفت على سعد، لقيت هو ومريم الله يعمر لهم الدار، الناس اللي كيخدموا من القلب الصراحه معقولين بزاف. فتشرفت انني كنت مرتاحه انني نخدم معاهم. الحمد لله داز الباساج ديالي مزيان مزيان ولا ماشي مزيان. الله يحفظك ليا. انا معاهم هذه المره ان شاء الله. المره الثالثه
1: كاين السوشيال ميديا سهل الماموريه للفنانين الممثلين وبزاف الناس، ولكن واش نقولوا ان الشهره على السوشيال ميديا يعني تيك توك انستغرام ولا لائحه طويله ولات اسرع من الموهبه. كاين الناس اللي ما قارينش تبارك الله قاريه وهذه سنين ومتدده، احنا تنقولوا مصطفى هو ابو الفنون. يعني كاين السوشيال ميديا سهل الماموريه
0: بزاف. سهل الماموريه
1: تنفعك انت؟
0: انا بصراحه قبل كانوا الناس كيعرفوني قلال من خلال مسرح برنامج مداوله وبعض الافلام، ولكن ملي خرجت ليهم في مواقع التواصل لقيت الناس دابا بزاف كيعرفيني.
2: بايرة.
0: الحمد لله. وتعرفت اول
1: ما تنموكش الناس على البايره
0: في الاول. كان
1: احنا عندنا كلمه شويه صعيبه نقولوا المراه انت بايره
0: في الاول.
1: يعني شنو معناتها حتى الراجل يقولوا بايره؟
0: جيش البوران. انا دابا دايره جيش في رجال وفي البنات بجوج.
1: شكون اللي عندك بزاف؟
0: عندي البنات بزاف
1: بزاف،
0: ولكن في الاول كنت لقيت
1: باقي الخيرات ندخل معك حتى انا في القضيه. صافي انا معك.
0: مرحبا.
1: ولكن واش تلقاي انتقادات من النساء؟ كاين الناس يا
0: في الاول كانوا كيقولوا لا وعلاش من بعد عرفوني غير كنضحك وعادي. بالعكس خليت البنات يتصالحوا مع نفسهم عادي. الا كنتي تجاوزتي 30 سنه وبقى راك انت اللي اختاريتي، راه ماشي فاتك القطار. انت ما باغاش تركبي في القطار كتسناي الطياره تنزل.
1: أيوة.
0: فعادي.
1: وكاين اللي ما باغاش القطار تيتسنى الصاروخ كاع ماشي على الطياره. ياك ولا لا؟ كيفاش تختار انت يا الكوميديين؟ واش تختار اللي عندهم شهره تتمشي انت تشوف المتتبعين على لي ريزو سوسيو شحال عندهم مليون فولوور؟
2: ميكس.
1: كي تخدم نتايا
2: عندنا الفنان الوغ اولا الاختيار كنديروه مع امير الرواني اللي هو المدير الفني ديال المهرجان. مع مريم كنشوفوا الفنانه اللي كيخدموا مزيان، اللي عندهم القلب على يدافعوا على العالم المغربي. لاننا هاد الفنانين هادو ان شاء الله مثلا هادو ديال هاد الدوره هذه اغلبيتهم غادي يمشيو معنا ان شاء الله في دوره عالميه. غادي نمشيو غنرجعوا لاولمبياد باغي مع هاد العمده مع الفنانه
1: اللي معك موهبه
2: معلوم موهبه وهبه راه خاصنا فنانه اللي كيعجبوا البوبليك ماروكان، وفنانه اللي عندهم الطموح اللي عندهم شي حاجه باغين يوصلوها. منهم فاتح محمد مثلا. فاتح العام اللي فات فاتح كيدير فوق الخشبه، هو في الخشبه من هذيك تقريبا 10 سنين دار با مال دو باساج وداك الشيء. العام اللي فات مشى لفيستيفال كوميديا بلانكا دار واحد 12 ولا 15 دقيقه بوبليك كان ميت بالضحك. هضرنا معاه من بعد وجد سبيكتاكل ديالو في الصيف. دابا بدينا كنجو لي سبيكتاكل ديالو، وهذا هو واحد من اهداف ديال الفيستيفال، نقلبوا على الفنانه اللي عندهم بوتنسيال اللي نقدروا ندفعوا باش ندفعوهم فوق الخشبه الصعيد الوطني والعالمي ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انت ملي تتخدمي يعني كاين نقولوا انفصام في الشخصيه مني الواحد ماشي عليك انت، ملي تيكون واحد تيدير الكوميديا فوق المسرح واش هو صعب من الكوميديا في فيديوهات قصيره باش نشد تشديني في نص دقيقة؟
0: صعب طبعا صعب. المسرح راك على المباشر، لا خطأتي غتحمل مسؤولية خطأك وخاصك تدارك الموقف وتصحح الخطأ ولا ترتجل. بينما الفيديوهات عادي لا خطأتي كتعاود تمسح عاود تصور
1: تتعودي.
0: فالمسرح بالنسبة لي أصعب حاجة وأكثر بلاصة كنرتاح فيها هي خشبة المسرح.
1: الكوميديا دابا كاينة تبارك الله في السوشيال ميديا بزاف، واش نتوما يا الكوميديا اليوم في دارك ولا تتخدم الفن ولا تضربيه في السوشيال ميديا؟

0: أسير، شكرا على الاستضافة وعلى الدعوة،
1: مرحبا
0: ربي
1: مرحبا.
0: يخليك بارك
1: أجواء
0: الله.
1: العيد، أنت بنت أزيلة
0: نعم
1: وكبرتي في أزيلة، كيف واش باقي نفس الأجواء ديال العيد الأضحى ولا تبدلات؟
0: لا الحمد لله، مدينة أصيلة باقا كتحتفل بالعيد كما ينبغي بالتقاليد والعادات. مدينة صغيرة باقا محافظة على التقاليد والعادات ديال
1: نعم،
0: أجواء العيد.
1: أجواء العيد. قبل ما نتكلموا على المعرض ديالك اللي غيسالي من هنا تقريبا 10 أيام أو أسبوع، بغيت نرجع لعلاقتك أنت بالفن التشكيلي. وحنا تنعرفوا مدينة أزيلة خرجوا منها أسماء كبيرة، وتتنظم فيها مهرجان كبير
0: نعم
1: ثقافي، تنشوفوا
0: صحيح
1: الفنانين التشكيليين خارج المعارض ولكن في الحيطان ديال المدينة
0: أكيد
1: الصويرة.
0: أصيلة.
1: بغيت أنت المدينة اللي معروفة بالفن والثقافة أزيلة، ونوجه تحية المستمعين بأزيلة، إلى أي حد أثرت على عينك الفنية أزيلة؟
0: أزيلة هي مدينة ديالي اللي تخلقت فيها وتربيت فيها. التأثير ديالي ما جي من أول من العائلة، من الوسط اللي عشت فيه. أول حاجة هي العائلة، ومن بعد المدينة، ومن بعد نقولوا موسم أصيلة الثقافي. يعني كيفاش خلقت، يعني عمي فنان تشكيلي محمد أمين المليحي، ابن عم الأب ديالي محمد المليحي الفنان الكبير الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
0: كاين عبد القادر المليحي حتى هو فنان تشكيلي. كاينه عائلة محيطة بزاف الفنانين في العائلة، واخا أنهم ما كيمارسوش كهواية، يعني ك فقط
1: حرفة.
0: حرفة، فقط كهواية، لكن وجد كاين الفن موجود بزاف في العائلة. يعني
1: دوك انت البنت الوحيدة اللي خرجت تترسم في
0: قولوا
1: المليحيين،
0: نعم.
1: منين بديتي تترسمي؟ عقلتي امتى اول مرة شديتي الريشة وبديتي
0: من
1: ترسمي او
0: الطفولة، من اللي كنت صغيرة،
1: ياك؟
0: يعني من اللي كنت صغيرة كيعجبني، يعني الوقت الفراغ ديالي نرسم فيه، يعني نمشي لواحد البيت فوقي ونجلس نرسم، يعني الالوان ولا بانتور
1: نعم.
0: ونكيي
1: العائلة شجعتك في الطريق ولا لا؟
0: هو في الحقيقة ما كنتش ناوية أنني نكمل الدراسة ديالي في الفنون الجميلة أو ندرس من بعد الفن، ولكن جات هيدا في الآخر.
1: ملي قلتي لهم غناخد الباك ومن بعد
0: بكالوريا، لا بكالوريا كان عندي اختيار آخر، يعني الأب ديالي كأستاذ الأدب العربي واللغة العربية وجهني أنني نمشي لكلية الأدب، وفعلا مشيت ولكن ما كملتش ورجعت عملت لي بوزار
1: لي بوزار ديال تطوان.
0: ديال تطوان.
1: نعم، التكوين نفعك حيت كاينين الفنانين عصاميين اللي تبارك الله
0: سفرك
1: لواحد ديالهم تيسافروا
0: ما
1: عبر
0: شاء الله.
1: العالم واللي عندهم أثمنة كبار. التكوين أكاديمي مهم، أنت نفعك أطرك شوية؟
0: طبعا هي كانت عندي هواية، وكنشتغل دائما بوحديتي في الدار، وعندي ملف ديالي كان فني اللي هو احتجته في الكونكور ديال البوزار. كان عندي فقط، انا ما كنتش مجده من اجل الامتحان باش ندوز امتحان، ولكن جبرته بالصدفة انه كان عندي. يعني كان اشتغل بوحديتي، ولكن ملي دخلت البوزار ديال تطوان بيان سور استفدت بزاف، وزدت صقلت الموهبة ديالي، واستفدت من الاساتذة اللي قراوني، والطلب اللي قريت معاهم اللي كانوا ديجا هما كيقراو فنون تطبيقيه، يعني من التاسعه من الكاتريام، لانني انا خديت بكالوريا ادبيه، يعني طبعا استفدت بزاف.
1: اذا نمشيو للمعرض ديالك دو فيل اون ايغوي اللي تتقدميه في طنجه،
0: دردار في لا غالري دردار.
1: نعم، غديري من بعد طنجه غيمشي لمدينه اخرى ولا
0: ان شاء
1: غيسافر؟
0: الله ان شاء الله ديك الساعه نشوفهم على غالري فين هتديه.
1: اي ان شاء الله. اذا نمشيو أعمالك اللي تنلاحظوا في الأعمال ديالك حضور الخيط والنسيج والمواد المختلفة، علاش هاد الاختيار بالتحديد؟
0: هو في الحقيقة العمل ديالي تطور شيء فشيء، يعني
1: نعم،
0: ولكن دائما المادة كانت حاضرة في العمل ديالي الفني. يعني العمل بالخيط والصوف والبابيرو سيكلي، وهذا المواد كامل بديت بها ابتداء من بوزر، من الفنون الجميله اللي كان البروجي دو فان دو تود ديالي كان عباره عن غون انستالاسيون كنت عملتها بالصوف في الفضاء كبير. وكذلك عملت معرض على الورق المعاد تدويره، يعني كانت هذا العمل الان هو تطوير او البدايه العمل ديالي للاشتغال على الماده.
1: نعم،
0: المادة بالنسبة لي هي أنا كيعجبني نشتغل باليد، كيعجبني لا ماتيير نحاديها هذاك الكونتاكت مع لا ماتيير كتخلق لي واحد العلاقه والبحث في الماده.
1: نعم والبحث في الحرف التقليديه المغربيه، يعني انت تؤمنين بالحرف المغربيه الى

0: واحد اي حته تحول عندك انت كلغه فنيه
1: طبعا
0: عالميه تخدمي عليها.
1: حنايا كيف كنعرفوا يعني الفن موجود عندنا في الهويه ديالنا المغربيه، موجود في الزرابي، موجود في
0: نعم
1: النسيج، في الحياكه. هاد الجماليه اللي عندنا في الحرف تثير الانتباه ديالي،
0: نعم
1: كتخلق لي واحد الاحساس في البحث في بالماده،
0: نعم
1: يعني كتشير للهويه المغربيه، كتشير للذاكره
0: التمغربيت
1: طبعا، وتن الطفولة أيضا، لأن
0: نعم
1: في الطفولة كانت كاين الصوف حاضرة في الطفولة.
0: نعم العنوان ديال المعرض ديالك هو دو فيل اون ايغويل اللي تيحمل واحد الدلاله شعريه
1: تمام.
0: وحرفيه في نفس الوقت. بغيت نعرف علاش وشنو تعني لك هذا العنوان دو فيل اون ايغويل؟
1: دو فيل اون ايغوي هو واحد العنوان اللي اخترته، ماشي زعما بمحض صدفه او لا شي حاجه، ولكن واحد العنوان اللي هو مناسب جدا لهذا المعرض هذا، لانه كيحمل معنى ويحمل الماده التي اشتغل عليها، يعني كان اللي هو جا واحد الفراسيت نقول، واحد الجمله اللي مركبه اللي كتحمل الماده اللي كنشتغل بها، وكتحمل ايضا المعنى المعرض اللي قمت به. هو المعرض بدا سي فغي دو فيل اون ايغوي، يعني خطوه خطوه او لا من شيء لاخر، يعني بدا بواحد الحاجه صغيره وهي بدات كتكبر.
0: نعم
1: وبدا في الكونفينمون، يعني الكونفينمون كنت ما كناش كنقدروا نخرجوا، ما كنقدرش نمشي للورشه ديالي لان كتبعد على المنزل فين كنسكن فيه، وبديت كنشتغل بالاشياء اللي هي عندي في الدار، الاسلاك حديديه، الصوف، بقيت كنلف داك الاسلاك بالصوف، وديك المره نحيك نلف واحد جوج ثلاثه، تتراكمت عليا داك الاسلاك من انتهى الكونفينمون، ولكن في الاخر تشكلت لي مركبه منشاه فنيه. وديك داك العاده اللي بقيت كنعملها مشى الكونفينمون، بقى رجع لي ريتويال كتعاود وكيتحط كيتعاود، بعد ما كنسالي العمل ديالي لا بانتور او لا شي عمل فني، دائما كتجبرني كنعمل كنلف داك الاسلاك بالصوف، وبالتالي خدمت بهم اعمال هائله كبيره، وربطتها بالورق المعاد التدويري اللي كنشتغل عليه، وكانت في النهايه واحد اعمال كبيره وعندها واحد بعد اخر وبعد بصري جميل جدا ومهم.
0: نعم.
1: يعني كان هو احساس، هو فعل ادراك، انا بالنسبه لي واحد الحاجه اللي هي عشتها ولمستها وتوصلت ليله، يعني ماشي محض هيدا، يعني
0: نعم.
1: شي حاجه اللي هي عشتها وتطورت قدامي، لهذا كان العنوان مناسب جدا.
0: نعم الخيط او الصوف ماشي مجرد عنصر جمالي، ولكن تيحمل واحد رمزيه اعمق
1: طبعا
0: مرتبطه بالحياه، بالذاكره، بالمراه كذلك.
1: بالمراه كذلك، هو الصوف او الخيط في العمل ديالي هو ديك الماده اللي كتربط، اللي كتربط العلاقه الانسانيه، اللي عندها واحد اثر ديال الذاكره، عندها واحد المعنى عميق في العمل. الصوف اثر ذاكره، يعني ماشي بحال اللي قلتي كشي حاجه اللي كتزوق ولا كتزين، لا، هو عنده بعد عميق، بعد اخر.
0: نبغي نعرف كيفاش تبدا انت الفكره، كيفاش تولد عندك الفكره في اللوحات ديالك؟ واش تبدا بالاحساس، باللون، بالماده، ولا القصه؟
1: في الحقيقه انا دائما الاعمال ديالي كتبدا بالاحساس، كل ما حسيت شي حاجه ولمستني وتوشتني كنبدا بها، كتكون هذيك هي الفكره ديال العمل، هذيك هي الانطلاقه كيفاش كنبدا العمل ديالي. اما بالنسبه للون شيء اخر.
0: ومزيان هضرتي لي على اللون، لان اللون الاحمر والابيض ما حاضر في الاعمال ديالك. شنو تتقول لهذيك الالوان في العالم ديال السوسن؟
1: انا اللون في العالم ديالي، اللون انا عندي هو بحال اللي كيقول كانديسكي في الكتاب ديالو ديال روحانيه اللون، كيقول لك اللون هو ديك الطاقه اللي كتوصل ديريكت من الروح،
0: الروح
1: اللي كتؤثر على الروح. انا كتخرج من الروح ديالي اللون، اللون هي ديك الطاقه، ديك الاحساس كيخرج عفوي من هذا من القلب ديالي، لان ملي كنجي نشتغل بعض المرات هو كيسبق الفكره وكيسبق حتى الشكل، يعني اللون دائما كيسبقني.
2: الفنون في بلادي The best of.
0: وصلنا لنهاية حلقة اليوم مستمعينا الكرام على ميديا، شكرا لوفائكم، تهلاو فراسكم، إلى اللقاء مستمعينا الكرام.

0: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
1: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
0: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: السهرة العربية.

0: On garde le cœur, on change le rythme. Covers and Vibes, là où chaque note a une nouvelle histoire à raconter. Covers and Vibes avec Sofiane, chaque samedi à partir de 15h sur Média.
1: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للدروس الخصوصية في المغرب، دعم تربوي أم اقتصاد موازن للتعليم؟
2: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: الدروس الخصوصية إذن في المغرب أصبحت واقعاً موازياً يفرض نفسه بقوة على الأسر وعلى التلاميذ، تقليد أو ظاهرة تنشط طيلة الموسم الدراسي وأحياناً حتى بعده، حتى غدت سوقاً غير رسمية للدعم المدرسي، تستنزف في بعض الأحيان ميزانيات العائلات وتطرح أسئلة عميقة حول جودة التعليم وعدالة الفرص وحدود المسؤولية بين الدولة والمدرسة والأسرة. وبينما يعتبر هذه الدروس ضرورة فرضها الواقع والوقت وعوامل أخرى، ومن يراها شكلا من أشكال استغلال حاجة التلاميذ، يظل الجدل مفتوحا حول أطارها الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخلاقية. فهل تحولت هذه الدروس، دروس الدعم، إلى اقتصاد ظل داخل قطاع التعليم، أم أنها مجرد آلية تعويضية لسد فراغات المدرسة؟ هذا ما نناقشه اليوم مع الأستاذ محمد أمين سامي، إطار تربوي وباحث في الاقتصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا أسماء.
1: أستاذ أمين سامي، إذن هل يمكن اعتبار الدروس الخصوصية اليوم جزءا من الاقتصاد غير المهيكل، أم أنها تبقى نشاط تربوي ومشروع خارج الإطار الرسمي؟
3: اليوم يمكن القول أن الدروس الخصوصية في هذا الإطار تعتبر واحد النشاط التربوي مشروع إذا كانت شفافة واختيارية ومصرح بها، كما كيديروا مراكز الدعم اللي كتكون هي أصلا عبارة عن شركات، وتكون أيضا ما كتضمنش تضارب المصالح، بمعنى ليس هناك أطر تربوية يدرسون في القطاع العام ويذهبون للتدريس في هذه المصالح في هذه المراكز. فهذه المراكز تعتبر اللي هي كتكون اختيارية وشفافة، ولكن تصبح هي جزء من الاقتصاد الغير المهيكل، وكيف ما قلتي جزء أيضا من اقتصاد الظل، ملي كتصبح أنها تقدم نقدان ودون تصريح وخارج المحاسبة وخارج الضريبة، وأيضا من طرف أستاذ كيدرس نفس التلاميذ داخل الفصل أو داخل القسم. إذا رجعنا لواحد المجموعة ديال الأرقام، وخا هي اليوم قديمة نوعا ما، غادي نلاحظوا أن متوسط إنفاق الأسرة على تمدرس الأبناء، أنا أدهلت بالرقم من لقيت أن حوالي 4365 درهم في السنة، هذا المتوسط. 2019 متوسط إنفاق التلميذ في الثانوي ما بين 2019 و2020 حوالي 3412. فبالتالي اليوم أمام إحنا أمام واحد سوق اللي هي فيها ثلاثة الحالات، إما كتكون مشروعة، إما أستاذ أو مركز مرخص مع تصريح جبائي كيدرس واحد تلاميذ ليس ماشي التلاميذ ديالو، بالتالي كتكون خدمة اختيارية وأتمينة معلنة. وكاين الجزء الثاني أو الحالة الثانية اللي هي رمادية،

0: إما كيكون منزلي أو جماعي نقدا دون تصريح ودون ابتزاز
1: إذن
0: أو
1: برأيك
0: تدارب اللفظ.
1: وأنتم كإطار تربوي أستاذ أمين سامي، يعني هذا القطاع أو هذا التقليد اليوم الذي أصبح يعني شبه ضرورة اليوم، هل يمكن تقنينه؟ هل هناك مجال لتقنينه وإدماجه ضمن الاقتصاد الرسمي بدل محاربته؟
0: اليوم المسألة يجب تقنينها، احنا ما كنقولوش المحاربة، هذه مسألة أساسية. ثانيا المسألة اليوم ديال هذا القطاع، ما يجب أن يقوم به؟ باش نكونوا واقعيين حتى في النقاش، أن اليوم الأستاذ عندما يدرس داخل الفصل، صحيح هناك فروقات فردية بين التلاميذ وبين المتعلمين والمتعلمات، وصحيح أن في بعض الأحيان أن المدة الزمنية للمادة غير كافية ولا تساعد على أن يفهم الجميع، ودرجات الفهم مختلفة ومتفاوتة، ولكن اليوم خاص يكون المجهود داخل القسم، ولكن أيضا هذه الدروس الخصوصية تساهم أيضا في في في في تحسين أو في تحسين جودة الفهم الذين لم يستوعبوا، باش يكون التكامل. أما اليوم إذا كنا واحد غادي يقري هنا أو ينقص من جودة التعليم داخل المكان الذي يشتغل فيه ويعطي الجودة والعمل أكثر خارج القطاع، فهذا مرفوض بتاتا، هذا مرفوض. لماذا؟ لأنك أنت اليوم كدير لا تكافؤ بشكل كبير، لأن اليوم هذا لا تكافؤ هو اللي كيصنع التمييز وكيصنع عدم المساواة بين المتعلمين. لا، احنا خص يكون التعليم متكافئ متساوي، وايضا ان الدعم يتعطى في خصو يتزاد منه في القطاع.
1: طيب نبقى في الجانب المتعلق بالآثار الاقتصادية لهذه الدروس الخصوصية اليوم، على اعتبار انها دعم تربوي ايضا، ولكن هل هناك تقديرات عن حجم الخسائر التي ممكن أن يتسبب فيها مثل هذه الأنشطة غير المصرح بها المرتبطة بالدروس الخصوصية؟ طبعا
0: إذا هدرنا على التقديرات للأسماء، أراه نحن في واحد القطاع اللي اليوم شغادي نقولوا أن واحد نسبة كبيرة ديال المالية موجودة فيه. أعطيك على سبيل المثال، فإحنا اليوم ملي كنهضروا على الدعم أو على الدروس الخصوصية، لا تشمل فقط الدروس الخصوصية التي يقدمها الأستاذ، ولكن راه فيها أيضا التحضير للامتحانات، فيها الدروس الرقمية، فيها حصص اللغات. إذن واحد المنظومة اللي كدور على هذا الاقتصاد. ونعطيك هذا حجم تقديري استنتاجي، إذا خدينا حوالي 8 مليون متمدرس تقريبا اللي كاين في المغرب مختلف الاسلاك، وكاين حوالي واحد النسبه ديال 25 حتى 35% اللي كيستافدوا من اشكال الدعم المؤدى عنه. هذا اذا خدينا انطلاقا من الدراسات المقارنه، وقلنا ان متوسط الانفاق ديال الاسر كيتراوح ما بين 1500 درهم حتى 4000 درهم. فبالتالي راه قدمنا واحد ثلاثه سيناريوهات كبار، السوق راه كيتحرك. الا خدينا السيناريو المنخفض غادي نلقاو ان السوق كيتحرك في واحد 3 مليار ديال الدرهم، واذا خدينا السيناريو المتوسط راه السوق كيتحرك في ما بين 6 حتى 8 مليار ديال الدرهم، واذا خدينا السيناريو المرتفع راه السوق كيتحرك ما بين 10 حتى 12 مليار ديال الدرهم. فبالتالي هذه ما يمكنش نقولوا اللي هي ارقام رسميه، ولكن هذه تقديرات اقتصاديه مبنيه على على على على على عدد المتمدرسين وعلى انماط الانفاق التعليميه. فبالتالي اليوم غير هذه الارقام كتبين لنا

0: حجم ديال السوق.
1: ولكن تبين أيضا أستاذ أمين سامي ربما هناك من يراها أنها تبين كيف أصبحت المعرفة اليوم سلعة إن صح التعبير وتشترى وتباع أكثر من كونها حق للمجتمع يمكن أن يكون مجانيا. لما لا؟
0: شوف صحيح أنا ما كنقول لكش لا صحيح هذا الشيء كله كاين وغادي نمشي معك إلى أبعد هذا الشيء. إحنا هضرنا غير على الدروس التقديرات الاستنتاجية حول الدروس الخصوصية أو اقتصاد الظل زيدها أيضا حجم السوق ديال الكتاب المدرسي اللي كنهضروا على حوالي السوق الكتاب فقط طبع دياله.
1: ولكن الكتاب مقارنة مع هذا الدعم

0: تدخل في هذا في هاد المنظومة. فاليوم نمشي معاك لواحد المسألة اللي هي أساسية. اليوم إلى هاد السوق اللي إحنا اليوم من كان شوفوه وفعلا هذا غادي يخلق لنا إشكال مستقبلان بين التعليم الأساسي وتعليم التميز. بمعنى ان التلاميذ يدرسون في الاقسام بشكل كبير جدا ومتساوون في نفس التعلمات الى غير ذلك، وتعليم التميز فئة تذهب الى اخذ الدروس الخصوصية، فبالتالي هذه الفئة التي تاخذ الدروس الخصوصية تتميز على باقي المتعلمين الاخرين، فبالتالي كنوصلوا لا تكافؤ. فاليوم خاص يكون المنطق لا خاص يكون أن الجميع يجب أن يستفيد من الدعم. صحيح هناك دعم كيدار على مستوى المؤسسات التعليمية، دعم كيدار بالشروط الأساسية، دعم كيدار وفق احتياجات التلاميذ، والأساتذة مشكورين بشكل عام على المجهودات ديالهم وعلى تفانيهم في العمل. ولكن أيضا اليوم هاد السوق اللي احنا اليوم أصبحنا نراه وأصبح أيضا يدخل ضمن اعتبارات ميزانيات الأسر بشكل كبير جدا، خاصة أننا اليوم كنشوفوا هذا ارتفاع ديال الأسعار يبتدي من المرحلة من نهاية السلك الإعدادي إلى آخر الحصول على البكالوريا. واليوم أصبحنا نشيد أيضا حتى الناس كتاخذ ساعات إضافية في الجامعة بشكل كبير. صافي اصبحنا نشاهد ناس اخذ الدروس الاضافيه في الجامعه، مع العلم ان الجامعه هي مخصصه للبحث والابتكار والتطوير والبحث العلمي الى غير ذلك. فاليوم هاد هاد هاد هاد الكتله اصبحت تشكل عائق الاسر.
1: طيب من ناحيه اخرى استاذ امين سامي، هل هناك ومن موقعكم يعني كاطار تربوي، هل هناك ما يبرر انتشار هذه السوق اليوم حتى في الجانب المتعلق مثلا بالدخل، بارتفاع تكاليف المعيشه؟
0: شوف ارتفاع الدخل اليوم راه الاستاذ في وضعيه ماليه جيده، زعما ما عنكروش.
1: اذا ما الذي يبرر، ما الاسباب الحقيقيه وراء هذا الانتشار؟
0: شوف الناس تريد ان اليوم البحث على المزيد من المداخيل على على على على ظروف. وحيلوك ايضا واحد القضيه باش نكونوا متفقين عليها، راه حتى الطلبه او مثلا الشباب العاطلين عن العمل يتوجهون الى هذا المجال من أجل كسب قوت يومي أو من أجل دخل إضافي، لأن هذا المجال ما بقاش مقتصر غير على الأساتذة. إذا ما باش نكونوا واقعيين يعني ما بقاش مقتصر على الأساتذة الذين يدرسون هذا المجال، ولا كيدخل له الذين يدرسون، وأصبح يدخل له الطالب الذي ليس له مكان للعمل ولم يجد وظيفة ولم يجد شغل، أصبح يتجه إلى هذه المراكز أو أصبح يقوم بالدعم في هذا المجال، وأصبح ولو كيتسموا بالسميات وكيجيو عليهم طلب، فأصبح هذا هو عمله الأساسي والرسمي بشكل كبير. هناك أشخاص من قطاعات أخرى يحبون مثلا في أوقات الفراغ أو إلى غير ذلك يريدون أن يمارسوا هذه العملية، والتقاسم ديال التجارب ديالهم أصبحوا يدرسون في هذه المراكز. إذن هذا المجال أصبح سوق.
1: إذن في هذه الحالة أستاذ محمد سامي، ما هي السياسات التعليمية وحتى الاقتصادية اليوم يعني مقارنة مع هذا الواقع الكفيلة بتقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية مستقبلا أو حتى مراقبتها؟
0: شوف أنا أقول لك واحد المسألة أساسية وأنا أعتبرها أساسية في هذا العمل، لأن اليوم هذه المراكز ديال الدعم الخصوصية يجب أن تكون بعد أولا مقننة ومعروفة وشحال والأثمنة ديالها معلنة بشكل كبير. صافي

0: هذه المساله الاولى. المساله الثانيه اللي خصنا اللي خصنا اللي خصنا يكون فيها العمليه ديال ديال ديال ديال ديال الضبط وديال المراقبه، ان اي واحد بغى يدخل لهذا المجال لابد له من ترخيص، واش عنده الاهليه ولا ما عندوش. راه كاينين الناس لا هم يمررون معطيات غلطه مخطوعه وخاطئه، هناك افراد يدرسون مواد لا علم لهم بها بشكل كبير جدا. راه هذا التفاوت وهذا الشيء اللي كنشوفوه راه هو نتيجه ديال التعلم ونتيجه ديال التلقين. راه الاستاذ من كيدرس داخل القسم راه له منهجيه، يحترم المنهجيه، له ضوابط كتضبط، ماشي عا كيجي وكيطرح السؤال، ماشي غير كيجي وكيبدا بالسؤال الصعب، ماشي غير كيجي وكيبدا بالتحليل. هناك منهجية مدرسة، هناك مجموعة من الأمور من الخطوات اللي قرأ عليها واللي تكون فيها. فبالتالي اليوم هاد الناس اللي كتمارس هاد العملية يفتقدون إلى هذه الأهلية. إذن اليوم لابد من ترخيص ومن ضبط السوق بشكل كبير جدا، لا من حيث المراكز ولا أيضا مع القطاع الخاص ولا أيضا من حيث الأساتذة اليوم الذين يدرسون فهم مطالبون بترخيص إلى غير ذلك. ولكن أيضا يجب على الأسر أن تفهم أن اليوم وهذا بشكل كبير جدا أن هاد لأن الأسر معذورة كتقلب على على النجاح بجميع الطرق، ولكن هذا بالمقابل خصو يدفعنا أكثر إلى تجويد التعليم داخل المؤسسات التعليمية وتحسين شروط العمل وتحسين شروط التعلم للمتعلمين بشكل كبير جدا من أجل ضمان تكافؤ الفرص. وأيضا اليوم أهاد التعلم وتطوير البيداغوجيات وتطوير المناهج بشكل كبير جدا هو اللي كيسمح بأن هذا التلميذ يستوعب ويفهم، وهو اللي غادي يسمح لنا مستقبلا أننا نقلصوا من هاد الظاهره ديال ديال ديال ديال ديال المراكز ديال ديال ديال ديال الاقتصاد.
1: ولكن الا يمكن الا يمكن اعتبار يعني استاذ محمد امين سامي اليوم هذه الدروس الخصوصيه هي ايضا حل لواقع التعليم، دعم تربوي وايضا اقتصاد موازي، يعني له ما يبرره بحكم الظرفية بحكم يعني قدرة الشرائية وارتفاع المعيشة؟
0: على الأسماء واش نعالج داء ما يمكنش. شوف المسألة، أنا كنقول أن الدروس الخصوصية صحيح خصها تكون صافي، ولكن تكون مكملة للتعليم الرسمي، ماشي موازية ليه، بمعنى هذا ما يبقاش وهذا نعوله عليه بصفة 100%. إلا خاصها تكون مكملة، بمعنى أن اليوم الدروس الخصوصية خاصها توجه لواحد الفئة اللي هما ضعاف، اللي من أجل باش يتساواوا مع الأقران ديالهم في الفهم في التفكير في التحليل. فبالتالي ما يمكنلاش لعب الدور الموازي ديال القطاع الرسمي، هذا أول. المسألة الثانية، ما يمكنش نبرروا غلاء المعيشة أو ضعف البطالة أو وجود البطالة أننا خصنا ندعموا هذه الأمور. لا، غلاء المعيشة أو البطالة أو إلى غير ذلك يجب النظر إليها أن هناك حلول أخرى، خص تطوير مناخ الأعمال وخص إصلاح مناخ الأعمال وخص تجويد دياله. أنا أعطيك على سبيل المثال، واش اليوم هذه الدروس الخصوصية اليوم ألا يمكنها أن تلعب دور أيضا في التكوين المهني، في تأطير وهيكلات القطاع الغير المهيكل، هذه المراكز ديال الدعم؟ إذن اليوم راه المراكز ديال الدعم خصها هي تنفتح الدور ديالها، تلعب هذه المسألة ديال التعليم أو ديال دعم صياع المتعلمين، صعاب التعلم خصها الدعم وتكمل وتحاول تفهم هاد التلاميذ والمتعلمين اللي هما لهم مشاكل تعليمية، تحاول تيسر لهم الفهم وتعاونهم. هذا هو الدور ديالها فقط، ماشي الدور ديالها أنها تقوم بما يقوم به التعليم الرسمي، إلا ما نطلبش منها. لأن التعليم الرسمي له أولوياته، له توجهه، له مبادئه، له أيضا أنشطته وموارده ومقرراته. فبالتالي اليوم هاد دروس الدعم خصها تلعب دور مكمل من أجل تحسين جودة التعليم فقط. بالتالي هذا هو أعتقد أن اليوم السيناريو اللي خصنا نمشيو فيه هو سيناريو التكامل بين المدرسة العمومية وبين المدارس الدعم الخصوصي بشكل متوافق وبشكل متناسب.
1: أشكرك جزيلا أستاذ محمد من سامي إطار تربوي وباحث في الاقتصاد، شكرا على هذه المداخلة القيمة.
0: شكرا لكم.
2: بالمبسط،
1: من خدمة تعليمية إذن مساندة إلى قطاع اقتصادي موازن حاضر في معظم الدول دول العالم، هكذا تحولت الدروس الخصوصية خلال العقود الأخيرة. سوق واسعة للدعم المدرسي تدر ملايير الدولارات سنويا وتستقطب ملايين الأسر والتلاميذ. من منظور اقتصادي تطرح هذه الظاهرة إشكالا يتعلق بموقعها بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير المهيكل، حين تمارس داخل مؤسسات مرخصة تخضع للضرائب وللرقابة، تعد نشاطا تعليميا مشروعا يساهم في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد، أما عندما تمارس بشكل غير مصرح به فإنها تصبح جزءا من اقتصاد الظل بما يحمله من خسائر وصعوبات في المراقبة والتنظيم. ورغم أن هذه الدروس الخصوصية تسد في كثير من الأحيان فجوات داخل المنظومة التعليمية وتوفر دعما إضافيا للمتعلمين، إلا أنها تثير مخاوف متزايدة بشأن العدالة الاجتماعية، وتمنح الأسرة القادرة فرصا مالية تعليمية أكبر مقارنة بالفئات محدودة الدخل، ما قد يساهم في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية عبر التعليم. لذلك لم يعد النقاش حول الدروس الخصوصية تربويا فقط، بل أصبح قضية اقتصادية واجتماعية ترتبط بكفاءة الأنظمة التعليمية وعدالة الفرص وحجم الاقتصاد غير المهيكل. ليبقى التحدي الأساسي هو إيجاد التوازن بين حق الأسر في البحث عن تعليم أفضل وحق المجتمع في ضمان تعليم جيد ومتكافئ لا تحدده القدرة على الدفع. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق، وننقل الصورة كما هي لا كما تروى.

0: من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، كل سبت ابتداء من الثانية زوالا على ميديا، والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب.
2: Radio show exclusively on Medi One.

0: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديان.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأننا نعيش في هذه الأيام أيام شهر ذي الحجة الحرام، موسم الحج الأكبر والذي يزور فيه حجاج بيت الله الحرام وزائروه مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. فبالقلب من نار التشوق حرقة، وبالعين من فيض الدموع عباب، وما بلغ المملوك قصدا ولا منا ولا حط عن وجه المراد نقاب، وأخشى سهام الموت تفجأ غفلة، وما سار بي نحو الرسول ركاب، وقلبي معمور بحب محمد فما لي في غير الحجاز ضراب.

من كمال فضل زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمجيء إليه والانتقال لأجله أن الله سبحانه وتعالى يظهر كمال فضل تلك الزيارة دون فرق بين قريب الدار وبعيدها، ولا بين زيارته صلوات الله وسلامه عليه في حياته وبعد وفاته، في قوله سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

فوز كل زائر لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمغفرة والرحمة عام، فإن زيارة مقامه عليه الصلاة والسلام من الهجرة إلى الله ورسوله، فمن زاره عليه الصلاة والسلام وعلى آله فهو ممن يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.

0: زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قربة مطلوبة لنفسها لا تعلق لها بغيرها، فتنفرد بالقصد وشد الرحال إليها، ومن خرج قاصدا إليها دون غيرها فهو من أجل الطاعات وأعلاها، فهنيئا له ثم هنيئا له. ونسأل الله ألا يحرمنا من ذلك بمنه وكرمه، فإنه سميع الدعاء. يا رسول الله، إنا وقفنا بالمقام لنرى حجرتك الحسنى يا بدر التمام، يا ترى نبلغ سؤلي ونرى باب السلام، ونقول اشفع لنا يا سيد الرسل الكرام، يا حبيبنا يا محمد عليك أزكى السلام، يتوالى من إله العرش عن طول الدوام. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نور ورحمة للعالمين ظهور، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستريق الحيطة تحيط بالحد.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الفترة الإخبارية الجديدة صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا بفقراته المختلفة المميزة التي نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة السبت، ميديا روبورتاجياتكم من العاصمة اللبنانية بيروت، توقيعات تقدم لنا توقيع خاص ومواعيد إخبارية موجزة ومفصلة في انتظاركم. باقة مختارة من الفواصل الموسيقية في إخراج كل فقرة صباح الأخبار ليومه السبت، عبد النور المصور. قبل موجز الخامسة نتعرف وإياكم على أحوال طقس الفلاح مع مليها شمل علوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط، طنجرة بطاطا بحال حتى في جنوب الخط سمارات داخلة، أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش. الريح غادي صوت غربي في غالب النواحي ما عدا في الريف تافيلالت والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعا تافيلالت والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-85% في النواحي الساحلية وهابطة لقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار طالعة في غالب النواحي ما بين 23-33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 24-33 درجة في دكالة، ما بين 24-34 درجة في السوس، ما بين 24-45 درجة في واد الدهب، ما بين 26-28 درجة في الريف، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 28-31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-39 درجة

0: الساقية الحمراء ما بين 33 و 35 درجة في الشاوية، ما بين 33 و 38 درجة في الحوز، ما بين 34 و 37 درجة في الغرب، ما بين 35 و 41 درجة في تافيلالت، 36 و 37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و 41 درجة في درعا، و 38 و 39 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس السخون والحار نبغي نعاود ننبه كل الأخوات والإخوان اللي سايرين يحصدوا ولا يجمعوا التبن ولا الخناشي ديال الزرع ولا الشعير اللي حصدوهم، باش يردوا بالهم مزيان الماكن والحديد ديالهم، لا يمشي يكون شي بياس فيهم تيتقايسوا ويمكن يديروا شي تشاشات ديال العافية الله يحفظ. وحتى الناس اللي دايزين حدا شي حصيدة ولا شي نادر ديال التبن يردوا بالهم لا يرميوا شي طفية ديال الكارلو ولا أي حاجة يمكن تكون سبب البدو ديال العافية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة باستوديوهاتنا في ميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. بداية هذا الموجز ستكون من أمريكا عشية مباراة المغرب والبرازيل برسم مونديال 2026 التي تلعب اليوم تمام 11 بتوقيت المغربي. أكد الناخب المغربي محمد وهبي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في المونديال ضد السامبا بثقة كبيرة. الناخب المغربي أضاف أن معنوية اللاعبين مرتفعة في أعقاب مباراة جيدة خاضوها أمام المنتخب النرويجي. وبخصوص غياب نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي، أكد وهبي من خلال الندوة الصحفية أنه تم تدبير هذين الغيابين بالتشاور مع اللاعبين المعنيين وتم اتخاذ القرار بالتراضي. برسم الجولة الأولى من المونديال وعن المجموعة الثانية، اكتفى منتخب كندا مستضيف البطولة إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة بالتعادل أمام منتخب البوسنة والهرسك بهدف لمثله في تورنتو، بينما عن المجموعة الرابعة استهل المنتخب الأمريكي مشواره في البطولة بفوز كبير على الأوروغواي بأربعة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سوفي بلوس أنجلوس. وتمام الثامنة بالتوقيت المغربي، عن المجموعة الثانية مساء اليوم تلعب قطر ضد منتخب سويسرا في كاليفورنيا. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث أعلن الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. سياسيا، أعلن رئيس وزراء باكستان أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. إلى لبنان، حيث أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة في جنوب لبنان في وقت تواصل فيه تل أبيب ضرباتها على البلاد رغم وقف إطلاق النار المعلن في 17 من أبريل الماضي. قبل ذلك أنذر الجيش الإسرائيلي 3 بلدات في جنوب لبنان أمس بالإخلاء إلى شمال نهر الزهران تمهيدا لقصفها في عملية تهجير جديد للسكان. أبلغت الولايات المتحدة الأوروبيين بنيتها إجراء خفض كبير لعدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لحلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا. في فرنسا، مثلت الأميرة لالا مريم أمس بباريس الملك محمد السادس في مراسم جنازة برناديت شيراك. ولدى وصولها استقبلت الأميرة لالا مريم من طرف كلود شيراك ابنة الفقيد قبل أن تنضم داخل الكنيسة إلى بريجيت ماكرون والعديد من الشخصيات الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. أجرى رئيس مجلس النواب راشد الطلب العالمي أمس بالرباط أجرى مباحثات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب فيرن بوكران، وذلك بمناسبة زيارة يقومون بها للمغرب للاقتراب أكثر من الأوراش الكبرى التي

0: انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، فاصل بعده نواصل معكم في فقراتنا في صباح الأخبار.
1: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9.
2: ميدي 1 صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نواصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ما بعد موجز الخامسة مباشرة، وإياكم إلى قصة اليوم. في صيف العام 98 900 وألف، وأمام أنظار ملايين المشاهدين حول العالم، دوى اسم مغربي في أرفع محفل كروي دولي خلال نهائيات كأس العالم التي لعبت في فرنسا. لم يكن لاعبا يسجل الأهداف ولا مدربا يضع الخطط، بل كان حكما فرض احترامه بكفاءته ونزاهته. إنه سعيد بلقلة ابن مدينة تيفلت الذي دون اسمه في التاريخ كأول حكم عربي وإفريقي يدير نهائي كأس العالم في تلك السنة بين فرنسا والبرازيل. نأخذكم في قصة بلقلة للتعرف عليها. نستمع وياكم إلى قصة الزميل أمين عزيمني.
3: بملامح صارمة لكن هادئة، كان الحكم الراحل سعيد بلقولة نموذجاً للأشخاص الذين جعلوا لأنفسهم اسماً من ذهب، لا لكونه سجل أهدافاً إعجازية أو حقق ألقاباً كباقي اللاعبين، بل لأنه أدار اللعبة بحكمة وقوة شخصية مانحاً الصافرة الإفريقية والعربية هيبتها العالمية، وظل اسمه مرادفاً للتميز والنزاهة. ولد سعيد بلقولة في مدينة تيفلت عام 56 900 وألف، ورغم أن الرجل اختار سلك الوظيفة العمومية ليعمل إطاراً في إدارة الجمارك المغربية، إلا أن شغفه بالتحكيم كان أقوى ليدخل هذا العالم عام 83 900 وألف في مدرسة تأهيل الحكام، إلى أن حظي بفرصة دخول التحكيم في الدوري المغربي ليتدرج بلقولة في سلك التحكيم محلياً وقارياً، إذ حصل على الدولية عام 93 900 وألف. وبفضل شخصيته القوية، هدوئه الرصين وقدرته العالية على إدارة المباريات المشحونة، سرعان ما أصبح الرجل الخيار الأول للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المباريات الكبرى، ليقود نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 98 900 وألف في بوركينا فاسو بين مصر وجنوب إفريقيا بنجاح باهر. جاءت نقطة التحول التاريخية في مسيرة بلقولة وفي تاريخ التحكيم العربي والإفريقي خلال مونديال فرنسا 98 900 وألف، بعد أدائه المتميز في مباريات دور المجموعات. وضعت اللجنة التحكيمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ثقتها الكاملة في الحكم المغربي لإدارة المباراة النهائية، ليصبح سعيد بلقولة أول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم عبر التاريخ، وهو الإنجاز الذي لم يتكرر حتى يومنا هذا في مباراة نهائية للمونديال. في 12 يوليوز عام 98 900 وألف، وأمام أكثر من 80 ألف متفرج في ملعب ستاد دو فرانس وملايين خلف الشاشات، أدار بلقولة القمة المنتظرة بين فرنسا المستضيفة بقيادة ديدي ديشان والبرازيل بقيادة رونالدو. تميز أداؤه بالصرامة واللياقة البدنية العالية، ولم يتردد في طرد النجم الفرنسي مارسيل ديسيه بعد نيله الإنذار الثاني في قرار أكد نزاهته العالية، لينال بلقولة إشادة عالمية من وسائل الإعلام وخبراء اللعبة، واعتبرت صافرته فخراً للقارة السمراء. ولاحقاً وشحه العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني بوسام من درجة ضابط، تقديراً لرفعه راية المغرب عالمياً، كما تمت الاستعانة به لإدارة مباريات حاسمة في الدوري الياباني والخليجي نظراً لسمعته الدولية. لم يمهل القدر هذا الهرم الرياضي طويلاً ليقدم المزيد من خبراته للأجيال الصاعدة.

0: واحدة. ففي 15 يونيو من العام 2000 غيب الموت سعيد بالقولة بعد صراع مرير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 45 عاما فقط، ونعته الفيفا والكاف كواحد من أفضل حكام القرن العشرين، تاركا وراءه إرثا تحكيميا ملهما لشباب الحكام في إفريقيا والعالم العربي.
1: رحم الله سعيد بالقلة الحكم المغربي الذي كان معروفا في أوساط كرة القدم العالمية. مباشرة وياكم إلى روبورتاج ميدي آن في صبيحة اليوم، يوقع لكم من بيروت. أنفاق حزب الله اللبناني ملف أمني وعسكري ولوجستي ظل محاطا بسرية كبيرة قبل أن يعود إلى الواجهة مع تطورات المشهد في الشرق الأوسط وتزايد المطالبات المرتبطة بالوضع في جنوب لبنان، وهي بنية تحتية أنشأها الحزب وحفرها على عمق كبير منذ سنوات، وعمل على تطويرها لتأمين تحركاته وتعزيز قدراته الميدانية. فماذا نعرف عن هذه الأنفاق؟ جانب من الإجابة ضمن فقرة ميدي آن روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
2: نعم، هناك أنفاق،
3: شبكة أنفاق عسكرية عنكبوتية ضخمة وغرف عمليات، شبكة استحدثها حزب الله بدعم متعدد الجانب من إيران في الجنوب اللبناني ومناطق أخرى وصولا إلى الحدود اللبنانية السورية. تطوير منهجي متدرج ازداد بعد عام 2000 بعد تحرير الجنوب اللبناني، وكان في أوجه بعد العام 2006. قبل العام 2000 كان التركيز أكثر على التحصينات السطحية والمكامن بسبب طبيعة المواجهة والانتشار، وفق ما قال مصدر أمني لميديا.
4: عادت قضية الأنفاق إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، وخصوصا بعد كشف الجيش الإسرائيلي عن مجموعة كبيرة من الأنفاق في منطقة جنوب الليطاني، وكان قد فجر جزء منها وجزء آخر يعرضه للتصوير.
3: الصحفي اللبناني اسكندر خشاش متحدثا لميديا.
4: إصدار القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة قضى بجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من حزب الله ومن سلاح حزب الله.
3: أين السلطات اللبنانية؟
4: الذي جرى أن الأحداث التي تلت حرب تموز وحينها ما سمي بانتصار حزب الله جعلت من حزب الله يهيمن على الدولة اللبنانية بشكل عام، وأعاد بناء بنية تحتية كبيرة في هذه المنطقة تحت شعارات عديدة.
3: تفاخر حزب الله بشبكة أنفاقه، أمينه العام السابق حسن نصر الله تحدث في مقابلة تلفزيونية عن ذلك.
2: نعم، هناك أنفاق، والإسرائيلي اكتشف عددا من هذه الأنفاق.
3: عملية الإسناد بدلت المقاربات، إسناد حماس فإسناد إيران، تسرعت التطورات وكان اتفاق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، إنما الحزب يعرقل. عمليا هذا ما كان يجري
4: في عام 2023، وبعد إطلاق حزب الله معركة إسناد حماس في غزة ودخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان واحتلاله جزءا أيضا من الأراضي اللبنانية، وقع لبنان وبموافقة حزب الله أيضا على اتفاق يقضي بتسليم منطقة جنوب الليطاني للجيش.
3: الدولة كانت تعلم بالأنفاق، وإسرائيل تعلم كانت هناك خطوط حمر.
4: الجيش واجه صعوبات عديدة، منها أولا عدم تعاون حزب الله وتسليمه للبنية التحتية، اثنين وضع حزب الله أمامه خطوط حمر وهدد بحرب أهلية في حال الدخول على بعض المواقع وعلى بعض الأنفاق، ثلاثة أوصل رسائل بالنار للجيش اللبناني لعدم الاقتراب من هذه البنى التحتية.
3: حفرت الأنفاق بعناية بما يخدم الأهداف العسكرية للحزب، سواء لناحية تنقل عناصر المشاة والشاحنات العسكرية والصواريخ أو لتخزين الأسلحة والعتاد والأغذية وما يتطلبه مكوث المقاتلين داخلها. السؤال،
4: هل سيسلم بناها التحتية إلى دولة اللبنانية؟ هذا السؤال يبدو أن إسرائيل تدرك الإجابة عليه، وحتى الرعاة الدوليين ويعلمون أنهم اختبروا هذا الأمر منذ عام 2006 وحتى اليوم، وبالتالي حزب الله لم يلتزم ولا يوم. فلذلك طرح موضوع المناطق التجريبية، يعني أي أن يخرج حزب الله والجيش الإسرائيلي من منطقة يدخل عليها الجيش اللبناني.

0: ويندفها.
1: انسحاب حزب الله من الجنوب يعني عملياً خسارة جنى عمر من الأنفاق، سنوات من الحفر عميقاً في الأرض، ومن الحفر عميقاً في ضرب سيادة الدولة اللبنانية بدعم من إيران على حساب الشعب اللبناني وعيشه بسلام وأمان.

0: صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: الخامسة والربع باستوديوهاتنا مستمعينا الكرام في ميديا، نحييكم من خلال فقراتنا في صباح الأخبار، وإياكم مباشرة إلى فقرة نقاش الحصاد. السلوك الميداني في الفضاءات العمومية ليس مجرد مسألة مرتبطة بالاحترام والأخلاق العامة، أصبح اليوم تحديا مجتمعيا يفرض نفسه بقوة في ظل تنامي بعض الممارسات التي تمس بالنظام العام والسكينة العمومية. في هذا السياق دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دعا إلى ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية من خلال التطبيق الصارم للقوانين وتبسيط المساطر واعتماد عقوبات بديلة وإطار موحد للعقوبات الإدارية المرتبطة بالإخلال بالسلوك المدني. كل التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع في نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه مع زميل محمد الغول وضيوفه.
2: إشكالية السلوك المدني في الفضاءات العامة موضوع نقاربه في نقاش الحصاد مع ضيفينا، الخبير التربوي الأستاذ عبد الحميد ضيعة. أستاذ عبد الحميد، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا،
2: تحياتي لك أستاذ عبد الحميد. ومعنا كذلك الأستاذ يوسف شفوعي الفاعل المدني. أستاذ يوسف، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
2: تحياتي لك أستاذ يوسف. إذن أسأل معك أستاذ عبد الحميد، سلوكات المشينة في الفضاءات العمومية ظاهرة في الحقيقة تزداد توسعا وانتشارا، ما يطرح الكثير من التساؤلات. ومن الجميل أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دخل على خط هذه الظاهرة مقترحا مجموعة من المقترحات، لكن بداية أستاذ عبد الحميد، هذه الظاهرة مجتمعيا هل هي مشكلة تربية أم مشكلة زجرة؟
3: شكرا سي محمد لهاد إثارة هذا الموضوع في هذه المرحلة بالضبط. وحنا مقبلين على العطلة الصيفية، وحنا كنعرفوا بأن العطلة الصيفية فيها فضاءات للعامة، ومنها الشواطئ ومنها الجبال ومنها أشياء فضاءات أخرى كتكون ذات عندها واحد الولوج كبير جدا من طرف المصطفين، من طرف المسافرين إلى آخره، بمعنى السياق مزيان بزاف الإثارة دياله. النقطة الثانية وهي مهمة بزاف، بأن التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب هو استمرار لتقارير أخرى صدرت من نموذج مثلا المركز المغربي للمواطنة 2025، الدراسات اللي درتها واحد المجموعة ديال الجامعات ومراكز المراكز المهني بحال المركز المهني التربية والتكوين، ومجموعة ديال المجتمع المدني أيضا قام بمجموعة دراسات في هذا المجال. الخلاصة المركزية فيها عندنا مشكلة في السلوك المدني على المستوى الاجتماعي، كاينة مشكلة ولكن في نفس الوقت كاينة نجاحات. والفضاءات العامة ولا بد أيضا حتى هي غير واحد تدقيق صغير جدا فيها، ملي كنتكلموا على الفضاءات العامة كنتكلموا على الساحات العمومية، كنتكلموا على الشوارع، كنتكلموا على الأزقة، كنتكلموا أيضا على المؤسسات العمومية، كنتكلموا على المجالات التي نشترك فيها. كل هذه المجالات هذه وغيرها كيكون ولا بد أن المواطن يخصو يتصرف بالطرق المناسبة. أرنا دابا الآن نشوفوا هل التربية التي تربينا عليها والسلوكات التي نمارسها تتناسب هذه الفضاءات ولا لا. تبتلنا بالملموس من خلال تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والدراسات اللي كانت سابقة عليه أن كاين عندنا اختلالات كبيرة جدا، والتعامل معها لا يجب أن يكون يمر فقط عبر ما هو قانوني وزجري، بل لماذا؟ لأن السلوك المدني هل هو سلوك فطري ويولد مع الشخص أم أنه كيتربى عليه وهو سلوك مكتسب؟ بكل تأكيد جميع الدراسات العلمية كتقولنا أنه مكتسب. بمعنى آخر يجب العودة إلى منبع التربية وهي الأسرة كمشتل أساسي لصناعة وتربية الأطفال على السلوكات المدنية، ليس فقط في الفضاء المنزلي بل أيضا حتى في الفضاءات العامة واللي هي موضوع اللقاء اليوم.
2: وخا أستاذ عبد الحميد، نشرك معنا الأستاذ يوسف شفوعي في النقاش. أستاذ يوسف، للإشارة راكم خبرة كبيرة في العمل المدني مع فئة حساسة في هذا الموضوع بالضبط، الشباب أكثر من 20 سنة. أستاذ يوسف من خلال يعني الممارسة والمراقبة اليومية في مجال تخصصك، هذه الفئة التي هي متهمة ربما أكثر من باقي الفئات، رغم أنه السلوكات المشينة في الفضاءات العامة يمكن أن تصدر عن أي فئة الطارئة، هل التحسيس والتربية والعمل المدني والقرب من هذه الفئة قد يجعل المجتمع يتخلص من هذه

0: الظاهرة المشينة السلوكات غير المدنية في الفضاءات العامة أستاذ يوسف؟
1: وشكرا أولا على إثارة الموضوع يعني وانطلاقا من هذا يعني إثارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا الموضوع وجف واحد السياق اللي كل شيء كيتكلم عليه اليوم. شي حاجة ضرنا في خاطرنا إلا بغينا نهضرو ونشرحوا الإشكال كاملين كيضرنا خاطرنا ماشي سلوك كنشوفوه منافي لداكشي اللي تربينا عليه ولا اللي خصو يكون ديك المثالية اللي كنترجاوها كون عندنا في المجتمع سواء كان وكنمثلوها احنا بجميع الفئات ديال المجتمع ديالنا من الأطفال إلى الشيوخ. لكن الفئة المتهمة والأكثر يعني انتقادا في هذه العملية ديال السلوك المدني وبالمقابل ديال السلوك اللا مدني اللي تأثر على الفضاء العام وذاك الفضاء المشترك وذاك اللي كنشركوه بيناتنا وكان هذا كاين كاين كما قال الأستاذ كاين الأسرة على المدرسة كاين مجموعة ديال المؤسسة ديال التنشئة الاجتماعية لإنجاز التعبير راه كاين اللي قدم استقالته نسبيا وكاين اللي فشل نسبيا ديال الأسرة ودار الشباب والسينما والمسرح حتى الأفلام حتى السينما حتى الإعلام ولينا كنتسامحوا مع مجموعة من بعض المصطلحات ولا بعض الكلام اللي هو يحمله في طياته يعني سلوك لا مدني.
0: يعني أستاذ يوسف كين تراكم أنتج لنا هذا الاختلال. أعود إليك أستاذ عبد الحميد، هناك من يربط هذه الظاهرة ربما حتى بمسألة ما نسميه ترييف المدن، رغم أنه السلوك المدني يجب أن يكون سلوكا مجتمعيا في البادية كما في المدينة، لكن هناك من يربط هذه الظاهرة ما يحدث بعض الفضاءات العمومية داخل المجال الحضري بأنه ناتج عن ترييف المدن وعدم مواكبة هذه العملية انتقال الكثافة السكانية من البادية إلى المدينة، عدم مواكبتها بطريقة يعني مدروسة على المستوى التربوي على المستوى التعليمي على المستوى التحسيسي على مستوى المجتمع المدني. هل يمكن أن نقبل هذا التفسير أستاذ عبد الحميد؟
2: شكرا. في الحقيقة لما اللي كنتكلموا على السلوك المدني كنتكلموا على هي التصرفات اللي كتصدر من عند الأشخاص. طبيعي جدا تصرفات تصدر من الأشخاص ما يمكنش نحصروها فقط في واحد المجال، نقولوا المدينة ولا القرية ولا البادية، ما يمكنش نقولوا في أن في هوامش المدن هي تحضر بنسبة ما في كل المجالات كتطلع وكتهبط. كيفاش كيطلع نسبة السلوك وكتهبط المدني؟ هو من اللي كنقارنوه بطبيعة التصرفات التي تصدر والمجالات العامة المشتركة. أنا في تقديري الخاص ما يمكنش ربطها فقط بما يحصل الآن في التحولات داخل المدينة بشكل عام، ما يمكنش ربطها. علاش؟ لأن كاين واحد الفضاءات أخرى موازية واللي نقدر نعتبرها فضاءات عمومية أيضا، الفضاء الرقمي. واش الفضاء الرقمي هو فضاء مريف ولا نقدر نقول انه خضع لهذا الترييف؟ طبعا لا، لانه كيف نتصرف كيف نتعامل كيف تربينا كيفاش نمارس سلوكاتنا اليوميه ونمارس علاقاتنا اليوميه وتواصلنا اليومي وما الى ذلك هو الذي يحدد لنا بشكل كبير. الان الا بغينا نديروا القياس غادي ناخذ السلوك المدني كمعيار نشوفوا المؤشرات باش غادي نحسبوه، غادي نشوفوا المواطن كيفاش كيوقف في الممرات الراجلين ونشوفوا السيارات كيفاش كيحترموا السائقين، نشوفوا ايضا الواحد اللي كيجلس على المقعد في الحديقه العموميه كيف كيتعامل مع داك المقعد اللي جالس فيه، ايضا كيفاش كيؤدي الواجب ديالو، كيفاش كيشوف الاناره في الشارع ولا في المنزل وكيف يتعامل معهم، النفايات اللي كنلقاوها في الشوارع ولا الاشياء كثيره كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اماطه الاداء عن الطريق، واش الشخص كيحيد ولا ما كيحيدوش، هذوك السائقين اللي كيدخنوا كيلوح الاعقاب سجائر من النافذه.
0: استاذ عبد الحميد، هل نحن في حاجه الى علم الاجتماع استاذ عبد الحميد في هذا
2: طبعا السنة. طبعا هذا هو الدور ديال الدراسات الجامعيه في هذا المستوى. الا كانت البحوث كتضر غير على مستوى الجامعات وما كتخرجناش للشوارع ما كنلمسوهاش داخل الاسر ما كلمسوهاش في الأحياء ما كلمسوهاش أيضا في الفضاءات العامة كنعتبروها البحوث قاصرة. خصنا الآن هذه العلوم خاصة تدخل، والحمد لله بلادنا غنية بالجامعات غنية بالدراسات غنية بعلماء وباحثين كبار في المجال، لكن السلوكات ديالنا محتاجة إلى تدخل هؤلاء للمساهمة في تعديل السلوكات خاصة بمناسب طموحات المغرب ديال 2030 وما بعد 2030 إلى آخره.
0: طيب أستاذ عبد الحميد شكرا لك. أستاذ يوسف، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار آخر مقترحاته تحدث عن العقوبات البديلة، ربما يمكن نسميها العقوبات المدنية أو خدمة الصالح العام، أو نسميها ما نسميها هي ربما تصلح في هذا المجال عندما نتحدث عن السلوكات المشينة في الفضاءات العمومية. كيف يمكن أستاذ يوسف أن نأقلم إن صح التعبير هذه العقوبات البديلة مع هذه السلوكات المشينة بحيث تشكل لها نوعا من الزجر، وهل هي حل كافي أستاذ يوسف؟
1: أول هذه القضية ديال العقوبات البديلة، ما ننساوش أن عندنا ترسانة قانونية أصلا متواجدة وغير مفعالة. لا درنا على قانون التدخين في الفضاءات العمومية أن قانون، ولكن هل يطبق؟ عندنا صعوبات، عندنا قانون ديال الممرات الراجلين، قانون السيرون، يعني في أنه إذا ما مشيتيش ممر راجلين راه هذا، ولكن عندنا واحد مقاومة مرحلية مجتمعية كتأثر على التدبير ديال التطبيق ديال القانون، وكنلقاو واحد الثورة علاش وكيفاش وهذا. فبالتالي هاد جوج نماذج ديال هاد القوانين ما خصناش ناخذوهم كقاعدة، بالعكس حنا اليوم أننا نشتغلوا على التأسيس والتربية والمواكبة والعقوبات البديلة. أنا من الناس اللي العقوبات البديلة اللي عند غادي أكيد غيكون عندها واحد تأثير. علاش؟ لأن عندنا ذاك التطوع، القيمة ديال التطوع، القيمة ديال التضامن عندنا في المغرب كاينة في الأديان ديالنا، في الأصل ديال التغربي ديالنا، من اللي كيحتاجنا كنحتاجو الناس كنلقاوهم. إلى وجهنا هاد العقوبات التوجيه السليم وكذلك التربية ديال الشباب، خصوصا الشباب والطفولة، بخلال أعمال تطوعية مجتمعية، ما نسميوهاش عقوبة بديلة باش ما نعطيوهاش ذاك الحجم الزجري، ما يديرش ذاك الشيء اللي خصو لمصلحته. فدرنا العقوبة وفشلنا فيها، وملي درنا الخطر لقينا مثلا نتائج. كذلك في تجربتي أنا مع الشباب في المجال الجمعوي، عمر شي حاجة ما اتخذت ما وصلنا النتائج مثمرة، وخرجنا الدراري من الإدمان وخرجناهم من الانحراف إلى أنهم أصبحوا فاعلين، وهذا بالخاطر وبالتوجيه السليم. وحتى في العقوبة، ملي كتبغي دير العقوبة كيفهمها كيندمج معاك، وكتلقاه هو الأول كيصبغ ولا كيشجر ولا كيدير شي عملية تطوعية، ولا يمشي للخيرية يخدم، ولا يمشي للمستشفى يدي يوفر وجبة الإفطار، تقتنع بأنه هذاك هو العقوبة المناسبة ليه، وكيلقى أنه كيشوف ناس أكثر منه أسوأ منه، فبالتالي كيتعالج. وهذا علاج مجتمعي يعني.
0: شكرا لأستاذ يوسف معدرة، الوقت يدهمني. الأستاذ يوسف الشفوعي الفاعل المدني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول كذلك لك الأستاذ عبد الحميد ضيعة الخبير التربوي. وصلت معكم إلى ختام فقرة نقاش الحصاد.
3: On garde le cœur, on change le rythme. Covers and Vibes, là où chaque note a une nouvelle histoire à raconter. Covers and Vibes avec Sofiane, chaque samedi à partir de 15h sur Medi 1. Medi 1, صباح الأخبار. عثمان الطاهري.
4: محطتنا في صباح الأخبار مستمرة، وإياكم مستمعين الكرام قبل موجز الخامسة والنصف نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب أنحاء البلاد، مع أمطار على النصف الشرقي من الأطلس الكبير وكذلك على منطقة درعا. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بأكادير أسفية سويرة، 26 درجة بالرباط الدار البيضاء النظور، 27 درجة بطنجة، 30 درجة مرتقبة بالعيون، 32 درجة بوجدة، 37 درجة بفاس مراكش، و39 درجة على المقاييس مرتقبة ببني ملال. في الجزائر سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في شمال البلاد وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة، 26 درجة بوهران، 27 درجة بعنابة، 33 درجة مرتقبة بقسنطينة، 36 درجة بغردايا، و38 درجة بيشلف، بينما 39 درجة بتمنراست، و47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في كامل البلاد، وبعد منتصف النهار تستمر كذلك على جميع المناطق. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالمنستير، 27 درجة بمدنين، 28 درجة بصفاقس، 29 درجة بتونس العاصمة سوسة، 33 درجة بالقصرين، 34 درجة بقفصة، و36 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: واصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار وإياكم إلى فقرتنا، فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ عبد الحميد عقار واحدا من الأصوات النقدية الرصينة في المشهد الأدبي بالمغرب، وتولى رئاسة اتحاد كتاب المغرب عام 2005 قبل أن يحدث ما يسميه البعض بالانقلاب المشهور عام 2009. ومن أهم مؤلفات الأستاذ عبد الحميد عقار كتاب الرواية المغاربية الذي نطلع على مضامينه الآن مع الزميل شكري البكري.
2: يسعى هذا الكتاب إلى قراءة الخطاب الروائي المغاربي باعتباره نصا تطوريا يملك قيما خلافية تخص اللغة الروائية وما يلحقها من تهجين وتنويع وسخرية، وذلك لأن هناك سلسلة من النصوص الروائية حفرت موقعها المتجذر في الزمان والمكان وتعطي عن الرواية المغاربية صورة المتتالية الدينامية والخلافية. ويتعلق موضوع البحث بالكشف عن بعض ثوابت الجنس الروائي ومتغيراته وعن المرونة التي تطبع تاريخه وتطوره، وذلك من خلال متن محدد 18 رواية صدرت بين العامين 1973 و1989 مع التركيز على محورين رئيسين: اللغة الروائية والخطاب الروائي. وبعد مدخل يتناول النصوص المؤسسة في المتن الروائي بالبلدان المغاربية الخمسة، ينقسم محتوى البحث إلى قسمين: قسم عن تحولات اللغة الروائية المغاربية من خلال رواية الفريق لعبد الله العروي وعرس بغل للطاهر والطهر، ويختتم القسم بفصل عن اللغة الروائية وآفاق التجريب في الرواية المغاربية. ثم قسم عن تحولات الخطاب الروائي المغاربي، يتناول فيه الباحث التأصيل والمغايرة في الرواية الجزائرية وكذا السخرية في رواية أحلام بقرة لمحمد الهرادي، والعجائبي في رواية عين الفرس للميلودي شغموم، والذاتي في رواية دليل العنفوان لعبد القادر الشاوي. ويخلص عبد الحميد عقار في كتابه الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب إلى أن الخطاب الروائي المغاربي قابل لأن يقرأ باعتباره سلسلة نصية دينامية متطورة، وأن تحولات الخطاب الروائي المغاربي ليست بدون مآزق، ذلك لأن النزوع التجريبي يصبح أحيانا عائقا عندما يصبح الاشتغال على اللغة يساوي التضحية بالقصة أو الحكاية وبالشخصية وبالبناء. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
3: ما بين لحظة غيرت مصير

0: وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً.

شيرين عبد الوهاب عبر ميدي أم في صباح الأخبار مستمعينا الكرام. السادسة إلا ربع تذكير أو إليكم أبرز العناوين. المونديال الأسود يتحدون السامبا بثقة الكبار. محمد وهبي يؤكد جاهزية المنتخب المغربي لمواجهة البرازيل ويشدد على ضرورة الارتقاء إلى مستوى الطموحات الجديدة. تعادل كندا وفوز أمريكي كاسح في افتتاح المشوار. المنتخب الأمريكي بعث رسالة قوية إلى منافسيه بربعية في شباك الأوروغواي، فيما اكتفى المنتخب الكندي بنقطة أمام البوسنة والهرسك. تصعيد في الخليج ومؤشرات انفراج بين واشنطن وطهران. القوات الأمريكية تسقط مسيرات إيرانية في مضيق هرمز، وتقارب سياسي ينعش أمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. جنوب لبنان تحت النار رغم وقف إطلاق النار. حزب الله يعلن تصدي لقوات إسرائيلية، وتل أبيب تواصل القصف وعملية الإخلاء. واشنطن تعيد رسم خارطة انتشارها العسكري في أوروبا. خفض مرتقب للقوات والمعدات الأمريكية يثير مخاوف بشأن قدرة حلف شمال الأطلسي الناتو. الأميرة لالا مريم تمثل الملك محمد السادس في وداع برناديت شيراك. حضور مغربي رفيع المستوى في مراسم جنائزية أقيمت بباريس. نذهب وإياكم مستمعينا الكرام إلى فاصل موسيقي، بعده نواصل معكم كل فقرتنا في صباح الأخبار.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار مباشرة إلى فقرة ترند. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة كبيرة من التفاعل والترقب قبيل المواجهة المنتظرة للمنتخب المغربي لكرة القدم أمام المنتخب البرازيلي مساء اليوم ضمن نهائيات كأس العالم، حيث طغى الحماس والترقب على مختلف المنصات الرقمية باختلاف أنواعها، وتواصلت وتحولت الصفحات الإلكترونية إلى فضاء مفتوح للتشجيع، إذ نشر المغاربة عددا كبيرا من الفيديوهات التحفيزية والصور التي تجسد دعمهم لأسود الأطلس، مع مواصلة تداول الرسائل التي تؤكد الثقة في قدرة المنتخب على تقديم أداء قوي، كيف لا وهو يمتلك كل الإمكانيات في نظري النشطاء المغاربة. وعلى المستوى الميداني يتأهب المنتخب المغربي لهذه المواجهة من خلال حصص تدريبية مكثفة في إطار الاستعداد التقني والبدني للخروج بأفضل نتيجة ممكنة في هذا اللقاء المهم، خصوصا وأنه الظهور الأول في المونديال. وتتوالى حالة الترقب بين الجماهير المغربية، حيث يظل الفضاء الرقمي مجالا رئيسيا لتعبير المشجعين عن دعمهم لأسود الأطلس في ظل تواجد كبير لمحتوى تحفيزي يحمل روح الحماس والوحدة. الجماهير المغربية تواصل الترقب لهذا اللقاء المنتظر، حيث تواصل التشجيع من خلال فيديوهات كثيرة تحفيزية وأيضا صور الأسود تتصدر الصفحات والبروفايلات عبر إنستغرام. كان التفاعل كثيرا، وفي السياق نفسه يظل اللقاء أمام المنتخب البرازيلي موضع ترقب شعبي وإلكتروني واسع، مع تطلع الجماهير لمشاهدة مواجهة قوية تبرز مكانة الكرة المغربية على أعلى مستوى دولي.
2: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديا تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.

0: ماجور ليزر عبر ميديان في صباح الأخبار. مستمعينا الكرام، قبل نشرة السادسة نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب أنحاء البلاد، مع أمطار على النصف الشرقي من الأطلس الكبير وكذلك على منطقة درعا. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بأقادير، أسفية، سويرة، 26 درجة بالرباط، الدار البيضاء، النظور، 27 درجة بطنجة، 30 درجة مرتقبة بالعيون، 32 درجة بوجدة، 37 درجة بفاس مراكش، و39 درجة على المقاييس مرتقبة ببني ملال. في الجزائر سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في شمال البلاد وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة، 26 درجة بوهران، 27 درجة بعنابة، 33 درجة مرتقبة بقسنطينة، 36 درجة بغردايا، و38 درجة بيشلف، بينما 39 درجة بتمنراست، و47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في كامل البلاد، وبعد منتصف النهار تستمر كذلك على جميع المناطق. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالمنستير، 27 درجة بمدنين، 28 درجة بصفاقس، 29 درجة بتونس العاصمة سوسة، 33 درجة بالقصرين، 34 درجة بقفصة، و36 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. تمام السادسة باستديوهاتنا في ميديا، نشرة إخبارية مفصلة في تقديمها هذا الصباح. زميل نور الدين الحوتي، صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان، صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. أسود الأطلس يفتتحون الليلة المقبلة مشاركتهم في المونديال بملاقاة البرازيل، مسلحين بزخم إنجاز النسخة الأخيرة من العرس الكروي ومؤشرات الأداء الإيجابي خلال التحضيرات. مع قرب موعد مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي، التفاؤل يسود لدى الجماهير المغربية التي تنقلت إلى نيويورك، ومع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة. بتوجيهات من الأميرة مريم، المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق حملة وطنية للتوعية والتحسيس بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال. رغم تضارب الأنباء بشأن بنود التسوية، إيران ومصادر أمريكية تؤكد توصل طهران وواشنطن بوساطة باكستانية لمذكرة تفاهم تنهي الحرب بمنطقة الشرق الأوسط. أهلا بكم إلى نيوجيرسي شمال شرق الولايات المتحدة. على المحيط الأطلسي تتجه أنظار عشاق أسود الأطلس الليلة المقبلة، هناك يدشن المنتخب المغربي مشاركته في كأس العالم لكرة القدم 2026 بملاقاة نظيره البرازيلي. العناصر الوطنية أنهت مساء أمس تحضيراتها تأهبا لهذا النزال الذي يراه الإعلام الرياضي الدولي من أقوى لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات. المزيد في مراسلة منصف عدي موفد ميديا إلى نيوجيرسي.
2: على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي تتجه أنظار العالم إلى قمة من العيار الثقيلة تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي في واحدة من أقوى مواجهات دور المجموعات في كأس العالم 2026، مواجهة استثنائية بكل المقاييس، فهي الوحيدة في هذا الدور التي تجمع بين منتخبين ضمن العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا، حيث يحتل المنتخب البرازيلي المركز السادس عالميا، بينما يأتي المغرب في الصف السابع، ما يمنح اللقاء طابعا تنافسيا عالي المستوى. المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي بخمسة ألقاب عالمية، يدخل المباراة بطموح استعادة الهيبة العالمية مع كتيبة من النجوم قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة. في المقابل يواصل أسود الأطلس ترسيخ مكانتهم بين كبار العالم بعد إنجازهم التاريخي في مونديال قطر وتطلعاتهم لتأكيد قوتهم أمام أحد عمالقة اللعبة. تاريخيا التقى المنتخبان في ثلاث مناسبات، فازت البرازيل في اثنتين بينما حقق المغرب فوزا تاريخيا، ما يعكس تقاربا نسبيا في المواجهات رغم أفضلية للسامبا. منصف عديلي ميديا، ملعب ميت لايف، نيو جيرسي.
1: ومع اقتراب موعد المواجهة بين المنتخبين المغربي والبرازيلي عن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم، توافد جمهور غفير من المشجعين المغاربة إلى مدينة نيويورك، ومعهم العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة. أنصار أسود الأطلس، وفي أجواء يطبعها الحماس والتفاؤل، عبروا عن فخرهم بمساندة المنتخب الوطني من قلب الحدث، مؤكدين ثقتهم في قدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية. من نيويورك، هذه عينة من ارتسامات الجمهور المغربي، استقى ميكروفون موفد ميديا مصيف عدي.
3: الماتش ان شاء الله ما غاديش يكون بالسهل، البرازيل عندها فرقه زوينه كما المغرب حتى هو عنده فرقه زوينه، نكونوا واقعيين ما كرهناش نربحوا، ولكن الماتش غيكون صعيب ان شاء الله، 3-1 المغرب ولا 2-1 ان شاء الله باذن الله.
4: كما كنشوفوا راه الماتش عندنا صعيب الصراحه، ولكن احنا تايقين في اللعابه ديالنا، عندنا لعابه تبارك الله دوليين كما هما عندهم لعابه دوليين، حتى احنا عندنا لعابه دوليين تايقين فيهم، وان شاء الله في الجروب ديالنا غادي نكونوا احنا الاولين، وكنتمنوا من الله التوفيق، والدراري راه دايرين المجهود ديالهم والله يسهل علينا، وان شاء الله 1-0 ولا 2-1
3: نتمنوا من الله يتلقوا لنا التيكيات، راه باقي ما لقيناش البرازيل، لقينا سكوتلاند، لقينا كلشي، البرازيل الله يدير شي تاوي
4: قطعين لي تيكي الاخرين باش جينا من سياتل باش نسيبورتيو هنايا المغرب ان شاء الله في نيويورك، ونتمنوا من الله الخير.
1: في ندوة صحفية أمس في ملعب ميت لايف نيوجيرسي، قال مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي إن أسود الأطلس جاهزون وواثقون قبل المواجهة ضد البرازيل، مؤكدا أن الأجواء داخل الكتيبة الوطنية إيجابية والحالة المعنوية ممتازة. وقبل مواجهة المغرب ضد البرازيل، ينازل المنتخب القطري مساء اليوم نظيره السويسري ضمن مواجهات المجموعة الثانية. مثلت الأميرة لالا مريم أمس بباريس العائلة المغربية الملكة محمد السادس في مراسم جنازة برناديت شيراك عاقلة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى كلوت شيراك ابنة الفقيدة على إثر وفاة والدتها. نواصل النشرة من المغرب. فبناء على توجيهات الأميرة لالا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي تم تخليده أمس، أطلق حملة وطنية التوعية والتحسيس تهدف إلى تعزيز التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. وذكر بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن هذه الحملة تأتي في إطار الالتزام الراسخ والدائم للملك محمد السادس لصالح حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل. توضيحات أوفى حول هذه الحملة نتابعها على لسان مريم نجيب مسؤولة التواصل بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، تحدثت لمحمد بن عبو من الرباط.
5: لماذا هذه الحملة؟ دونك نلاحظ رغم التقدم المهم الذي حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة، لا يزال تشغيل الأطفال يشكل واقعا يهم عددا من الأطفال. حسب معطيات المندوية الثانية للتخطيط، ما يزال 101,000 طفل يزاولون نشاطا اقتصاديا، كما أنه 87.7 من الأطفال العاملين غادر مقاعد المدرسة، وهذا يشكل خطرا كبيرا. المرصد الوطني لحقوق الطفل تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحبة سمو الملكي الأميرة لالا مريم وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال الموافقة ل 12 يونيو، سوف يتم من خلال كبسولة تحسيسية سمعية بصرية، حملات تواصلية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أنشطة ميدانية للقرب، برامج تكوينية لفائدة الفاعلين المحليين شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: مريم نجيب مسؤولة التواصل بالمرصد الوطني لحقوق الطفل. نبقى في المغرب، حيث انطلقت أمس بالصويرة أشغال الدورة الثانية لمنتدى المحيط الأطلسي، وهو موعد دولي مخصص لتحديات السواحل والاقتصاد الأزرق والمرونة المناخية، وذلك بمشاركة جامعيين وخبراء وباحثين وممثلين مؤسساتين وفاعلين جمعويين. الحدث يهدف إلى تعميق النقاشات حول التحديات المرتبطة بمستقبل المجالات الساحلية. إلى جديد توترات الشرق الأوسط. بعد تضارب للأنباء اعتبرت إيران الجمعة أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدة على لسان وزير خارجية عباس عرقجي أن مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة ستوقع عن بعد عند استكمالها، وهو ما قد يحصل خلال الأيام المقبلة. في غضون ذلك قدر مسؤول أمريكي أن فرص توقيع الاتفاق قريبا تتراوح ما بين 80 إلى 85%. عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية نتابع تعليق شيماء مرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة، حاورها رضا كريفية.
6: بالنسبة لمذكرة التفاهم التي طرحتها الإدارة الأمريكية، يعني هي نفس المذكرة التي طرحت قبل شهر من الآن حينما تكلمت الولايات المتحدة الأمريكية عن شروطها فيما يتعلق بالسيادة على مضيق هرمز، رفع السيادة الإيرانية وتأجيل دفع الأصول الإيرانية وإلى جانب البرنامج النووي. ولكن النقطة هنا أن إيران هي من بادرت بتوضيح شروطها، لأن الإدارة الأمريكية يعني كانت تحاول التغطية على شروط الإيرانية فيما يتعلق أنها اشترطت أن تدفع الإدارة جزء من الأصول المجمدة لبدء عملية التفاوض. في المقابل الإدارة الأمريكية أو تحديدا ترامب بنفى أنه سيكون بدفع أي أموال لإيران إلى حين التوقيع على الاتفاق أو على الأقل الوصول إلى تفاهمات مبدئية، ما يعني أنه إلى حتى هذه اللحظة لا يزال هنالك نوع من التضارب في الشروط المفروضة أو المشروطة بين إيران وأمريكا. وبالتالي يعني أنا من وجهة نظري هل من الممكن أن نوصل إلى تفاهم؟ يعني هذا الأمر في حالة أن ترامب وافق على الشروط الإيرانية المبدئية، دفع الأصول، استمرار السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هذا الأمر يعني في الوقت الحالي لا يوجد أي

0: ملامح أنها ستطبق، بدليل أن قبل يومين كان هنالك ضربات متبادلة بين إيران وبين أمريكا من أجل التفاوض تحت النار، وأن الطرف الذي لديه أوراق ضغط أقوى أو أكثر هو من يمرر شروطه.
1: شيماء مرسي، مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية من القاهرة. من جهتي، ورغم تأكيدي لتأييد الاتفاق، كشفت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل ممارسة ضغوطه على واشنطن لمنع الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، وكذلك الحصول على التزامات أمريكية تتعلق بالعمل على إزالة اليورانيوم المخصص من إيران وتفكيك برنامجها النووي والحد من ترسانتها الصاروخية وإنهاء دعمها للفصائل الموالية في المنطقة كجزء من أي اتفاق نهائي مرتقب. نهاية العرض الإخباري، والكلمة تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين. أما الآن مستمعينا الكرام، أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية نتعرف عليها اللحظة، معك حميد الأزهري، مرحبا بك.
3: مرحبا. المغرب يواصل صعوده في التصنيف العالمي للفيفا، محققاً أفضل مركز في تاريخه، تكتب مجلة تلكال. أسود الأطلس ارتقوا في تصنيف يونيو إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدمين مركزاً واحداً على حساب هولندا، ليصبح المغرب أول منتخب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط يدخل نادي السبعة الكبار، ويأتي هذا الإنجاز مع انطلاق نهائيات كأس العالم. وفي لوبوان الفرنسية نقرأ: المغرب يرسخ موقعه كأحد أبرز مصدري الطماطم في العالم، مستفيدا من مناخ ملائم وكلفة إنتاج منخفضة، في وقت ترزح فيه بعض الدول الأوروبية تحت وطأة ندرة المياه وتقلب المناخ. هيئات فلاحية فرنسية تقر بأن المنتج المغربي بات يتمتع بأفضلية سعرية تصعب مجاراتها، مدفوعة أساساً بانخفاض كلفة اليد العاملة. وأسبوعية تشالنج تكتب: المملكة على بعد خطوتين فقط من قائمة أفضل 20 وجهة سياحية في العالم. أما مجلة كلين إنرجي العلمية فتنشر دراسة لباحثين مغاربة يقترحون تغطية 40% من مساحة 58 سداً مغربياً بألواح شمسية عائمة. هذا المشروع كفيل بتوليد كميات ضخمة من الكهرباء النظيفة وتقليص تبخر المياه بنحو الثلث في المناطق المغطاة، وهو ما سينقذ جزءا مهما من 909 ملايين متر مكعب تتبخر سنويا من حقينة السدود. وننتقل إلى فورين بوليسي الأمريكية التي تروي لنا تجربة الناشط والمخرج السوري حسن عقاد، الذي حول الكوميديا السوداء أداة لمساءلة السياسة ورجال المال والأعمال في سوريا ما بعد الأسد. وعبر مقاطع ساخرة تحت شعار هاتوا الفلوس اللي عليكم، جاب عقاد بسيارته أزقة حمص المدمرة صارخا بمكبر الصوت أمام مقار مسؤولين كانوا قد تعهدوا بتمويل إعادة الإعمار لكنهم نكثوا بعهودهم. وتدفقت الأموال بين عشية وضحاها، بل إن وزراء من الحكومة أذعنوا للحملة أيضا. ومثل هذا التصرف كان التفكير فيه زمن الأسد يقود إلى الهلاك المبين، تقول المجلة الأمريكية. كيف أنقذت الحرب النظام الإيراني؟ مقال في فورين أفيرز يؤكد أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي يريد بها سحق إيران أفضت إلى نتائج عكسية، وصاغت جمهورية إسلامية أشد صلابة وأكثر عسكرة. فالضربات التي أودت بحياة المرشد علي خامنئي سرعت انتقالا منظما للسلطة إلى نجله مجتبى، وكرست هيمنة الحرس الثوري وسلطة جيل من التكنوقراط يرى في نفسه مديرا لدولة لا حارسا لثورة. كما استبدلت الاحتقان الشعبي بتلاحم قومي نادر في إيران، فتغير معيار الولاء من الهوية الإسلامية إلى القومية الإيرانية. بالمختصر المفيد، هي حرب غيرت إيران من دولة دينية إلى دولة قومية براغماتية. وإلى مجلة نيوزويك التي

يقول أحد كتابها إنه صوت لصالح ترامب 3 مرات، لكنه يرى الآن أن حركة ماجا غدت تيارا يمتلك رمزا ورمزا واحدا فقط، الوريث الوحيد الذي يسميه ترامب لخلافة ترامب

0: سنوات من حادثة الطعن التي أفقدته إحدى عينيه وكادت تودي بحياته، يعود سلمان رشدي إلى عالم السرد بمجموعته القصصية المسماة الساعة الحادية عشرة، والتي تتنقل بين الهند وإنجلترا وأمريكا وتتأمل في حتمية الفناء ومعنى الوداع. وعلى أعتاب الثمانين من عمره يقول رشدي إن كتابة هذه الحكايات قد بثت فيه روحاً متجددة وجعلته يعيد النظر في البدايات من جديد. ويؤكد رشدي أنه رغم الذكاء الاصطناعي ستظل الرواية فناً عصياً على التقليد أو الاندثار، لأنها التعبير الأعمق عن التجربة الإنسانية. إلى اللقاء.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، اللحظة المحطة الموالية فيه الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هشام العلوي.
3: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
4: موضوع الأسبوع،
3: دائما مازالين متبعين الكلام على موضوع الحشرات اللي تتسلط على شجر الزيتون في بلادنا. وفي الحقيقة إلا تكلمنا على الدبانات الزيتون داكوس اللي تتقب الزيتونة وتطيحها، ودوينا على السوسات الزيتون اللي يمكن تحفر الورق والنوارة وتقب حتى الزيتونة وتخمجها وتطيحها، ودوينا على حشرات البسيل اللي مغطية بالصوف والقطن وتتهلك الخلف والورق الصغير والنوارة من اللي الله تتبدا تكون، ودوينا على حشرات القملة الكحلة اللي تضعف الشجرة ويمكن تطيح لها الورق ديالها. ما تيبقى للإنسان يتكلم إلا على حشرات عندهم أهمية ثانوية، لكن يمكن تولي شي بعض السنوات مهمة بزاف وتقضي على الشجرة كلها، لأنها تتحفظ العود ديالها وتتخليه كله متقب وضعيف، الشي اللي يمكن تموت الشجرة من سببه. هاد الحشرات هما حشرات السكوليت، أو اللي عادة تنسميهم كلهم بحشرات النيرون، وهما عبارة على بخيخشات كحل ما تيتعداوش 3 مليمتر في الطول ديالهم، والحفار اللي تيحفرهم في العود وفي العظم ديال العود تيديروهم باش تبيض فيهم النتوى البيض ديالها ويكون محافظ على كل ما يمكن يهرسو ولا يقتلو. وعادة تنسميو هاد الحشرات ديال السكوليت حشرات الشجر الضعيف، لأنهم غالبا ما تيتركبو إلا في الزيتون اللي ما مقابلش مزيان وما تيوصلوش الماء ولا انكريك بالشي اللي يكفيه. وبما أن الحشرات تيكونوا داخلين لداخل ديال العود فاش حافرين الغيلان ديالهم، تيصعب على الإنسان يحارب ضدهم بالدواء. وهاد الشي علاش تيمشيو بعض المختصين حتى ينصحوا بتحياة الشجر إلا مشى حتى سكنوا فيه هاد الحشرات الكحل ديال النيرون، يتحيد ويتحرق باش ما يعديش الشجر اللي محاديه. وأحسن محاربة ضده هي كما قلت المقابلة المزيانة ديال الشجر بالماء والماكلة والتغذية والزبارة في وقتها، والأدوية ضد الحشرات الأخرين اللي دوينا عليهم من قبل واللي يمكن يضعفوا الشجرة ويسهلوا الشغل على حشرات النيرون يسكنوا فيها.
1: ملاحظة اليوم،
3: حنا في كلامنا هاد السيمانة على الحشرات اللي تتسلط على شجر الزيتون ويمكن تضر به، ما تكلمنا لحد الآن إلا على 5 أو 6 الحشرات كاع، أي المهمين منهم واللي الخسائر ديالهم هي أكبر خسائر لا على الشجر ولا على حبة الزيتون نفسه. لكن ما فيها بس نشوفوا الإحصاء ديال كل الحشرات اللي يمكن يتسلطوا على الزيتون في جميع أنحاء العالم، شحال لقاو من النوع ديال هاد الحشرات. إوا كاينين 110 ديال أنواع ديال الحشرات اللي يمكن يضروا بشجر الزيتون، كاينين منهم اللي عندنا في بلادنا وكاينين منهم اللي الله مبعد علينا شرهم. أما الأمراض، تلقاو 95 مرض اللي يمكن يشدوا في شجرة الزيتون وينقصوا لها من الجهد ديالها، ويمكن كاع كاين فيهم اللي يقدر يقضي عليها بالكل. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: نحييكم عبر المباشر مستمعينا الكرام، أنتم معنا في صباح الأخبار، عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى توقيعات وتوقيع السبت، توقيع خاص ظنناه أبديا لكنه راحل. إدغار موغا، ذاكرة القرن، أبو المناهج.

0: وصاحب الروح الطيبة. غادر الأرض تاركا أكثر من 100 مؤلف ترجمت لعشرات اللغات. كان قبل الجميع أعاد تركيب الكون بكل مفاهيمه بشجاعة وابتسامة. مغى أيضا وأيضا عنوان توقيع خاص ليا زميلة مجدولين بن شريف.
1: كان يبدو لي كفكرة تمشي على قدمين لا جسدا قابلا للزوال. كنت أقرأه كما لو أنه كتب نفسه خارج الزمن وترك لنا نصوصا لا يطالها الغياب. ظننته أبديا لأنني اعتدت أن أسقط على الفكر ما لا نستطيع أن نمنحه للإنسان، الخلود. إدغار موران. عندما يرحل إنسان كإدغار موران نعي حجم الخسارة، نعي كم كنا في حاجة إليه، إلى أفكاره وفلسفته. كان بحق كائنا مركبا لا يمكن اختزاله في هوية واحدة. هو فرد وجماعة في آن، نسيج متشابك تتداخل فيه الحياة بالموت والنظام بالفوضى والمعرفة بالجهل. لا أحد جسد نهجه مثله. حياته حركة مستمرة بين التناقضات، لا ينتصر فيها طرف على آخر، بل يعاد تركيب المعنى كل مرة بسعادة.
2: Pour moi le bonheur ce sont des périodes ou des moments de la vie. Pour moi le plus important c'est l'aspect poétique de la vie et ça j'essaie de le vivre toujours.
1: في نعيها المؤثر لموران، قالت زوجته المغربية وحارسة فكره صباح أبو السلام، ما ستفتقده هو ابتسامته. ابتسامة الفيلسوف فيها شيء من الاعتراف الهادئ بأن كل يقين هش وكل فكرة قابلة لأن تنقلب على نفسها. حين نتأملها بعد غياب الجسد تبدو كأنها آثر أخير لفكرة تقول إن الإنسان يمكنه أن يكون جاداً دون أن يكون قاسياً، وإن الفهم لا يحتاج إلى عبوس فلسفي بل أحياناً إلى تلك المسافة الخفيفة بين الدهشة والقبول. ربما كانت ابتسامته في النهاية شكلاً آخر من التفكير، تفكير لا يقال بل يرى للحظة ثم يتركنا أمام العالم كما هو، معقداً حياً وغير مكتمل.
3: في الـ 9 ans ما mère est morte ce qui était le désastre le plus terrifiant je pense que j'ai connu de ma vie. Et en même temps, j'ai gardé pendant des dizaines d'années l'idée qu'elle allait revenir, donc j'ai vécu cette contradiction de la mort et de la vie.
1: لم يغادر الموت حياة صاحب الإنسان والموت حين رحلت أمه، بل دخلها ليستقر فيها سؤالا دائما. كلما تقدم في العمر اكتشف أن الفقد لا يعني المحو، أن الحب يملك قدرة غريبة على مقاومة الزمن. من ذلك الجرح القديم انبثقت أسئلته الكبرى، كيف نحيا ونحن نعرف أننا سنفنى؟ كيف يبقى الأحبة فينا بعد أن يغيبوا؟ هكذا تحولت الأم عند إدغار نحوم من شخص مفقود إلى معنى، ومن ذكرى إلى بوصلة روحية قادته نحو فهم أعمق للحياة والموت معا. الرجل ضعيف أمام المرأة كعنوان كتابه المشترك مع حبيبته الأبدية صباح، كان كذلك. ليس أمام الموت ولا النازية ولا التعقيد ولا المنهج ولا العنصرية ولا الظلم ولا إسرائيل. ظل يتساءل إلى أين يسير العالم؟ أما بينه وبين المغرب حب ومسكن وهوى ووطن ثان. في مراكش الدافئة وجد ملاذه لسنوات طويلة أعطته طاقة ذهنية ووجودية استثنائية حتى بعد أن تجاوز 100 عام على هذه الأرض. منها وعبرها أثبت أن العالم لا يرى من مركز واحد، وأن الجنوب ليس هامشاً صامتاً بل مكاناً أقوى لإنتاج المعنى. دروس قرن من الحياة، معرفة المعرفة، إنسانية الإنسانية، طبيعة الطبيعة، حب شعر وحكمة. السنة فقدت ربيعها. لعلي لم أقرأ لكل الفلاسفة كما قرأت لموران. حلمت وأعددت لمحاورته في بودكاست على ميديا، لكن الموت بقساوته وشاعريته كان أسرع، خطف منا La tête bien faite. تركنا نلهث وراء الباراديغمات المفقودة.
4: Et sur votre épitaphe, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on inscrive ?
2: Là, vous me posez des questions. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai joui.
1: Adieu, vieux maître.
0: بهذا مستمعينا الكرام بهذا العدد من توقيع خاص نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا كلها في صباح الأخبار ليومه السبت. لكم منا تحية مني ومن مخرج عدد اليوم عبد النور المسور. أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميدي آن بعد قليل متى أنفو في تقديمه مغتان جيبه. خلال لقاء

0: يومية الفلاح. هاد السيمانه في هاد النص الثاني من يوميتنا الفلاحيه هادي تنتكلموا على شروط استعمال الادويه والمبيدات الفلاحيه بلا خطر على الصحه ديالنا والصحه ديال وليداتنا والبيئه ديالنا. وهاد النهار بغيت ننتهز هاد الفرصه باش نتكلم شويه على هاد المبيدات وهاد الادويه الفلاحيه، لاننا خاصنا نعرفوا ان بلادنا الحمد لله من الدول الفلاحيه لهادي عشرات السنين باش عندها قوانين الترخيص ديال هاد المبيدات، وماشي غير جيب شي دواء وبدا تبيع وتشري فيه. لا، هاد الأدوية والمبيدات الفلاحية كلها نظرا للخطورة ديالها والعواقب والمشاكل اللي يمكن تبع استعمالها، المشرع في بلادنا بحال في عدة دول فلاحية متقدمة خرج لها قوانين ورخص وعدة مراحل خاصها تدوز منهم قبل ما ترخص تباع وتستعمل على الزراعات والفلاحات والشجر ديالنا. فخاصنا نعرفوا ان الشركات والموزعين اللي تيبيعوا ويشريوا في هاد المبيدات الفلاحيه في بلادنا خاصهم ما يبيعوا الا المبيدات والادويه اللي يكونوا خداو عليها الرخصه. هاد الرخصه ما مطلوقاش غير هكذاك على باب الله، لا، راه كل ماده وكل مبيد ما تيكون مرخص الا على بعض الزراعات خاصه وعلى بعض الامراض ولا بعض الحشرات الخاصه في هذيك الزراعه ولا النوع ديال الشجر. لأن استعمال مبيد ولا دواء على شي زراعة اللي ما عندوش رخصة عليها يمكن يدير فيها مشاكل ويمكن يعرض المستهلك ديال الغلة ديالها لمخاطر قبيحة الله يحفظ. وهذا علاش خاص ما يتستعمل الدواء ولا المبيد إلا على الزراعة ولا المرض ولا الحشرة اللي داخلين في الرخصة ديال هذاك الدواء في بلادنا.
1: نصيحة اليوم،
0: هذه المرة الثالثة دابا وحنا تنبوا الإخوان الفلاحة اللي زارعين الذرة هاد الصيف على مشكل السوسة ديال القصبة وديال الكبال، وهاد التأكيد ديالنا ماشي غير لسبيل تعمار الوقت وصافي، بل سبب مهم وهو أننا لاحظنا أن الناس ماشي كلهم عاطين لهاد الدودة الأهمية اللي تستحق ونايضين يستعدوا يحاربوا ضدها. وكثر من هاد الشيء شحال من واحد منهم ما تينوض يوجد الدواء والبوطة ديالو حتى تتكون دخلات في القصبة وبدات الخسائر تكبر في الزراعة ديالو. إذن تنذكرك أخي الفلاح أن هاد السوسة ديال الذرة راها لازم ما تجي ولازم ما خاصك تداوي ضدها، من الأحسن بسم سيستيمي تيدخل في النبات وتيوصل لها حتى لداخل ديال القصبة ديالها.
1: أخبار فلاحية
0: البارح بحال هاد الوقت وفي بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا تكلمت لكم شويه على هذيك الحشره القبيحه ديال المينوز اللي تدير خسائر كبيره في زراعه مطيشه تكون مزروعه برا ولا بالخصوص في الخيام ديال لاسير. وكنت قلت بان مع الاسف دازوا سنين من بعد ما دخلت وانتشرت وتكاثرت هاد الحشره ديال التوته كما تسميوها بعض الاخوان الفلاحه في بلادنا، دازوا سنين والفلاحه تيدابزوا معها وبعض المرات ما تيلقاو ضدها حتى شي حل يقضي عليها بفعالية كبيرة، وخا يستعملوا ضدها عدة مبيدات كيماوية تسوى الثمن. ومن بعد بانوا بعض المبيدات تتستعمل بعض الأنواع ديال البكتيريا بحال الباسيلوس مثلا واللي عندها فعالية ما بهاش لكن ما كافياش بوحدها. وهذا علاش من بعد عدة دراسات وأبحاث تداروا بالخصوص في فرنسا لقاو مادة جديدة حتى هي ماشي كيماوية لكن مصنوعة من فيروس طبيعي ما تيدير حتى مشكل لا البنادم ولا الحيوانات ولا حتى النباتات والزراعات وما تيأثر إلا على الحشرات ديال المينوز. ونظرا للفعالية ديال هاد المادة ونظرا أنها سهلة في استعمالها وسليمة على بنادم والبيئة ديالو ترخصت في أوروبا تقريبا كلها كبديل المبيدات الكيماوية ولا أحسن باش تدخل في برنامج متكامل ديال المحاربة ضد حشرات التوتا أي المينوز ديال زراعة مطيشة. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 سبعة الأرب بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجليو فيه. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ماتان فو مارتن جيبير.
2: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre sur les ondes de Média, on reste au Maroc, le royaume qui fait face à un fléau qu'il a du mal à endiguer, celui du travail des enfants. C'est le sujet de notre chronique d'actualité ce matin.

0: Illuminate par Jesse Reyes, 6h57 sur Médien. Dans un instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط طنجه البطاطا بحال حتى في جنوب الخط سماره الداخله اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش الريح غادي صوت غربي في غالب النواحي مع دافر اللي يفتفي لالت والسواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في درعاته في لالت والسواحل الصحراويه الرطوبه في الجو ما بين 50 و 85% في النواحي الساحليه وهابطه لقل من 45% في المناطق الاخرى الحراره وسط النهار طالعه في غالب النواحي ما بين 23 و 33 درجة في ناحية عبدة ما بين 24 و 33 درجة في دكالة ما بين 24 و 34 درجة في السوس ما بين 24 و 45 درجة في واد الذهب ما بين 26 و 28 درجة في الريف ما بين 27 و 34 درجة في اللوكوس ما بين 28 و 31 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 31 و 37 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 31 و 39 درجة في الساقية الحمراء ما بين 33 و 35 درجة في الشاوية ما بين 33 و 38 درجة في الحوز ما بين 34 و 37 درجة في الغرب ما بين 35 و 41 درجة في تافيلالت 36 و 37 درجة في ناحية سايس ما بين 36 و 41 درجة في درعا و 38 و 39 درجة في ناحية تادلة وفي هذا الطقس السخون والحار نبغي نعاود ننبه كل أخوات والإخوان اللي سايرين يحصدوا ولا يجمعوا التبن ولا الخناشي ديال الزرع ولا الشعير اللي حصدوهم باش يردوا بالهم مزيان الماكن والحديد ديالهم لا يمشي يكون شي بياس فيهم تيتقيسوا ويمكن يديروا شي تشاشات ديال العافية الله يحفظ وحتى الناس اللي دايزين حدا شي حصيدة ولا شي نادر ديال التبن يردوا بالهم لا يرميوا شي طفية ديال الكارلو ولا أي حاجة يمكن تكون سبب البدو ديال العافية وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h, Nourdine Al-Houthi nous a rejoint en studio pour une nouvelle édition du journal. Bonjour Nourdine.
3: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamayin Al-Kiram, ilaykoum Anawin Al-Sabia. المنتخب المغربي يفتتح الليلة المقبلة مشاركته في المونديال بملاقاة البرازيل ساعات قبل المواجهة القوية أنصار أسود الأطلس يمنون النفس بتحقيق نتيجة إيجابية النموذج

0: نسوق في روبورتاج من الرباط. الإشعاع الدولي للمنتخب المغربي عامل تعريف بالسياحة الوطنية، عن تجلية ذلك توضيحات خبير ضمن هذه النشرة. في ظل الحديث عن تسوية أمريكية إيرانية لإنهاء الحرب، تساؤلات حول الموقف الإسرائيلي من الاتفاق ومدى استفادة تل أبيب من التسوية المنشودة في ظل مطالب معلقة ما فتئة تعبر عنها. مظاهرات مناهضة للمهاجرين في جنوب إفريقيا، والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء وضع قابل للتفاقم في ظل أنباء عن تواطؤ السلطات. أهلا بكم. إلى نيو جيرسي شمال شرق الولايات المتحدة، على المحيط الأطلسي تتجه أنظار عشاق وصول الأطلس الليلة المقبلة. هناك يدشن المنتخب المغربي مشاركته في كأس العالم لكرة القدم 2026 بملاقاة نظيره البرازيلي. العناصر الوطنية أنهت مساء أمس تحضيراتها تأهبا لهذا الإزال الذي يراه الإعلام الرياضي الدولي من أقوى لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات. بين حماس والحذر تترقب جماهير المغرب هذه المواجهة في شوارع الرباط وأحيائها، كما في غيرها من شوارع وأحياء بقية مدن المملكة. تتعالى الأمال برؤية أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ أمام أحد عمالقة الكرة العالمية. نبض الشارع المغربي وارتصامة الجماهير قبل صافرة بداية نزال المغرب ضد البرازيل، في روبورتاج لمراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
1: في فيلا الفنون في العاصمة الرباط يشارك طلبة مغاربة في ورشة لتعلم فن التصوير الفوتوغرافي، بينما لا يغيب أسود الأطلس عن تفكيرهم في رحلته المونديالية الجديدة. سقف مطالب الشارع الرياضي يبدو عاليا.
2: لنا كنت نوم منه يوم شي حويج الكبار، خصوصا مور الإنجاز الأخر في لف المونديال 2022، لف كأس أفريقيا 2025، ولينا كنطمحوا لشي حاجه كبيره ان شاء الله، علاش لا نديوها كاع.
3: نتفرج شويه، ولكن حتى انا ماشي انتريسي في الكره بزاف، ولكن كوميم كنشجع المنتخب المغربي.
2: كنرجعوا كنتفرجوا في المنتخب ديالنا، حيت ضروري كي خصنا نوقفوا موراهم باش هما يحسوا بالله راه كاين اللي واقف معاهم.
1: في المقاهي الرئيسية في شارعي محمد الخامس وعلال بن عبد الله في قلب الرباط، نقاشات ساخنة وتوقعات لكل السيناريوهات عن المنتخب المغربي لكرة القدم في أول ظهور مونديالي مرتقب في مواجهة البرازيل.
4: كان ظني قدروا يديروا مزيان ويلعبوا مزيان، لقص لعبوا مزيان ديك المرة اللي فات.
5: كان بعد إبراهيم دياز، حيت بعد في كأس إفريقيا لعب مزيان، ودابا في النيفو ديالو مع ريال مدريد راه مزيان.
4: ربحنا هو هذاك، خسرنا هو هذاك.
1: في احد مقاهي الرباط صافره بدايه مباراه كندا ضد البوسنه والهرسك، وسط بدايه اهتمام بمباريات المونديال من الجمهور. البرازيل لن تخيفنا، جمله تتردد وسط جمهور العاصمه المغربيه. عادل الزبيري من الرباط لاذاعه ميديا.
0: وعشية المباراة الأولى لأسود الأطلس في كأس العالم، كشفت مطارات المغرب العلامة التجارية للمكتب الوطني للمطارات، كشفت عن حملة وطنية جديدة بعنوان لتنطلق اللعبة. وأوضح المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن هذه الحملة تتميز بفيلم مؤسساتي جديد يسلط الضوء على الدور المحوري للمطارات بالمملكة في التعبئة حول الاستحقاقات الرياضية الدولية الكبرى. في سياق متصل، تعد مشاركة المنتخب المغربي في هذه النسخة من كأس العالم المقام على ملاعب ثلاث دول فرصة لتعزيز صورة المغرب وإبراز مؤهلاته السياحية والثقافية. فمع كل إنجاز يحققه أسود الأطلس يتزايد الاهتمام العالمي بالمملكة كوجهة تجمع بين التاريخ والتنوع والانفتاح. لتسلط الضوء على الدور الذي بات يلعبه الإشعاع الدولي للمنتخب المغربي في الترويج للمغرب وجهة سياحية، نستمع لتوضيحات الزبير بحوت الخبير في المجال السياحي من ورزازات، حاوره المحفوظ للسالك.
6: بالفعل مشاركة المغرب في مونديال 2026 هي فرصة للترويج للمغرب بصفة عامة بجميع القطاعات ديالو، على رأسها القطاع السياحي. ما نساوش أنه الإشاعة اللي عرفوه المغرب في قطر 2022 أعطى نتائج كبيرة على المستوى تاع الإشاعة اللي استفاد منه على وجه الخصوص القطاع السياحي. اليوم جالية كبيرة وجماهير كبيرة تاع المغرب حاضرة في هذا العرس الكروي، عندنا كذلك تقدم اللي عرفوا المغرب على مستوى ترتيب ديالو في كأس العالم. هذه كلها كتحفز للمسؤولين المغاربة بالمؤسسات ولا الجماهير المغربية، تعطي واحد

0: صورة مهمة وإيجابية، خصوصا أنه بخطوط الجوية الملكية برمجت رحلات كثيرة للولايات المتحدة. هذا كله غادي يكون عنده واحد الوقع، وما ننسوش الترويج اللي كيقوم به المكتب الوطني المغربي للسياحة، والدور اللي غادي يلعبوا لا الإعلام ولا المؤثرين ولا الفرقة ديالنا إن شاء الله إذا احتلت مراتب متقدمة، فهادشي كله غادي يخلق واحد النوع ديال الرغبة ديال الجماهير العالمية أنها تزيد تعرف هذا البلد وتسافر لي، خصوصا أن المغرب كذلك مقبل على تنظيم كأس العالم ديال 2030.
1: الزبير بوحوت الخبير في المجال السياحي كان معنا من ورزازات. وفي سياق الرواج المرتبط بمنافسات كأس العالم وبسبب فارق التوقيت بين المغرب والولايات المتحدة، أعلنت المجالس الجماعية بمختلف المدن المغربية عن تمديد وقت عمل المقاهي والمطاعم خلال الفترة الليلية. التمديد جاء في قرارات حملت إعلانات رسمية مع اختلاف في التوقيت والصيغة المعتمدة. إلى جديد توترات الشرق الأوسط، بعد تضارب الأنباء اعتبرت إيران الجمعة أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدة على لسان وزير خارجية عباس عراقجي أن مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة ستوقع عن بعد عند استكمالها. في غضون ذلك قدر مسؤول أمريكي أن فرص توقيع الاتفاق تقارب 85%. وتوازيا مع تصريحات الطرفين المؤكدة لقرب التوصل للاتفاق، كشفت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على واشنطن متواصلة لمنع الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة وللحصول على التزامات أمريكية تتعلق بملف إيران النووي، وكذلك بترسانتها الصاروخية وبإنهاء دعمها للفصائل الموالية في المنطقة كجزء من أي اتفاق نهائي. في انتظار التعرف على التفاصيل النهائية والرسمية للاتفاق الأمريكي الإيراني، هل من مصلحة إسرائيل في الظروف الراهنة إبرام اتفاق بين واشنطن وطهران بعدما أعلن من مضموناته؟ سؤال يجيب عنه المحلل السياسي حسين الديك، تحدث لمحفوظ السالك من القدس.
2: من الواضح أنه لا مصلحة إسرائيلية في أن يكون هناك اتفاق ما بين واشنطن وطهران. مصلحة بنيامين نتنياهو أن تبقى الأمور مشتعلة وأن تبقى الجبهات مفتوحة. لذلك من الواضح أن وقف الحرب وهدوء الجبهات سيؤدي إلى حالة من الاستقرار والسلام، بمعنى أن هذا الاستقرار والسلام سيؤدي إلى فقدان بنيامين نتنياهو مستقبله السياسي وفي أزمة سياسية داخلية. لذلك يعمل بنيامين نتنياهو بكل ما أوتي من قوة ومن علاقات لإفشال أي اتفاق سياسي ما بين واشنطن وطهران. إضافة إلى ذلك المقاربة الأمريكية تختلف عن المقاربة الإسرائيلية لطبيعة العلاقة مع طهران. تصر تل أبيب على 4 قضايا يجب أخذها بعين الاعتبار في أي اتفاق مع طهران: الأولى اليورانيوم المخصب، الثانية درجة تخصيب اليورانيوم، والثالثة الأذرع والوكلاء، والرابعة برنامج الصواريخ البالستية. بينما كما يبدو أن الأمور تدور في المفاوضات الآن حول قضيتين فقط، وهي اليورانيوم المخصب ونسبة تخصيب اليورانيوم مستقبلا.
1: المحلل السياسي حسين الديك متحدثا عن الموقف الإسرائيلي من أي اتفاق أمريكي إيراني قد يعلن قريبا. صلة بهذا الملف، نفت أبو ظبي تقارير تحدثت عن الإفراج عن مبالغ مالية إيرانية، مشددة في بيان على أنه لم يتم الإفراج عن أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر إقليمية أن الإمارات وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار. الملف الأخير من هذه النشرة نعنى فيه بشؤون الهجرة، حيث أعلنت حكومة مالاوي أنها استأجرت 55 حافلة لإعادة الآلاف من مواطنيها العالقين في بعض مناطق جنوب إفريقيا بعد فرارهم من موجة جديدة من الهجمات المناهضة للأجانب. في سياق متصل، عربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس عن قلقها البالغ إزاء المظاهرات المستمرة ضد المهاجرين في وضعية غير قانونية بجنوب إفريقيا. عن موجة العنصرية والكراهية السائدة في جنوب إفريقيا راهن، نتابع تعليق محمد من المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية من المواكشوط، اتصل به المحفوظ ولد السالك.
3: موجة العنصرية والكراهية التي تنتشر حاليا في جنوب إفريقيا ضد المهاجرين الأفارقة هي موجة عارمة ومقلقة، فمجموعات كبيرة من المواطنين في جنوب إفريقيا أصبحت تخرج إلى الشارع في مسيرات كبيرة وتتعرض للمهاجرين الأفارقة ضربا بالسياط والعصي ونهب ممتلكاتهم، وهذا على مرأى ومسمع من السلطة.

0: السلطات العمومية. وبالتالي فأنا أظن بأن السلطات العليا في جنوب إفريقيا متآمرة مع هؤلاء، لأن هرم السلطة متهم بالفساد، وبالتالي يريد أن ينشقل الرأي العام بهذه القضية، وبالتالي فإن الوضع غير أخلاقي غير إنساني، وهذا ما جعل الدول الإفريقية تقوم بنقل رعاياها من جنوب إفريقيا، وهذا لن ينتهي على هذا الحال، فجنوب إفريقيا ستكون معزولة من دول كبيرة مثل نيجيريا والكونغو وغيره من الدول الإفريقية، وهذا لن ينساه المواطن الإفريقي، وكذلك الأنظمة في إفريقيا لن تنسى هذا العمل الذي تقوم به سلطات جنوب إفريقيا.
1: محمد لمين المبروك الأكاديمي الباحث في شؤون القارة الإفريقية، ومع هنونه النشرة والكلمة تعود لك مارتن.
2: Merci beaucoup Nourdine, on vous retrouve à 8h pour une nouvelle édition du journal. Tout de suite on ouvre une page sportive avec Hassan Jaberi. Bonjour Hassan.
3: صباح الخير مارتن، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام.
2: Et on parle bien sûr du début du mondial pour le Maroc, c'est ce soir face au Brésil.
3: وتماماً التركيز على المنتخب المغربي الذي يبدأ مشواره في منافسات كأس العالم في المشاركة السابعة للمغرب في المونديال، وهو يواجه مساء اليوم منتخب البرازيل على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. بعد 4 سنوات من الإنجاز التاريخي في مونديال قطر وبلوغ نصف النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، يعود أسود الأطلس إلى المسرح العالمي بطموحات أكبر ورغبة واضحة في تأكيد أن ما تحقق في مونديال قطر لم يكن مجرد مفاجأة عابرة، بل محطة تأسيسية لمشروع كروي متكامل. المنتخب المغربي يدخل مساء اليوم مباراة البرازيل بثقة كبيرة بعدما قدمه في الفترة الأخيرة وجعله يصل إلى المركز السابع عالميا، كما خاض سلسلة إيجابية من المباريات التحضيرية دون هزيمة، مؤكدا جاهزيته لمقارعة كبار المنتخبات العالمية. لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب برازيلي يبقى الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم بخمسة ألقاب وصاحب خبرة طويلة في مثل هذه المواعيد الكبرى. ورغم الغيابات التي يعاني منها الأسود بسبب إصابة نايف أجرد وعبد الصمد زلزلي، إلا أن الطاقم التقني يعول على مجموعة متجانسة من اللاعبين وعلى عناصر شابة قادرة على صناعة الفارق بقيادة القائد أشرف حكيمي الذي يقول بخصوص لقاء اليوم.
4: أعتقد أن الجميع يعرف منتخب البرازيل، ونعرف جيدا جودة فينيسيوس، فقد واجهته في العديد من المباريات من قبل. هو لاعب كبير ويتمتع بإمكانات عالية، ومن أجل إيقاف فينيسيوس وباقي لاعبي البرازيل الذين يملكون مستوى رفيعا، نحتاج إلى الدفاع بشكل جماعي ومنظم مع الاعتماد على أفكار واضحة داخل الملعب. أعتقد أننا تدربنا جيدا واستعددنا لكل هذه الجوانب، والفريق جاهز لهذه المواجهة. أما على المستوى الشخصي فأشعر أنني جاهز تماما وأملك الثقة اللازمة لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق أداء جيد.
3: الناخب الوطني المغربي محمد وهبي من جهته أكد أمس في الندوة الصحفية التي سبقت المباراة أن المنتخب المغربي سيخوض المواجهة بعقلية الانتصار مع كامل الاحترام للمنافس، مؤكدا جاهزية كل العناصر وثقته في قدرتها على تقديم الأفضل. نستمع لمحمد وهبي.
4: جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة، صحيح أننا اضطررنا إلى تعويض لاعبين اثنين، لكن بقية العناصر في وضع جيد. لن نغير كثيرا من مبادئنا وأسلوب لاعبنا، فقد أظهرنا أشياء إيجابية في الفترة الماضية، وسنواصل الاعتماد على الأفكار نفسها. ليس لأننا سنخوض المباراة الأولى في كأس العالم سنقلب كل شيء رأسا على عقب. لقد أخذ أيضا بعين الاعتبار احتمال غياب بعض اللاعبين، ولذلك فإن هذا الأمر لا يغير الكثير بالنسبة لنا.
3: محمد وهبي يقود اليوم أول مباراة رسمية له في نهائية كأس العالم، بل رسمية على رأس العارضة المنتخب المغربي، بعدما كان تسلم مهامه شهر مارس الماضي خلفا لوليد الركراكي قاد أسود الأطلس في 4 لقاءات إعدادية تحضيرا للمونديال في أبرز محطة تدريبية له في مسيرتها التي تتزين بقيادة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى التتويج بلقب كأس العالم للشباب الأخيرة بشيلي إنجاز.

0: أو التي تنقلت إلى الديار الأمريكية لتشجيع الأسود. نستمع إلى عينة من تصريحات الجماهير المغربية بأمريكا قبل لقاء اليوم.
1: الماتش إن شاء الله ما غاديش يكون بالسهل. البرازيل عندها فرقة زوينة كما المغرب توا عنده فرقة زوينة. نكونوا واقعيين، ما كرهناش نربحوا ولكن الماتش غيكون صعيب إن شاء الله. 3-1 المغرب ولا 2-1 إن شاء الله بإذن الله.
2: كما كنشوفوا راه الماتش عندنا صعيب الصراحة، ولكن إحنا تايقين في اللعابة ديالنا. عندنا لعابة تبارك الله دوليين كما هما عندهم لعابة دوليين، حتى إحنا عندنا لعابة دوليين تايقين فيهم. وإن شاء الله في الجروب ديالنا غادي نكونوا إحنا الأولين، وكنتمنوا من الله التوفيق. والدراري راه دايرين المجهود ديالهم والله يسهل علينا، وان شاء الله 1-0 ولا 2-1.
1: نتمنوا من الله يتلقوا لنا التيكيات. راه باقي ما لقيناش البرازيل، لقينا سكوتلاند، لقينا كلشي. البرازيل الله يدير شي تاوي.
2: طعين لي تيكي الاخرين باش جينا من سياتل باش نسيبورطيو هنايا المغرب ان شاء الله في نيويورك، ونتمنوا من الله الخير.
0: تصريحات استقاها مبعوث ميديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية منصف عدي. والمنتخب البرازيلي يدخل هذه النسخة من المونديال بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، أحد أكثر المدربين تتويجا في تاريخ كرة القدم، والذي يخوض أول تجربة له في نهائية كأس العالم على مستوى المنتخبات. صحيح أن البرازيل في نسختها الحالية لا تضم ذلك العدد الكبير من الأساطير الذين صنعوا أمجاد سيليساو في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، لكنها ما تزال تتوفر على أسماء وازنة يتقدمها فينيسيوس جونيور ورافينيا. كيف يصل المنتخب البرازيلي إلى مباراة المنتخب المغربي؟ نتابع بهذا الخصوص توضيحات نزار نور محلل البرامج الرياضية لميديا.
3: البرازيل سادس ترتيب التصنيف العالمي، وعلى الرغم من الغياب عن منصات التتويج في النسخ الخمسة الأخيرة، إلا أن الكرة البرازيلية لا تغيب عن المونديال ولا تغيب المتعة معها. اللقاء لقاء قمة، لأن البرازيل يمتلك خمسة ألقاب ويطمح في التتويج باللقب السادس، لأن كارلو أنشيلوتي هو المدرب الأجنبي الأول للسيليساو بعد قرن من الزمان، ويقع عليه عبء كبير في الوصول إلى أعلى قمة في العرصة الكروية الكبير، ولما لا التتويج باللقب الغائب منذ 24 عاما، لأن أنشيلوتي توج بجميع الألقاب الممكنة ويعتبر مدرب صائد للألقاب، خاصة بعد تتويجه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا المسابقة الأصعب عالميا. ولأن البرازيل تملك طاقم تدريب من ضمنهم مدرب حراس هو كلاديو تافاريل، صاحب إنجاز مونديالي عام 94 ونهائي على ستاد فرانس 98. ولأن المنتخب البرازيلي يعتبر واحد من أفضل منتخبات العالم، ويمتع الجمهور بكرة سهلة وسلسة لا يختلف عليها اثنان، من المتوقع أن يدخل أنشيلوتي، وعلى حسب توقع الصحفيين كما في المواقع العالمية، أليسون في المرمى، ومن أمامه ماركينيوس وجابرييل بعد خوضهما نهائي دوري الأبطال مع البي اس جي وأرسنال. وفي خط الوسط يبرز كازيميرو أحد أفضل اللاعبين في مركزه، وإلى جانبه الحائط برونو جوماريتش. وفي خط الهجوم سيكون رافينيا البرشلوني وماتيوس كونا مهاجم اليونايتد بعد تعلق هذا الموسم، وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد المشارك في 34 ضربة حاسمة، 22 هدفا و12 تمريرة حاسمة، دون أن ننسى دكة الاحتياطي بقيادة أندريك ورفقائه، ولكن دون نيمار المصاب.
0: لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره البرازيلي للتذكير ينطلق بداية من 11 ليلا بالتوقيت المغربي. نواصل دائما مع أخبار المونديال، حيث سال المنتخب الأمريكي مشواره في البطولة بفوز كبير على منتخب باراغواي بأربعة أهداف لواحد ضمن المجموعة الرابعة على في لوس أنجلس. المباراة جاءت من طرف واحد خصوصا في شوطها الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الأربعة للأمريكيين الذين تصدروا بذلك المجموعة الرابعة. ضمن منافسة المجموعة الثانية هذه المرة اكتفى المنتخب الكندي بالتعادل بهدف لمثله أمام منتخب البوسنة والهرسك في أول مباراة مونديالية تقام على الأراضي الكندية خلال هذه النسخة. وبادر منتخب البوسنة إلى التسجيل عبر لاعبه جوفو لوكيتش في الدقيقة 21 قبل أن يتمكن الكنديون من إدراك التعادل في الدقيقة 78، نتيجة حصد معها كل منتخب نقطة واحدة في مجموعة أيضا تضم منتخبي قطر وسويسرا. وفي برنامج مباريات اليوم السبت في المونديال، فضلا عن مواجهة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره البرازيلي، منتخب قطر يواجه منتخب سويسرا، في حين منتخب هايتي يواجه منتخب سكوتلاندا فجر السبت الأحد، وهي المواجهة الثانية عن مجموعة المنتخب المغربي المجموعة الثالثة، فيما منتخب أستراليا يواجه منتخب تركيا. في باقي أخبار المونديال، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن لاعب منتخب غانا توماس بارتي لن يتمكن من دخول الأراضي الكندية بعد رفض طلب حصوله على تأشيرة الدخول، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام بنما.

0: Organisée sous le haut patronage du roi Mohamed VI, cette compétition réunit jusqu'au 14 juin quelque 369 athlètes issus de 60 pays. Dernière étape de la Karaté One Premier League après la Turquie, l'Italie et la Chine. Ce rendez-vous rassemble l'élite mondiale de la discipline. Au-delà du prestige du trophée Mohamed VI, les participants sont également en quête de précieux points pour le classement mondial et la qualification au championnat du monde. Une nouvelle occasion pour le Maroc de confirmer son savoir-faire dans l'organisation des grands événements sportifs internationaux. La deuxième édition de Sport Matin sera consacrée exclusivement à la rencontre Maroc-Brésil, une entrée en lice très attendue pour les Marocains, des analyses et des portraits à retrouver à partir de 8h40.
1: Eh bien, vous me mettez l'eau à la bouche, Monsef, j'ai hâte d'y être personnellement. Merci beaucoup, Monsef, pour cette édition de Sport Matin. Le retour de l'actualité dans un tout petit instant. On marque une courte pause, restez avec nous.
2: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
3: Pour l'Europe
1: c'est
3: aujourd'hui,
1: d'autres attaques.
4: Matin Info, des chroniques, des invités et des revues de presse.
5: Ce matin, ce chiffre
6: prudentise les échanges commerciaux.
4: Matin Info, 6h30, 9h, suivez l'actualité en temps réel. Matin Info, Martin Gibert.
1: 7h58, tout de suite on fait un petit point sur les couleurs du ciel dans la région.
7: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب أنحاء البلاد مع أمطار على النصف الشرقي من الأطلس الكبير وكذلك على منطقة درعا. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بأجدير أسفية سويرة، 26 درجة بالرباط الدار البيضاء النظور، 27 درجة بطنجة، 30 درجة مرتقبة بالعيون، 32 درجة بوجدة، 37 درجة بفاس مراكش، و39 درجة على المقاييس مرتقبة ببني ملال. في الجزائر سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في شمال البلاد وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة، 26 درجة بوهران، 27 درجة بعنابة، 33 درجة مرتقبة بقسنطينة، 36 درجة بغردايا، و38 درجة بيشلف، بينما 39 درجة بتمنراست و47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في كامل البلاد وبعد منتصف النهار تستمر كذلك على جميع المناطق. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالمنستير، 27 درجة بمدنين، 28 درجة بصفاقس، 29 درجة بتونس العاصمة سوسة، 33 درجة بالقصرين، 34 درجة بقفصة، و36 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: Il est 8h sur Medi1, l'heure d'un nouveau journal présenté par Nourdine Al-Khoutib. Rebonjour Nourdine.
8: Alam bika Martin, alam bikoum moustamaïna kiram, ilaykoum alaouna thamina. المنتخب المغربي يفتتح الليلة المقبلة مشاركته في المونديال بملاقاة البرازيل ساعات قبل المواجهة. أنصار سود الأطلس يمنون النفس بتحقيق نتيجة إيجابية. النموذج نسوقه في روبورتاج من نيوجيرسي بالولايات المتحدة. دور المجموعات في المونديال دور له حسابات خاصة. كيف خاض المنتخب المغربي لقاءاته الأولى في مشاركاته الستة السابقة في كؤوس العالم؟ الإجابة بعد قليل. مركز أبحاث بريطاني بارز يدعو لندن إلى الانتقال بشراكتها مع المغرب من التقارب الدبلوماسي إلى التحالف الاستراتيجي الشامل ويعدد مجالات الشراكة المتاحة. رغم تضارب الأنباء حول ما تضمنه من بنود للتسوية، إيران ومصادر أمريكية تؤكد توصل طهران وواشنطن بوساطة باكستانية لمذكرة تفاهم تنهي الحرب في الشرق الأوسط. واشنطن تخطط لتقليص عدد بوارجها وطائراتها المتاحة لحلف الناتو في أوروبا عن تأثير الخطوة المرجحة من قبل إدارة ترامب توضيح

0: حات في آخر محطات هذه النشرة. أهلا بكم إلى نيو جيرسي شمال شرق الولايات المتحدة. على المحيط الأطلسي تتجه أنظار عشاق كرة القدم المغربية الليلة المقبلة. هناك يدشن المنتخب المغربي مشاركته في كأس العالم لكرة القدم 2026 بملاقاة نظيره البرازيلي. ومع اقتراب موعد المواجهة توافد جمهور غفير من المشجعين المغاربة إلى مدينة نيو جيرسي، ومعهم العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة. أنصار أسود الأطلس وفي أجواء يطبعها الحماس والتفاؤل عبروا عن فخرهم بمساندة المنتخب الوطني من قلب الحدث، مؤكدين ثقتهم في قدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية. من نيو جيرسي نتابع روبورتاج مراسلتنا إكرام بن عائشة.
1: قبل ساعة من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والبرازيل، تحولت ساحة تايم سكوير إلى نقطة التقاء للمغاربة القادمين من جهات مختلفة من العالم، بعضهم قطع آلاف الكيلومترات من المغرب خصيصا لمساندة أسود الأطلس.
2: جينا خصيصا لهذا كأس العالم باش نحضروا وباش أنه نبينوا للعالم أنه المغاربة واحد الشعب ديال الكرة، وكنتمنوا أنه المنتخب ديالنا يوصلوا هذه الأحاسيس ويوصلوا هذا الجمهور هذا اللي جاي باش يشجعوا، وان شاء الله نوصلوا بعيد في هذا كاس العالم.
3: فرحانين بزاف نتواجدوا هنا في امريكا مع المنتخب ديالنا، وان شاء الله يحققوا شي نجاح كبير يفرحونا كاملين، والاجواء هنا جد حماسيه، الناس فرحانين وكيتسناو، وان شاء الله ما يكون
1: هذا. بالنسبه للجاليه المغربيه، حضور هذه المباراه يتجاوز الجانب الرياضي ليصبح مناسبه للالتقاء والتعبير عن الانتماء للمغرب في حدث عالمي يجمع شعوبا وثقافات من مختلف في أنحاء العالم.
4: شحال وحنا كنتسناو هذه الفرصة باش نشوفوا أسود الأطلس عن قرب ونعيشوا الأجواء مع آلاف المغاربة، سواء اللي عايشين هنا ولا اللي جايين من المغرب، وخاصة حنا اللي عايشين هنا متغربين مع وليداتنا، راه كنحسوا بواحد الفخر كبير كبير بزاف.
5: طبيعة الحال المغاربة اللي كاينين هنا في يونايتد ستيتس كلهم كانوا كيتسناو هذه لاكوب دي موند هذه بفارغ الصبر. المغرب هيستوريكلي معروف انه فوق ما تيلعب امريكا راه بحال اللي تيلعب في الدار. كنتمنوا انه هذه لاكوب دي موند هذه تكون لا بريستاسيون مزيانه المنتخب ديالنا، وإن شاء الله لما لن نفسه على اللقب.
6: الحمد لله مشيئة الله وصلنا إلى ولاية نيو جيرسي لتشجيع فريقنا الوطني المغربي، وحنا فرحانين بزاف عاد، وإن شاء الله هذا نمشي وعاوتاني ولايات أخرين ونتبعوا الفريق فيما مشى، وإن شاء الله نتمنوا له كل التوفيق والنجاح.
1: تبدو الثقة في المنتخب الوطني القاسمة المشتركة بين المشجعين المغاربة، فبعيدا عن هوية المنافس يؤمن هؤلاء المشجعون بأن أسود الأطلس قادرون على مواصلة كتابة فصول جديدة من قصة ألهمت الملايين. من نيو جيرسي إكرام بن عائشة للميديا.
0: في ندوة صحفية أمس في ملعب ميتلايف بنيو جيرسي، قال مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي إن أسود الأطلس جاهزون وواثقون قبل المواجهة ضد البرازيل، مؤكدا أن الأجواء داخل الكتيبة الوطنية إيجابية والحالة المعنوية ممتازة. العناصر الوطنية أنهت إذا مساء أمس تحضيراتها تأهبا لهذا النزال الذي يراه الإعلام الرياضي الدولي من أقوى لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات. دور المجموعات في المونديال له حسابات خاصة، وسؤال الفقرة الموالية من هذه النشرة: كيف خاض المنتخب المغربي لقاءاته الأولى في مشاركة الستة السابقة في كؤوس العالم؟ الجواب نعرفه منك الحسن جابري.
7: مواجهة المغرب البرازيل في مسال رحلة أسود في المشاركة السابعة للمغرب في المونديال تحمل كل عناوين الإثارة، لكنها تحمل أيضا تحديا آخر لأسود الأطلس. الفوز يغيب عن المباراة الافتتاحية في المشاركة الستة السابقة للمغرب في المونديال، 3 تعادلات و3 هزائم. البداية كانت في المكسيك عام 70-900 بهزيمة أمام ألمانيا الغربية بهدفين لواحد، وفي نسخة العام 86-900 دائما بالمكسيك تعادل المغرب مع بولندا من دون أهداف قبل أن يصنع التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني. بعدها في المشاركة الثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية في نسخة العام 94-900 سقط أسود الأطلس في المباراة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا بهدف وحيد. بعدها بأربع سنوات في مونديال فرنسا كان الانتصار في المتناول أمام النرويج قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما. 20 سنة بعد ذلك وفي المشاركة المغربية المونديالية الخامسة جاء مستهل المشوار بهزيمة بهدف عكسي أمام إيران. أما في النسخة الأخيرة في قطر فالأسود تعادلوا في مستهل المشوار أمام منتخب كرواتيا 0-0 قبل أن يكتبوا بعدها أعظم فصول الكرة المغربية والعربية والإفريقية ببلوغ نصف

0: النهائي. اليوم يعود أسود الأطلس إلى المونديال بصورة مختلفة. لم يعود ذلك المنتخب الذي يبحث عن إثبات وجوده بين الكبار، بل أصبح واحدا منهم. فهل يكون مونديال العام 26 و2000 شاهدا على أول انتصار مغربي في مباراة افتتاحية؟ وهل يكون منتخب البرازيل محطة أولى في طريق توهج جديد للأسود في المونديال؟ بداية الجواب بداية من 11 ليلا زميلي نور الدين.
1: شكرا لك الحسن الجابري، ولتوفير فرص متابعة نزالات المنتخب المغربي وبسبب فارق التوقيت بين الولايات المتحدة والمغرب، أعلنت المجالس الجماعية بمختلف المدن المغربية عن تمديد وقت عمل المقاهي والمطاعم خلال الفترة الليلية. التمديد جاء في قرارات حملت إعلانات رسمية مع اختلاف في التوقيت والصيغة المعتمدة. وفي برنامج المواجهات وقبل لقاء المغرب ضد البرازيل الليلة المقبلة، ينازل المنتخب القطري مساء اليوم نظيره السويسري ضمن مواجهة المجموعة الثانية. في العلاقات المغربية الفرنسية، مثلت الأميرة لالا مريم أمس بباريس العاهلة المغربية الملكة محمدا السادس في مراسم جنازة برناديت شيراك عاقلة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى كلود شيراك ابنة الفقيدة على إثر وفاة والدتها. وفي العلاقات المغربية البريطانية، نشر مركز المجتمع المرن التابع لمؤسسة إنري جاكسون سوسايتي أحد أبرز مراكز التفكير في المملكة المتحدة، نشر دراسة تناولت العلاقات العريقة التي تجمع المغرب والمملكة المتحدة. الدراسة دعت إلى اتخاذ مبادرات ملموسة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المملكتين، مبرزة أن المغرب يمتلك من مقومات الاستقرار والتنويع الاقتصادي والانفتاح الخارجي ما يجعله شريكا طبيعيا لا غنى عنه لبريطانيا في القارة الإفريقية، سيما في ملفات الطاقة المتجددة، التجارة والأمن الإقليمي. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل ميديا من لندن حميد الأزهري.
2: مملكتان، عنوان دراسة تدعو إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ولندن بعد مرور عام على توقيع البلدين اتفاقية شراكة معززة. الدراسة التي نشرها مركز المجتمع المرن التابع لهنري جاكسون سوسايتي تؤكد أن استقرار المغرب وتحوله الاقتصادي وانفتاح سياسته الخارجية تجعله من أبرز الفاعلين في إفريقيا وشريكا طبيعيا لبريطانيا. الوزير المكلف بالتجارة كريس برايند:
3: أريد زيادة حجم التبادل التجاري مع المغرب وأطمح إلى مضاعفته خلال السنوات الخمسة المقبلة انطلاقا من مستواه الحالي البالغ 4.5 مليار جنيه استرليني. المغرب يزخر بفرص واعدة على غرار تلك التي صنعت ازدهار كاليفورنيا، وعلينا أن نغتنم هذه اللحظة.
2: دلالة هذه الدراسة في مصدرها قبل مضمونها، فالمركز قريب من دوائر المحافظين وصدورها يعني أن الانفتاح على المغرب أصبح اليوم محل إجماع يتجاوز الانقسام الحزبي في بريطانيا، وهذا ما يمنح الشراكة ديمومة لا تتأثر بتغير الحكومات. الدكتور فؤاد عبد الرازق، الكاتب الصحفي المتخصص في السياسة الخارجية البريطانية:
4: لندن تدرك أن تجارتها مع المغرب رغم نموها ما تزال دون مستوى تجارة باريس ومدريد معه بكثير، وأن صفقات البنية التحتية المرتبطة بمونديال 2030 نافذة لن تبقى مفتوحة طويلا.
2: توصية الدراسة لصانعي القرار البريطاني ركزت على ضرورة دعمهم للمبادرات المغربية في الساحل والاستفادة من برامج مشتركة للتكوين الديني والإسراع في إنشاء جامعة بريطانية بالمغرب. لميديا حميد الأزهري، لندن.
1: في شؤون مغربية مستقلة، أفاد بلغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو في تمام الساعة 12 ليلا. في المغرب أيضا، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد بعدد من أقاليم المملكة. موجة الحر وتتراوح درجاتها ما بين 41 و44 درجة مئوية تهم عمالات وأقاليم الرشيدية، زاغورة، طاطا، السزاق، السمارة، بوجدور، أوسرد ووادي الذهب. إلى جديد توترات الشرق الأوسط. بعد تضارب للأنباء اعتبرت إيران الجمعة أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى.

0: مؤكدة على لسان وزير خارجية عباس عراقجي أن مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة ستوقع عن بعد عند استكمالها. في غضون ذلك قدر مسؤولون أمريكي أن فرصة توقيع الاتفاق باتت تتراوح ما بين 80 إلى 85%. عن مذكرة التفاهم الإيراني الأمريكية نتابع تعليق شيماء مرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة حاورها رضا كريفية.
1: بالنسبة لمذكرة التفاهم التي طرحتها الإدارة الأمريكية، يعني هي نفس المذكرة التي طرحت قبل شهر من الآن حينما تكلمت الولايات المتحدة الأمريكية عن شروطها فيما يتعلق بالسيادة على مضيق هرمز، رفع السيادة الإيرانية وتأجيل دفع الأصول الإيرانية وإلى جانب البرنامج النووي. ولكن النقطة هنا أن إيران هي من بادرت بتوضيح شروطها، لأن الإدارة الأمريكية يعني كانت تحاول التغطية على شروط الإيرانية فيما يتعلق أنها اشترطت أن تدفع الإدارة جزء من الأصول المجمدة لبدء عملية التفاوض. في المقابل الإدارة الأمريكية أو تحديدا ترامب نفى أنه سيكون بدفع أي أموال لإيران إلى حين التوقيع على الاتفاق أو على الأقل الوصول إلى تفاهمات مبدئية، ما يعني أنه إلى حتى هذه اللحظة لا يزال هنالك نوع من التضارب في الشروط المفروضة أو المشروط بين إيران وأمريكا. وبالتالي يعني أنا من وجهة نظري هل من الممكن أن نوصل إلى تفاهم؟ يعني هذا الأمر في حالة أن ترامب وافق على الشروط الإيرانية المبدئية، دفع الأصول، استمرار السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هذا الأمر يعني في الوقت الحالي لا يوجد أي ملامح أنها ستطبق، بدليل أن قبل يومين كان هنالك ضربات متبادلة بين إيران وبين أمريكا من أجل التفاوض تحت النار، وأن الطرف الذي لديه أوراق ضغط أقوى أو أكثر هو من يمرر شروطه.
0: شيماء مرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة. من جهته ورغم تأكيده لتأييد للاتفاق، كشفت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل ضغوطه على واشنطن لمنع الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة وللحصول على التزامات أمريكية تتعلق ببرنامج إيران النووي والحد من ترسانة الصاروخية وإنهاء دعمها للفصائل الموالية لها في المنطقة كجزء من أي اتفاق نهائي. في العلاقات بين ضفتي الأطلسي أبلغت الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين عزمها إجراء خفض كبير لعدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة للحلف شمال الأطلسي في أوروبا. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن وثيقة مكتوبة أوضحت فيها واشنطن لشركائها مطلع الشهر الجاري خطط إعادة نشر هذه المعدات. الإجراءات الأمريكية يرتقب أن تؤثر على قدرة حلف شمال الأطلسي على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات مراقبة في وقت يواجه التحالف انتقادات متواترة من الرئيس ترامب سيما في ولايته الرئاسية الثانية. عن تقليص القدرات العسكرية الأمريكية في حلف شمال الأطلسي نتابع تعليق محمد رجاء بركات الخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل، حاوره محمد بن عبو.
2: تقليص القدرات العسكرية الأمريكية المخصصة لحلف شمال الأطلسي وبما فيها تقليص أعداد الجنود الأمريكيين داخل بعض الدول الأعضاء في الحلف لا يعني أن أوروبا سوف تقوم بالاعتماد على نفسها عسكريا وتخلصها تدريجيا من المظلة العسكرية الأمريكية لأسباب عديدة. أولا لا توجد لدول أوروبية الإمكانيات العسكرية اللازمة لذلك، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصلحة في استمرار تواجدها استمرار قواتها العسكرية داخل الأراضي الأوروبية، لأن هذا التواجد العسكري يسمح لها بنوع من تدخل سياسيا على الدول الأوروبية. فبالتالي مهما كانت التصريحات الصادرة من هنا وهناك في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تبقى داخل حلف شمال الأطلسي وتبقي قواتها هناك.
0: قبل إصدار استطاري عن هذه النشرة أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل الاثنين المقبل. جاء الإعلان بعد موافقة الحكومة المجرية الجديدة على إسقاط اعتراض رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان المعروف بمواقفه المقربة من روسيا والذي خسر الانتخابات التشريعية الأخيرة. نهاية النشرة، الكلمة بعد قليل تعود إلى مارتن.
3: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4.
4: Matin Info, Martin Gibert.
5: 8h16 sur Medi 1, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Maroc-Brésil, c'est ce soir un duel très attendu de ce début de mondial.

0: إنه اليوم الكبير، إنه اليوم العسير، إنه اليوم الموعود، يوم فيه الانتصار منشود، إنه يوم أول ظهور للأسود في العرس الكروي العالمي في كأس عالم أمريكا الشمالية. سطأ أقدام أسود الأطلس ملعب ميت لايف بنيو جيرسي في المباراة الأولى لهذه المشاركة السابعة للمنتخب المغربي في المونديال. المباراة سيسعى خلالها المنتخب المغربي لإبطال مفعول السحرة البرازيليين لإخضاع العملاق البرازيلي لإرادته، المنتخب البرازيلي الأكثر فوزا بكأس العالم وهو صاحب الكؤوس الخمس. هي مباراة نكون أو لا نكون، المباراة القفل للبصم على المشاركة التي تؤتت ذهننا، التي تحرك مشاعرنا، التي تجسد أو تتجسد كحلم مشروع. الأسود وفي ظل الإكراهات الأخيرة والغيابات الاضطرارية في امتحان صعب في محك أصعب أمام منتخب برازيلي مدجج بالنجوم العالميين، وقام بالرحلة القصيرة إلى البلاد العم سام يلهث وراء توهج الماضي القريب. مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، إذن مرحبا بكم في هذه الحصة الصباحية من برنامجكم بوديوم المونديال، دائما مع صديقي نزار نور الإعلامي الرياضي السوداني. صباح الخير نزار.
1: صباح الخير. صباح الخير أنت وجميع المشاهدين والمستمعين.
0: كله تمام؟
1: تمام الحمد لله.
0: صديقي حسن، صباح النور، صباح الأنوار، مرحبا بكما. إذن في برنامج بوديوم المونديال في هذه الصبيحة المباركة، تحية للمشاهدين والمستمعين والمتابعين، تحية لفريق العمل بطبيعة الحال. أول مرة هذه منذ ربما منذ كأس إفريقيا سأشتغل يوم السبت. تعودت على أن أشتغل من الاثنين إلى الجمعة، لكن الحدث يفرض ذاته. أصدقائي كأس العالم، كلنا كما نقول عشنا كأس العالم يعني منذ الطفولة. كانوا معي أصدقاء ربما سمير الجام وأيضا يوسف الشاطر في بداية الأسبوع، كنا تحدثنا على أول ذكرى لك مثلا نزار كأس العالم وإحنا نفس الجيل.
1: صحيح صحيح. الذكرى صغير لا تذكر، ولكن كأس العالم 98 هو أول بطولة والله طبعا فرنسا كان حاجة غريبة جدا.
0: لا ولكن ما تذكر 86
1: لا 94 كنت في الجامعة، كنا في الجامعة كنت هنا في المغرب.
0: كانت هذه الصغر ديالك أول يعني أول حاجة أول ذكرى لك في كأس العالم.
1: صحيح.
0: الصغر
1: يعني السهر لوقت متأخر.
0: لا مش سهر يعني غير في غير كيف كأس العالم كيف جات لك الأذن ديالك في الصغر.
1: حاجة غريبة جدا. 78
0: لا
1: 78 مع ماريو كامبيس وارديليس ماريوس والحارس الشهير فيلو. يعني أعتقد الأرجنتين كانت علامة جيدة. نعم. إنك أنت تظل يعني
0: تحتفظ بأسماء أسماء الفريق البطل.
1: نعم. عقب ذلك جات 82 فرنسا والألمانيا مباراة شهيرة في إسبانيا. نعم. عقب ذلك 86 المكسيك. نعم. المشاركة العربية مشاركة المغرب.
0: طيب احنا يعني ربما احنا كما ذكرت الذكرى الأولى هي 78، وإحنا ذيك كما قلت لأصدقائي ذيك النهار ذيك الموسيقى اللي كانوا كيدوزوها في إذاعة الوطنية في تلك الفترة مع مجموعة من الصحفيين آنذاك اللي كانوا كيشتغلوا في الإذاعة الوطنية، وكانوا كيعطيونا هذيك الأخبار في الإذاعة، وكنتي كتجي مع الوحدة كتجري غير باش تسمع الأخبار، لأن حتى اللقاءات كانوا كيتنقلوا ماشي كلشي اللقاءات كتنقل، ربما كتقل مباراة واحدة في اليوم الواحد. وتحدث على هذا الجيل ديال الأرجنتين اللي بقى كان بيس بداك الشعر ديالو، هو اللي الصورة ربما اللي كانت كبيرة. كنتذكروا أيضا دينوزوف حارس مثلا بالنسبة لي حارس إيطاليا، كان بداية بلاتيني مع المنتخب الفرنسي، المنتخب البيرو كوبياس اللي كان أيضا منتخب بيرو كان منتخب كبير وكبير جدا. حسن أنت ربما بالنسبة لك كصغير سن دعنا نقول 8-10 سنوات كأس العالم
2: بداية نسخة 90 لكن بالأساس نسخة 94 كانت ذكريات كبيرة للمنتخب. تفرجنا مباريات المنتخب المغربي، وأتذكر تفاصيل المباراة النهائية حتى المكان اللي شاهدت منه المباراة النهائية وضربة ضربة ترجيح روبرتو باجيو الأخيرة. أتذكر تفاصيل تلك اللحظة. مونديال 94 أكيد هو الراسخ أكثر، لكن البدايات كانت منذ مونديال 90 سبع سنوات ست سنوات.
0: لا أنا فكرتيني في المباراة النهائية، مثلا المباراة النهائية ديال 1982 كان عندنا التلفزيون باقي بالكحل الأبيض والأسود، ومشيت نقلت واحد المسافة طويلة عند دار الجدة ديالي الله يرحمها، اللي كان عندها واحد التلفزيون اون كولور صغير يعني التلفزيون بالالوان فمشيت كنجري لان باش نتفرج في المباراه النهائيه ديال كان ديك الساعه ايطاليا مع المانيا وانت كتشوف المباراه بالالوان شيء مخالف جدا. طيب كانت هذه فقط صوتيه كما هي العاده كنتحدثوا فيها وكنشاركوا بطبيعه الحال المستمعين والمشاهدين ديالنا يعني الكرام حول يعني كاس العالم. واليوم كما ذكرت في هذا التقديم منذ قليل اليوم الموعود اليوم المنشود بالنسبه للمنتخب المغربي اول ظهور يعني في هذه المره السابعه للمنتخب المغربي. كان اول ظهور هناك في المكسيك وكان يعني اول توهج بالنسبه للمنتخب المغربي في كاس العالم دائما في المكسيك 86 تاهل للدور الثاني وكان يعود المنتخب المغربي مره اخرى ماشي في المكسيك ولكن غير بعيد عن المكسيك على اي في بطوله تنظم ايضا في المكسيك نزار.
1: صحيح يعني وبدايه دعنا نقول لك ان المنتخب المغربي هو الذي جذب الناس يعني جذب العرب جميعا لمشاهده المنتخبات العربيه ومتابعه المنتخبات العربيه. انا واحد من الناس بقد في ذاكرتي دائما المشاركه المغربيه الاكثر يعني كانت 94 بطبيعه الحال يعني 86 حتى هي يعني كانت جيده. اعتقد بان 94 بالذات كان هذا الجيل مميز بانه يعني كان في كثير من الاسماء الكبيره وكان في متابعه منا بحكم ان انا كنت في المغرب يعني فكان عندي علاقه بالكره المغربيه. فعندما تكتشف هذا النوع من المشاركات تبقى راسخه في الذاكره وتبقى راسخه لفتره طويله. هذا هو العشق الحقيقي يعني لكره القدم.
0: طيب بالنسبه للمنتخب المغربي اليوم حسن نقول ساعه الامتحان قد دقت بعد طول الانتظار اول ظهور سيكون امام البرازيل. كيف يمكن ان نقول الحاله الان داخل المنتخب المغربي حسن؟ هل هناك اطمئنان؟ هل هناك تخوف توجس لانه دعنا نقول ان الغيابات الاخيره الاضطراريه مع غياب لاعب كمؤثر جدا كعبد الصمد الزلزولي لاعب مؤثر ايضا كنايف اكرد لانه ربما دعنا نقول يقدر يكون العميد الثاني او الثالث داخل المنتخب من بعد حكيمي وياسين بونو بحكم السنوات اللي قضاها يحمل قميص الغالي والنفيس ديال اسود الاطلس. كيف هي الحاله الان؟ كيف نقدروا نوصفوا الحاله ديال المنتخب المغربي اليوم ساعات قليله قبل يعني هذه المواجهه بميت لايف بنيوجيرسي امام البرازيل؟
2: الحال يمكن ان نستشفه من تصريحات الناخب المغربي محمد وهبي قبل المباراة وأيضا تصريحات أشرف حكيمي. هناك ثقة لكن ثقة في حدودها ثقة مشوبة دائما بالحذر. هناك يعني هذه الثقة لدى المجموعة المغربية وحتى لدى الجماهير المغربية لأنه ما قدمه المنتخب المغربي منذ مونديال قطر حتى قبل مونديال قطر مؤشرات على أن المنتخب المغربي وصل مرحلة النضج وصل مرحلة النضج من أجل أنه يحافظ على هذا المستوى. أن تصل إلى المركز السابع عالميا ليس بالأمر السهل. أن تؤشر على مستويات جيدة أيضا في منافسات كأس أمم إفريقيا بالرغم من تغيير وليد الركراكي. محمد وهبي حتى في مبارياته الإعدادية أعطانا مؤشرات بأن هذا المنتخب يتحسن. وهناك صحيح دائما كما يقول زميلي نزار يعني محطة إحلال وتبديل لكن هناك حيوية هناك روح في هذا المنتخب. ما أشر عليه المنتخب المغربي في المباريات الودية يترك انطباع إيجابي في هذه المباراة الافتتاحية التي نريد من خلالها أن يحقق المنتخب المغربي أول فوز في مباراة افتتاحية في تاريخ مشاركته في المونديال لأنه في المشاركات الستة السابقة يغيب الفوز عن المنتخب المغربي في المباراة الافتتاحية للمونديال ست مرات تعادل وثلاث مرات تعادل وثلاثة هزائم.
0: على أي كما ذكر لي صديقي خالد بودني اللي هو المخرج للحصة اليوم

0: مواجهات دور المجموعات في كأس العالم 2026، مواجهة استثنائية بكل المقاييس، فهي الوحيدة في هذا الدور التي تجمع بين منتخبين ضمن العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا، حيث يحتل المنتخب البرازيلي المركز السادس عالميا، بينما يأتي المغرب في الصف السابع، ما يمنح اللقاء طابعا تنافسيا عالي المستوى. المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي بخمسة ألقاب عالمية يدخل المباراة بطموح استعادة الهيبة العالمية مع كتيبة من النجوم قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة. في المقابل يواصل أسود الأطلس ترسيخ مكانتهم بين كبار العالم بعد إنجازهم التاريخي في مونديال قطر وتطلعاتهم لتأكيد قوتهم أمام أحد عمالقة اللعبة. بين طموح برازيلي لاستعادة المجد ورغبة مغربية في ترسيخ المكانة بين الكبار، مؤشرات مفتوحة لمباراة قد تكون الأقوى في دور المجموعات. منصف الديلي ميدي أن تي في، ملعب ميت لايف بنيوجيرسي.
1: شكرا لك صديقي منصف عدي من نيو جيرسي بالقرب من مدينة نيويورك الأمريكية. نزار حسن تحدث على التفاؤل، هل التفاؤل مشروع اليوم أمام البرازيل المنتخب المدجج كما كنعرفوا بالنجوم؟ نتحدث عن فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد، وإن كان يعني مستوى هذا الموسم مثلا مع الريال لم يكن بالمستوى الكبير. رافينيا في المقابل يقود كتيبة برشلونة للظفر باللقب الثاني على التوالي بالنسبة للفريق الكتالوني في البطولة الإسبانية. خبرة وتجربة كازيميرو، تألق الحارس أليسون، مجموعة أخرى من اللاعبين المتألقين،
2: ماركينيوس
1: يعني الفائز مؤخرا باللقب الثاني لدوري أبطال أوروبا، ومنتخب اللي هذه 24 سنة لم يفز بكأس العالم منذ نسخة العام 2002، مدة طويلة جدا بالنسبة لبلد ماشي غير كيعشق كرة القدم، يتنفس البرازيل، الناس كيتنفسوا كرة القدم.
3: صحيح فؤاد، يعني دعني أقول لك أنه هذا هو الدافع، الدافع هو التنفس، تنفس كرة القدم في هذه الديرة بالذات. يعني البرازيل تعتبر أرض كرة القدم. لماذا؟ لأن الأسماء الكبيرة تأتي من البرازيل وكل مرة في تجدد، يعني دائما ما تشاهد أسماء تجدد. الآن في غوماريش، في كونيا، في الكثير من الأسماء دخلت إلى المنتخب البرازيلي، جابرييل مع ماركينيوس في قلب الدفاع، أعتقد بأنهم لاعبان نهائي دوري الأبطال مع أرسنال وباريس سان جيرمان. كل شيء بيسمح للبرازيل أنها تبدع. الكرة، طريقة الكرة السلسة التي يتميز بها المنتخب البرازيلي، المدرب كارلو أنشيلوتي الذي أتى من القارة الأوروبية لأول مرة،
1: أول مرة البرازيل تسلم
3: المفاتيح لشخص أصلاً هو يعني بس، ولكن هو صايد الألقاب، عنده خمسة ألقاب في دوري الأبطال، كان لاعب كبير، يعرف كيفية قراءة الخصم. أعتقد أن الخطورة في أنه التفاؤل الشديد يجب أن لا يكون عائق بأنك أنت تبذل العرق داخل الميدان، يجب أن يكون دافع. لأول مرة المغرب يدخل خصم ند للند أمام البرازيل، لا يمكن أن نكون يعني نعطي أي في هذه المباراة أكثر من 50-50. نعم، يجب أن يكون التفاؤل في حدود، أن يكون هناك عطاء من وراء هذا التفاؤل، أن يكون هناك أداء جميل ومباراة قوية. نعم، حتى نقدر نستطيع أن نخرج بنتيجة.
1: نعم، آخر مرة يعني تقابل فيها المنتخب في كأس العالم كانت 98
3: طنجة.
1: في كأس العالم، نعم. 98، واللاعبين يعني مجموعة من اللاعبين اللي تحدثت معهم سنوات من بعد وغير هذه مؤخرا كيقول لك أننا احترمنا البرازيل كثيرا، لما لاعبين بحال يوسف الروسي او مثلا سعيد شيبا او ابرامي او النبس، لا هذو اللي تحدثت معهم وقال لي احنا دخلنا المباراه وحنا عاطين قيمه اكبر للمنتخب البرازيلي. البرازيل كانت فازت علينا بثلاث اصابات لسفر في مدينه نونت. فاليوم ربما المنتخب المغربي حسن مدعو ان اللاعبين كيعرفوا بعضهم البعض، كاين اللي كيلعب يعني مع كيلعبوا مع بعضياتهم في نفس الانديه، نتحدث عن ماركينوس مثلا واشرف حكيمي، نتحدث عن كونيا وعن نصير المزراوي مثلا على سبيل المثال الحصن، نتحدث عن ابراهيم دياز ويعني يلعب مع فينيسيوس جونيور. اذا اللاعبين كيعرفوا بعضهم البعض، وحتى مع قيمه المنتخب البرازيلي ايضا المنتخب المغربي لديه من الادوات ومن المؤهلات ما يخوله

0: بالحلم لما لا بتحقيق انتصار يعني مساء اليوم على هذا المنتخب ديال الصحراء البرازيليين. حسن،
1: لا اختلف معك قطعا فؤاد، المنتخب المغربي بقيمة الأسماء التي يتوفر عليها أكيد قادر على يعني صنع هذا الإنجاز، بداية بلقاء البرازيل والمؤشرات التي قدمها المنتخب المغربي في مبارياته الأخيرة، لف الوديات، وأنت تابعت فؤاد المنتخب المغربي في إسبانيا في
0: ودية
1: إكوادور، فوز بهدفين لواحد. أنا ذاك كان تخوف المنتخب المغربي لأنها كانت المباريات الأولى لمحمد وهبي،
0: كان تعادل حسن، كان تعادل،
1: كان تعادل أمام باراغواي، كان فوز بهدفين لواحد. أنا ذاك كان تخوف ربما لأنها المباريات الأولى لمحمد وهبي، لكن أعطانا قناعات كبيرة جدا تأكدت في اللقاءات الأخيرة. أن تواجه منتخب النرويج بكل الأسماء التي يتوفر عليها في التشكيلة البديلة، شوط أول مميز جدا،
0: وأحرجنا النرويج لولا أنه كان يعني
1: تغييرات
0: لأنه كان مطالب باش يجرب وقت، لكن نفوز على النرويج ربما باكثر من هدف،
1: اكثر من هدفين، لانه تسيدنا شوط اول، شوط اول مثالي للمنتخب المغربي انذاك، اعطتنا اشارات قويه. صحيح انه بعد يعني اجراء كل تلك التغييرات غيرنا تقريبا فريق كامل 10 تغييرات، اكيد انه المستوى سيعرف بعض يعني الهبوط، لكن على العموم المنتخب المغربي جاهز. شاهدنا المنتخب البرازيلي أيضا في مبارياته الودية أمام منتخب المصري فوز بصعوبة بهدفين لواحد. صحيح الفوز أمام بنما كان تحصيل حاصل، قبل ذلك لاحظنا أيضا أمام منتخب فرنسا، بالتالي هناك أسلحة للمنتخب المغربي تمكنه من إحراج المنتخب البرازيلي وتحقيق الفوز. لماذا؟
0: وإن كنت أنا شخصيا حسن لا أعترف بنتائج المباريات الودية، كتبقى ودية، اللاعب ما كيعطيش فيها 100%، وحتى لاعب تاك تعرف ان مباراه وديه حتى داك الاندفاع ما كيكونش هو هذاك، ديك المحركات اللي تقدر تحركك باش تحقق انتصار ما كتكونش هي،
1: ولكن كتعطيك مؤشرات،
0: مؤشرات لا هي مديره، اللقاءات الوديه مديره باش الانسجام بين اللاعبين، خصوصا لاعبين اللي ما كيلعبوش مع بعضياتهم بزاف، لاعبين جدد مثلا بالنسبه للمنتخب المغربي اللي عاد التحقوا، اللي عاد هذه اول مره غادي يشاركوا مع المنتخب الاول، نتحدث عن ايوب بوعدي أو لاعب أيوب أبيموني، الآن عايد لاعب جديد لواء أمين السباعي. فبطبيعة الحال اللقاءات الودية كتبقى لخلق بعض الميكانيزمات باش اللاعبين كيعرفوا كيحاولوا يتفاهموا مع بعضهم البعض. كان الأمس كانت كما هي العادة مستمعينا مشاهدينا متابعينا، كانت الندوة الصحفية الاعتيادية لكي يجريها الناخبون ديال المنتخبات ولاعبي المنتخبات، فكانت الندوة الصحفية. نشوفوا أولا ماذا قال محمد وهبي بخصوص هذه المواجهة الأولى للمنتخب المغربي أمام البرازيل، لنشاهد ونستمع.
2: المنتخب البرازيلي لا يهاب مواجهتنا كما أننا لا نخشى مواجهته، لكنني أعتقد أنهم يكنون لنا الكثير من الاحترام. اليوم أصبح المغرب يحتل مكانة مهمة على الساحة الكروية العالمية، وبات يحظى بتقدير واحترام أكبر من السابق. التحدي الآن هو أن نتحمل هذه المسؤولية وهذه المكانة، وأن نحافظ عليها لسنوات طويلة، لأن المنتخب المغربي يصبح ينظر إليه كأحد المرشحين للمنافسة بقوة في مختلف البطولات.
0: إذا محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي، مشوا أيضا وكما شفنا في هذه الشاشة حضور أيضا لأشرف حكيمي في الندوة الصحفية. ماذا قال عميد أسود الأطلس أشرف حكيمي بخصوص هذه المواجهة؟
2: رأينا الدعم الكبير الذي تقدمه الجماهير المغربية للمنتخب في مختلف المسابقات، وكان ذلك واضحا أيضا في المباراة الأخيرة أمام النرويج، حيث حضر عدد كبير من المشجعين المغاربة الذين تكبدوا عناء السفر لمساندتنا. وأنا متأكد من أن الحضور المغربي سيكون قويا كذلك في مواجهة البرازيل، إذ يواصل جمهورنا تشجيعنا ومؤازرتنا داخل الملعب وخارجه.
0: إذن الجمهور ثم ثالثا الجمهور اللي يقدر يكون كنقولوا لاعب رقم 12، نقولوا رقم 11، لان الجمهور المغربي جمهور اللي كيشجع المنتخب بواحد التفاني، وشفنا الجماهير المغربيه كيفاش غزت مدينه نيويورك قادمه من كل اماكن العالم. لما كنشوفوا نزار

0: Mehdi 1, Podium.
1: نعود معكم مشاهدينا ومتابعينا مستمعينا، دائما جد مسرورين أن نمد جسور التواصل معكم في برنامج بوديوم المونديال. بوديوم المونديال كل يوم، ماشي من الاثنين الجمعة، كل يوم منذ يوم الخميس الماضي إلى غاية 19 من شهر يوليوز القادم، موعد المباراة النهائية لهذا المونديال، مونديال في نسخته 26، والذي يشهد كما هو معلوم مشاركة المنتخب المغربي، والذي يدخل اليوم غمار المنافسة، وذلك عندما سيواجه منتخب البرازيلي بملعب ميت لايف بنيو جيرسي في ضواحي مدينة نيويورك الأمريكية. المنتخب المغربي كما كنعرفوا اللي يدخل هذه المباراة بمعنويات نقدر نقوله مرتفعة، لأنه في التصنيف على الأقل العالمي الآن يحتل المركز السابع، ويأتي بذكريات جميلة من آخر ظهور له في المونديال حينما احتل المركز الرابع في مونديال قطر، وبالتالي فحلم اللاعبين وحلم الجمهور المغربي هو تكرار هذا الإنجاز، ولما لا تحقيق أفضل منه ذهاب لمباراة نهائية، ولما لا الحلم مشروع ما دام هناك أمل يا صديقي نزار وصديقي حسن، ما دام هناك حلم من حقنا لما لا نحلمه. على أي أول الغيث قطرة، والقطرة مساء اليوم إذن 11:00 أمام البرازيل. تحدثنا على الحظوظ المنتخب المغربي، الحالة اللي هو متواجد فيها، نمشي ونشوفوا هذه الغيابات اللي وقعت مؤخرا اللي تحدثنا عليها بالأمس، واللي تأكدت المتمثلة في غياب لاعب كعبد الصمد الزلزو.

0: بديك الاندفاع ديالو، بديك الاكسبلوزيفيتي ديالو، بديك المراوغات ديالو، قوه الاختراق. ويغيب ايضا نايف اكرد صمام الامان في دفاع المنتخب المغربي. هل ستؤثر نزار في رايك هذه الغيابات على مردود اسود الاطلس في هذا المونديال؟
1: هي ستؤثر اذا تم تغيير الطريقه، اذا غير المدرب محمد وهبي طريقه اللعب ستؤثر بطبيعه الحال، ولكن اذا لم يغير ادخل لاعب في مكان لاعب اعتقد لن تؤثر بطبيعه الحال. شاد الرياض سيدخل في مكان نايف اكرد، اذا معناها في خط الدفاع ما في مشكله، المشكله كلها في الديناميكيه الهجوميه، في طريقه كيفيه ستهاجم. انت فقدت عبد الصمد الزلزولي وليس لديك لاعب بنفس البروفايل، يعني ما لديك لاعب دريبلير ويخترق، من سيصنع لك اللعب الان؟
0: هذا هو المشكله،
1: هذا هي المشكله. هو سيفكر وسيجد الحلول. اذا اعتقد اليوم حتى هو اليوم هو ليس يوم هجوم، يعني على اعتقد انه يوم شخص يصنع اللعب بهذه الطريقه التي يصنعها عبد الصمد الزلزولي. اعتقد اليوم سيكون هناك تكتل سيقفل المنطقه على فريق البرازيل، لا تسمح له بان يلعب في منطقتك،
0: ما تلعبش معاه الكره كما كنقولوا احنا،
1: لا تخبي الكره تستحوذ وتحاول تقفل مناطقك، لانك اذا تفتح الاماكن تتلقى الكثير من الاهداف، لانهم هم طيب. يعني يعرفوا هذا النوع من اللعب عندما تفتح الملعب. فينيسيوس اذا تقفل الملعب لا يعرف يلعب. اذا نفس الشيء بالنسبه لكونا، اذا انت تركت له المساحه يسجل هدف من نصف فرصه،
0: نعم.
1: فلذلك اعتقد ان محمد المدرب المغربي سيقفل هذه المنطقه ولن يسمح بحركه المنتخب البرازيلي داخل منطقه المغرب.
0: اذا ربما هذا هو الاعتقاد السائد حسن، وهنا كنعرفوا هذا المدرب شفناه، يعني اصدقائي نعود ونقولها في كاس العالم ديال اقل من 20 سنه اللي كانت في الشيلي اللي فاز بها المنتخب المغربي، فزنا باللقب بهذه الطريقه حسن. يعني كنرجعوا للدفاع لان واجهنا منتخبات كبيره انذاك، واجهنا اسبانيا في المباراه الاولى وفزنا عليها، واجهنا البرازيل ايضا وفزنا عليها. نتمنى يكون هذا فعل خير أن لما نفوزوا على البرازيل نمشي ونفوزوا باللقب في 19 من شهر يوليوز القادم. يعني هذا هو التوجه حسن اليوم، خطة دفاعية محكمة، وربما اليوم ما نحسوش بالغياب ديال لاعب كعبد الصمد الزلزولي اللي هو اللاعب اللي كان يقدر يعطينا يعني ديك الاندفاع وديك التحرك أو التنقل من خط الوسط إلى خط الهجوم بالسرعة المطلوبة لمغالطة دفاع متثاقل ديال المنتخب البرازيلي. نقطة يعني أو السلبيات ديال المنتخب البرازيلي تكمن في خط الدفاع، ماركينوس 34 سنة، أيضا جابرييل لاعب اللي عنده تقريبا 30 سنة، فبالإمكان مغالطة هذا الدفاع. لكن على العموم يعني كنقولوا أن اليوم دفاع دفاع ثم دفاع
2: تماما، خصوصا الأظهرة، أظهرة المنتخب البرازيلي ماشي بالتوهج الذي عودتنا البرازيل
0: بالفعل.
2: أن يتواجد فيها لاعبين مثل كافو روبرتو كارلوس، دائما كان المنتخب البرازيلي لا يجد مشكل على مستوى الأظهرة. الآن كارلو أنشيلوتي جرب أكثر من 24 لاعب على مستوى الأظهرة من أجل الوقوف على كامل الخيارات. لاعب مثل الزلزولي على الرواق نلاحظ كيف يعني يتوغل هجوميا، كيف يصنع الفارق بسرعة، قراءة جيدة اللاعب حتى في طريقة اتخاذ القرارات، وصل لأحسن نسخ عبد الصمد الزلزولي هذا الموسم، لا مع فريق ريال بيتيس ولا مع المنتخب المغربي. ولاحظنا الهدف الأول أمام منتخب النرويج من كان مفتاح هذا الهدف. عبد الصمد الزلزولي أيضا حتى يعني بلوغ مرحلة النضج على المستوى الدفاعي، اللاعب على مستوى فترة سابقة
0: حسن قدر الله وما شاء فعل.
2: لا كنقول الان حاليا الاهميه اللي كانت عند عبد الصمد الزلزولي، لكن حاليا نتحدث عن المنتخب المغربي كمنظومه، منظومه المنتخب المغربي دفاعيا اليوم يجب الا تترك مساحات للمنتخب البرازيلي، لانه المنتخب البرازيلي الا تركت ليه مساحات فكون على يقين بانه الا ما تسجلتش الاولى ستسجل الثانيه او الثالثه، لذلك لا مكان لانك ترك مساحات، تغلق مساحات التمرير، وايضا تحاول انك تحييد الخطر ديال فينيسيوس اللي ممكن انه يوجدوا في استغلال
0: على اي كما ذكرنا. هناك المواجهات وعندنا لاعبين اللي عندهم الخبره، عندهم تجربه، لما نرى مثلا اشرف حكيمي عنده الخبره ديال فينيسيوس، راه واجه لاعبين يعني لا في البطوله بطولة فرنسية شوية، ولكن مثلا في دوري الأبطال راه واجه لاعبين أوليزي كين مثلا مع فريق بايرن ميونخ، أيضا مع نادي
1: الأرسنال
0: النهائية. نعم نعم
1: مارتينيلي تروسار
0: يعني عنده الخبرة ديال مواجهة لاعبين مهاريين. نفس الشيء بالنسبة لنصير المزراوي مع فريق مانشستر يونايتد.

0: الموسم من بعد البدايه المتعثره، وكل الفريق استيقظ بعد ذلك. وتحيه صديقنا حسام الدين نصر عاشق فريق مانشستر يونايتد. نمشيو نشوفوا الان بعد تصريحات بعض اللاعبين ايضا اللي استقاهم موفدنا الخاص الى الولايات المتحده الامريكيه صديقنا منصف عدي، وخصوصا تصريحات لكل من ياسين بونو ونايل العناوي.
1: اهلا بك فؤاد، واهلا بالحضور الكريم وكذلك المشاهدين والمستمعين.
2: كيفاش كتشوفوا الماتش
1: الكرام؟ اجواء جميله هنا، الجماهير المغربيه تصنع الحدث قبل يوم من المباراه المرتقبه مع المنتخب البرازيلي لحساب اولى جولات المجموعه الثالثه. ساقربكم من اراء الجماهير وانتظارات الجماهير في هذه المواجهه. كيفاش كتشوفوا الماتش؟
2: المباراة غادي تكون شوية صعيبة، ماشي غتكون سهلة، ولكن الحمد لله حنا ليها. حنا المغرب حنا جايين من كل خنت من العالم، حنا جايين من موريال من كندا، والناس جايين من أنحاء ديال أمريكا وكاين الناس اللي جايين من المغرب، وكاين أطفال وعائلات.
1: الأجواء
2: والأجواء واعرة، وهذا غير البداية، ولكن المخزون الأهم هو اللي غدا إن شاء الله من وراء المباراة غادي نتلاقاو هنا إن شاء الله.
1: غدا غنكونوا أسبوع إن شاء الله،
3: أسبوع مربوحة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شحال ريزولتا، شحال كتوقع؟
3: 2-0
1: 2-0
4: 2-0 غادي 3-1 3-1
1: إن شاء الله.
4: غادي ماركيز إبراهيم دياز وحكيمي دياز جوج وحكيمي إن شاء الله. إن شاء الله
1: لكن ضروري خصنا نختموها بطريقه زوينه، شي اغنيه مزيانه. يلا 1 2 3 ديما مغرب.

0: جدا وسط هذه الأجواء الجميلة. أعود إليك.
1: إذن كانت هذه الأجواء هناك في نيويورك قبيل ساعات والحضور الكبير للجمهور المغربي في مدينة نيويورك الأمريكية. الجمهور اللي كنت مكالمة مع صديقي منصف قال لي من بلدان مختلفة، من أستراليا، من بطبعة حال كندا القريبة، خصوصا أيضا من دول أمريكا الجنوبية، من البرازيل، ناس جاوا من البرازيل، مغاربة اللي مقيمين هناك أيضا، وبطبعة الحال من القارة العجوز ومن المغرب أيضا. يعني جمهور كبير. نرجع نشوفوا تصريحات اللي قلناها منذ قليل ديال لاعبي المنتخب المغربي، ماذا صرح كهي الرؤية ديالهم للمواجهة مساء اليوم بين كل من نستمع لي ونشاهد ياسين بونو ونائل العناوي.
2: نحن مركزون للغاية على أنفسنا ونسعى لتقديم أفضل مستوياتنا، نطمح للبصم على حضور قوي طيلة المنافسات، تغمرنا أحاسيس إيجابية ومتحمسون للغاية. اشتغلنا كثيرا واستعدينا بما فيه الكفاية خلال هذه الأيام. الطاقم أيضا اشتغل على أسلوب وأداء المنتخب البرازيلي، سنحاول وضع الخطة المناسبة لمواجهتهم.
3: كما كتعرف الاستعدادات دازت الحمد لله في واحد الجو اللي مزيان، غدا تكون مباراه كبيره ضد واحد المنتخب اللي كبير، فالمنتخب الوطني مهيئ يعني مزيان باش يواجه المباراه.
4: انجاز مونديال قطر دافع ام ضغط على لاعبي اسود الاطلس؟
3: المنتخب المغربي يعني في السنوات الاخيره يعني دائما جايب واحد الخط تصاعدي، وكنتمنوا نكملوا في هذا الخط هذا ونقدموا واحد المستوى كبير.
1: إذن ياسين بونو ونائل العناوي، كما ذكرنا هناك التفاؤل حاضر، لكن لا يجب أن نغالي في هذا التفاؤل. يجب أن يعني الأقدام تكون على الأرض، وبطبيعة الحال نمشي ونلعبوا في هذه المباراة. ما نقولوش تخوف، ولكن أخذ كل الاحتياطات، لأنها المباراة القفل على المباراة، خصك ما أمكن تخرج بها بنتيجة إيجابية، يا إما فوز يا إما على الأقل تعادل، باش تشوف ما تبقى من المنافسة، تشوفها بعيون متفائلة. نزار نور،
5: صحيح، يعني بداية دعنا أقول لك أن التصريح بونو يهدئ النفس، يعني يتكلم بطريقة رزينة جدا الرجل، ويعرف أنه هو مفتاح المباراة. ياسين بونو، تألق ياسين بونو في هذه المباراة اليوم سيكون مفتاح للمنتخب كامل. لماذا الكلام اللي أنت قلته فؤاد عن المباراة إنها ستكون مفتاح القفل؟ لأن يعني عندما تدخل البطولة دائما بصورة قوية ترسل رسالة إلى الخصمين المقبلين، سواء كان اسكتلندا

0: ده إذا كانت هايتي. أنت الآن أمام البرازيل الفريق المرشح للتأهل من هذه المجموعة، إذا معناها أنت الند للند البرازيل. فلذلك أعتقد بأن النتيجة في هذه المباراة خاصة أن مباراة اسكتلندا ستكون هناك فيها مجهود بدني عالي،
1: بدني أكبر نعم.
0: ولا تنسى أن هي المباراة الثانية
1: واسكتلندا تقدر تكون جاية عندك وهي عندها ثلاث نقاط في الجيب، فتبحث فقط على التعادل
0: نفسيا معنويا يكون عنده عليه تقدم معنوي.
1: طيب حسن، نعمة أم نقمة أن نواجه البرازيل في أول مواجهة؟ يعني واش مزيان حيدوا علينا أو لكنا ربما نواجه هايتي، نفوزوا على هايتي، نتعادلوا مثلا مع في اللقاء مباراة الثانية مثلا مع اسكتلندا وثم تبقى لنا المباراة الثالثة، أم ندخلوا في صميم الموضوع منذ البداية ما بقاش؟
2: الكبار لا يهابون الكبار، نواجه منتخب كبير في بداية المشوار.
1: جميلة.
2: أكيد أمر بالنسبة في تقديري الخاص بأن نواجه منتخب البرازيل بداية باش نقيسوا جاهزيتنا للمباراة، حتى لو يكون هناك ربما تعثر أنك تحاول تبعد عليك الضغط النفسي ديال منتخب من قيمة المنتخب البرازيلي، هو يعني المباراة اللي تعطيك مؤشر على بقية المشوار، لأنه حتى حدود اللحظة صحيح واجهنا منتخبات أمريكا الجنوبية في المباريات الودية، لكن المنتخب البرازيلي يظل منتخب البرازيل، منتخب بالرغم من فؤاد من غيابه عن التتويج بلقب كأس العالم 2002، لكن يظل دائما منتخب البرازيل، هو منتخب البرازيل وهو الطامح لأن يعود إلى الواجهة القارية، رغم ما يسلمش مفاتيح يعني قيادته الأنشيلوتي إلا وهو يدرك بأنه هو الرجل القادر على تحقيق هذا الأمر. مواجهة البرازيل أجدها أمر جيد بالنسبة للمنتخب البرازيلي أو المنتخب المغربي في مستوى المشوار، حتى توالي المباريات بدينا بالأصعب نظريا لأنه حتى مباراة ما سهلة، ونسالي بمنتخب هايتي في تقديري حتى تواتر المباريات بالنسبة للمنتخب المغربي أمر جيد، يبقى فقط تدبير هذا الأمر، لا المجهود البدني ولا المجهود النفسي في التفكير في الخصوم.
1: الملاحظة أصدقائي، ولكن نشوف التاريخ المشاركات المغرب، ما واجهناش منتخبات دي الأمريكية اللاتينية بشكل كبير، واجهناها بيرو في 1970 هزمنا بثلاث إصابات لصفر. داك الشيء باش كنت كنتحدث لكم على منتخب بيرو اللي في فترة السبعينيات كان منتخب كبير وكبير جدا من 70 74 78، وثم لعبنا مع البرازيل في 98 ونهزمنا ايضا بثلاث اصابات لصفر. ياك صحاو لي كانت الانباء ديالي او المعلومات ديالي خاطئه، وثم واجهنا البرازيل كما ذكرت في 98 مع عدد، وهذه ثالث مواجهه من اصل سبع مواجهات ديما، يعني كنا ديما مع يا اما دول اوروبيه على وجه الخصوص، ثم واجهنا منتخبين اسيويين اللي هما ايران والعربيه السعوديه، ونهزمنا ايضا امام هذين المنتخبين. إذن التالق ديالنا التوهج ديالنا كيجي مع المنتخبات الاوروبيه. اليوم شنو نقدروا ننتظروا من هذا اللقاء، يعني بهذه الخاصيه هذه خصوصا وان كما اخر مواجهه ديالنا كانت وديه، كانت هنا بمدينه طنجه وكنا انتصرنا على البرازيل، وما ادراك ما البرازيل، كان فينيسيوس حاضر، كان كازيميرو كاين، كان رودريغو كنظن حتى هو كان في ديك المباراه، فهذا كيعطينا واحد جرعه ديال المعنويات مرتفعه اليوم نزار.
0: هذا حق، انا اعتقد حق مشروع فؤاد، يعني انك انت يكون عندك هذا التفاؤل الكبير. لماذا؟ اولا لانه البرازيل ليس على ما يرام، ثانيا طريقه اختيار انشيلوتي للاعبين، تخطيه لرودريغو، تخطيه لستيفاو، تخطى اللاعبين الشباب وبقي على اللاعبين الكبار، هناك طريقه في التعامل مع اللاعبين الكبار في البرازيل يجب ان نذكرها دائما باننا يعني عندما ينتهي مشواره في القاره الاوروبيه يذهب ويعود الى البرازيل ويلعب في الفريق الذي تاسس فيه ونشا وترعرع فيه، هذه هي الطريقه، يعني يظل اللاعب لديه هذا الامتياز وحتى نهايه مسيرته الكرويه. يعني اليوم انت انشيلوتي مستدعي نيمار، هو يعني ولا حتى نصف قدم ما فيه، فيعني فقط للشو. هل يمكن ان تتجاوز لاعب كاستيفاو؟ انا اعتقد اذا كان هناك لاعبين كاستيفاو ورودريغو كنت اخاف على المغرب جدا، ولكن بهذه المنظومه الموجوده يظل فقط اسم البرازيل، يجب ان تتعامل معه، يجب ان تكون على يقين بانك حتى هو يفكر بانك انت فافوري، انت يعني عندك امتياز وافضليه. لذلك اعتقد التعامل يجب ان يكون تفاؤل مشروع
1: بالحذر. احنا ما غاديش نقللوا من قيمه المنتخب يعني البرازيلي، ولكن لما كتشوف الموسم ديال فينيسيوس جونيور اللي كان متذبذب يتألق في لقاء ويغيب ثلاث مباريات. رافينيا أيضا يعود من إصابة حسن، لأنه في هذا النصف الثاني من البطولة ما شاركش كثير مع فريق برشلونة. كازيميرو يعني

0: بين أخذ وعطاء في فريق مانشستر يونايتد. إذن الفرصة متاحة، لكن كيف يمكن لمحمد وهبي أن كما نقول يبطل مفعول سحر البرازيليين بالنهج الدفاعي؟ ومع العلم أن الهجوم الآن التنقل من وسط الميدان إلى الهجوم سيكون صعب، وصعب جدا، لأن افتقدنا سرعة الزلزولي. ما كاينش شي لاعب آخر اللي عنده السرعة ديال الزلزولي باش يمشي يحمل الخطر في منطقة عمليات البرازيليين.
1: هنا الرهان ديال محمد وهبي بداية إيجاد هذا التوازن، غلق المساحات، لأنه تحدثنا في البداية ونتفق كلنا على ذلك أنك لو تترك مساحات المنتخب البرازيلي أكيد سيكون أمر خاطئ جدا، ومؤكد أنه سيكون ضريبة ذلك ثقيلة. لكن المنتخب المغربي لديه من الأسلحة، يكفي فقط أن يحافظ على الهدوء، تحولات الدفاعية نحو الهجوم تكون جيدة، وعندنا أكيد أسلحة. أشرف حكيمي لو يكون في يومه، لو تكون هناك الأوتوماتيزمات اللي شاهدناها فترة ماضية، طيب عندنا بالأسلحة ما يكفي أنه أكيد نحرج المنتخب البرازيلي ونحقق الفوز.
0: نبقى معك ونساليو تنبؤ بنتيجة المباراة، ماذا تتوقع حسن؟
1: فوز للمنتخب المغربي إن شاء الله 2-1.
0: 2-1 نزار؟
2: تعادل 1-1.
0: تعادل. أنا أمشي مع نزار اليوم، لأن هذه الفكرة اللي عندي، كنقول الهدف لمثلي. شكرا لكم أصدقائي. نزار نلتقي غدا بحول الله مع أخوتي حسن الأسبوع القادم بحول الله. نستعيدك هنا في استوديو برنامج بوديوم المونديال. بالنسبة للمواعيد بطبيعة الحال نذكروا بها قبل توديعكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا في على أثير ميديا راديو مساء اليوم برنامج لوتخ ماتش مع قسم التحرير الفرنسي بقيادة صديقي وزميلي حكيم تميم، ثم بعد ظهر اليوم 5:30 إكسترا تايم رفقة زميلين أنس بخار وأنس بكار وكذلك الأخت نهى بزير، ثم مساء في تمام مساء هناك برنامج ريمونتادا المونديال بشكل استثنائي. البرنامج يبث على تمام الساعة 1 صباحا صباح يوم الاحد. وكما هي العاده اصدقائي ديما كنشكروا جوج ديال الزملاء او الاصدقاء هنا في على امام في ميديان راديو ميديان تي في. اليوم تحيه لصديقي الصحفي فتح الله البوزيدي اللي شحال هذه ما شفته، وانا متخصص في تقليد الصوت ديالو. صديقي فتح الله البوزيدي تحيه له، وايضا صديقي يونس ولد زينب اللي هو رئيس تحرير في القسم الفرنسي قناة ميديا تي في. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا. غدا نلقاكم بحول الله مع قوته. نقول دائما عند التوديع شكرا على المشاهدة والإصغاء، شكرا على الوفاء. إلى اللقاء، لكن مع هزيج الجماهير المغربية هناك في مدينة نيويورك، الجماهير المغربية. إلى اللقاء.
3: وقع الرئيس
4: مجلس النواب
5: سوني اليورانيوم.
6: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
7: للشأن المغربي،
6: نحلل
7: مع من تتحاور
6: ونقدم اليوم الخبر كما هو
8: على قناة ميديان تي في.
6: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.

0: راديو الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار الحدث الكروي الكبير، المونديال في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، عشية مباراة المغرب البرازيل برسم مونديال 2026 في أمريكا والتي تلعب مساء اليوم تمام 11 بالتوقيت المغربي. أكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أكد أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في مونديال ضد السامبا بثقة كبيرة. الناخب المغربي أضاف أن معنوية اللاعبين مرتفعة في أعقاب مباراة جيدة أمام النرويج. وبخصوص غياب نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي، أشار وهبي إلى أنه تم تدبير هذين الغيابين بالتشاور مع اللاعبين المعنيين وتم اتخاذ القرار بالتراضي في السياق. أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكد أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. وبرسم الجولة الأولى من المونديال تمام 8 بالتوقيت المغربي مساء عن المجموعة الثانية، تلعب قطر ضد منتخب سويسرا في كاليفورنيا. في نتائج الجولة الأولى عن المجموعة الثانية، اكتفى منتخب كندا مستضيف البطولة إلى جانب المكسيك وأمريكا بالتعادل أمام منتخب البوسنة والهرسك بهدف لمثله في تورونتو، بينما عن المجموعة الرابعة استهل المنتخب الأمريكي مشواره في البطولة بفوز كبير على الأوروغواي بأربعة أهداف لواحد في مباراة جمعت بينهم على أرضية ملعب سوفي بلوس أنجلوس. أعلن رئيس وزراء باكستان أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. في أعقاب ذلك أعلن الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. إلى لبنان، حيث أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة في جنوب لبنان في وقت تواصل فيه تل أبيب ضرباتها على البلاد رغم وقف إطلاق النار المعلن في 17 من أبريل الماضي. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده أمام استحقاق مساري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو الاستمرار

0: الرهينة بمنطق الميليشيا. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن جميع الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا في مؤتمر حكومي دولي في 15 يونيو. أبلغت الولايات المتحدة والأوروبيين بنيتها إجراء خفض كبير لعدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة للحلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا. مثلت الأميرة لالا مريم أمس بباريس الملك محمد السادس في مراسم جنازة برناديت شيراك، ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كولتيد استقبلت الأميرة لالا مريم من طرف كلود شيراك ابنة الفقيد قبل أن تنضم داخل الكنيسة إلى بريجيت ماكرون والعديد من الشخصيات الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية. في المغرب أجرى رئيس مجلس النواب راشد الطلبي العالمي أمس بالرباط مباحثة مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بمناسبة زيارة يقومون بها للمغرب للاقتراب أكثر من الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس. نقطة نهاية هذا الموجز أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديان. بعد قليل تلتقون مع محمد البدوي في برنامجه ويكاند الأسرة. إلى ذلك.
1: ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكري البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.
2: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.
3: Accédez directement au quai et voyagez l'esprit léger. Faites comme ceux qui ont déjà adopté le bon réflexe. Passez au digital et achetez votre billet de train en ligne et bénéficiez de moins 10% du 8 au 25 juin. Rendez-vous sur le site www.oncf-voyage.ma ou sur notre application mobile ONCF Voyage pour acheter vos billets en toute sécurité.

صباح الخير وصباح الرباح وصباح السكينة لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الأسرة. هذا العدد اللي غادي تكون فيه ساعة من الزمن طيلة أيام كأس العالم باش نفسحوا المجال للزميل فؤاد الحناوي والضيوف ديالو في برنامج بوديوم المونديال باش يقربونا أكثر من أخبار البطولة وخصوصا أخبار المنتخب الوطني المغربي واللي كنتمناو ليه التوفيق اليوم في أول ظهور لهاد الليلة ضد المنتخب البرازيلي. مستمعينا الكرام عموما هاد الصباح غادي نبداو معكم بسؤال بسيط في الظاهر ديالو ولكن عميق في المعنى ديالو. علاش كتأثر فينا بعض الكلمات أكثر من غيرها وعلاش كنقلبوا أحيانا على أشياء اللي كنعتقدوا أنها بعيدة بينما كتكون موجودة بالقرب منا بلا ما نردوا لها البال؟ فكعدتنا غادي نرافقكم هاد الصباح مواضيع قريبة من حياتنا اليومية غادي نحاولوا من خلالها أننا نفهموا أنفسنا أكثر أننا نقتربوا من الصحة ديالنا النفسية والجسدية بوعي أكبر. فمرحبا بكم معنا في ويكند الأسرة ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. الفقرة ديالنا الأولى مستمعينا الكرام فغادي نتوقفوا عند واحد الموضوع نفسي واجتماعي اللي كيعيشوا الكثير منا. علاش ولينا كنقلبوا على التقدير من الغرباء أكثر من المقربين؟ يعني ملي كتفرحنا واحد الكلمة من شي شخص ما كنعرفوهش أكثر من الاعتراف ديال الناس اللي كيعيشوا معنا كل نهار. علاش كنتسناو دائما الإعجاب والتقدير من الأشخاص اللي بعاد علينا يعني البرانيين نقولوا؟ وعلاش كنفقدوا أحيانا الإحساس بقيمة الكلمات الجميلة اللي كتجينا من الأسرة أو لا من الأصدقاء؟ فغادي نتكلموا على الحاجة ديالنا الإنسانية للاعتراف والتقدير وكيفاش كتأثر هاد المشاعر على علاقاتنا والنظرة ديالنا لأنفسنا. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي ننتقلوا للصحة رفقة الدكتورة خولة عمراني الأخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد

0: وأمراض المستقيم. باش تكلم لنا على واحد المرض اللي هو الكبد الدهني، اللي هو مرض صامت كيهدد الصحة بلا ما يكونوا عنده أعراض واضحة. فعلاش ولا هذا المرض أكثر انتشار في السنوات الأخيرة، وكيفاش يمكن أنه يصيب الإنسان بلا ما يحس بحتى شيء أعراض، وشنو العلاقة ديال التغذية ونمط الحياة بالصحة ديال الكبد؟ فغادي نتعرفوا على عوامل الخطر، طرق الوقاية، وأهمية التشخيص المبكر باش نحميو هذا العضو الحيوي. إذن مستمعينا الكرام، الحلقة ديالنا اليوم بين النفس والصحة، وبين الحاجة ديالنا للتقدير وأهمية العناية بالصحة ديالنا والأجسام ديالنا. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا.
1: ميديا ويكند الأسرة، محمد البدوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم دائما في ويكند الأسرة في الفقرة الأولى، الفقرة اللي خصصناها اليوم باش نتكلموا على علاش ولينا كنقلبوا على التقدير من الناس البرانيين، من الغرباء أكثر من الناس المقربين. يعني ملي كنسمعوا شي كلمة من شي شخص ما كنعرفوش وكيعجبنا الحال أكثر من الاعتراف ديال الناس اللي كيكونوا عايشين معنا كل نهار، ولا ملي كيقول لنا شي واحد قريب لنا كلمة زوينة. فعلاش كنتسناو الإعجاب والتقدير من الناس اللي غراب علينا وبعاد علينا، وعلاش كنفقدوا احيانا الاحساس بالقيمه ديال الكلمات الجميله اللي كتجينا من الاسره او الاصدقاء؟ قبل ما نتكلموا على هذا الشيء هذا، غادي نبداو بشويه ديال الموسيقى مستمعينا الكرام، وغادي نسمعوا التاوزن وإناس فلالا، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، من المفترض أنه يكون أقرب الناس لنا هم المصدر الأول للدعم والتقدير والاهتمام، يعني العائلة، الأصدقاء، الزملاء المقربين في الخدمة والأشخاص اللي كيشاركونا التفاصيل ديال حياتنا اليومية. ولكن كنلاحظوا أحيانا واحد الظاهرة اللي هي غريبة شوية، يعني من كيتلقى الإنسان وكيسمع يعني واحد عشرة ديال الكلمات زوينين من أشخاص اللي قريبين ليه، يعني فما كيتأثرش بزاف، بينما كتبقى في الذاكرة ديالو الكلمة ديال الإعجاب أو العبارة ديال التقدير من شخص اللي غريب وما كيعرف وش يعني، ولا اللي غير الله تلقى معاه شي دقائق قليله. فيقدر يفرح بتعليق ايجابي على مواقع التواصل الاجتماعي اكثر ما انه يفرح باطراء يعني من احد افراد الاسره ديالو، بل ان بعض الناس كيبذلوا جهد كبير باش يحصلوا على الاعجاب ديال الغرباء بينما ما كينتبهوش للتقدير اللي هو موجود اصلا في المحيط ديالهم القريب. فعلاش كيوقع هادشي، ويعني وعلاش ولا الراي ديال شخص اللي ما كيعرفناش احيانا ولا نقولوا براني علينا أكثر تأثير من

رأي ديال شخص اللي كيعيش معنا منذ سنوات. واش المشكلة فينا احنا ام في الطبيعة ديال العلاقات القريبة ام في الطريقة اللي يعني اللي تغير بها العالم الحديث اللي داير بينا؟ ففهاد الفقرة ان شاء الله غادي نحاولوا نفهموا الظاهرة النفسية والاجتماعية والتأثير ديالها على الحياة ديالنا وكيفاش نقدروا نوازنوا بين الحاجة ديالنا الطبيعية للتقدير وبين تقديرنا الحقيقي للناس اللي دايرين بينا. اول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي نطرحوا داك السؤال ديال علاش كيأثر فينا التقدير ديال البرانيين بهذه القوة هذه. فالفكرة الاولى هي ان الغريب اللي كان الاول البراني ما كيعرفش تاريخ ديالنا وما كيعرفش نقولوا العيوب ديالنا والاخطاء ديالنا، فالاشخاص المقربين كيعرفوا النقاط ديال القوه ديالنا والضعف ديالنا وكيشوفوا النجاحات ديالنا والاخفاقات ديالنا كذلك. اما الشخص الغريب فكيشوف غالبا جانب واحد من الشخصيه ديالنا او لا الانجازات ديالنا، وهذا الشيء علاش كنحسوا احيانا ان التقدير ديالو كيكون نقي وما متاثرش بتاريخ طويل من المعرفه المسبقه. فخصنا ما نساوش أن الشخص القريب اللي كيعرف تفاصيل ديالنا وكيقدرنا رغم ذلك فكيمنحنا أحيانا تقدير اللي هو أعمق بكثير من الشخص اللي يلاه تعرفنا عليه ويلاه تلاقيناه. وكذلك كيأثر فينا التقدير ديال الغرباء لأن التقدير كيكون غير متوقع، والتقدير غير متوقع كيخلي فينا واحد الأثر كبير. فملي كيمدحنا شي شخص اللي ما كنتسناوش منه يعني حتى شي حاجة كنحسوا أن الكلام ديالو كيكون أكثر تلقائية وأقل مجاملة، وهذا الشيء علاش كيبقى الأثر ديالو النفسي قوي عندنا لداخل ديالنا. وخصنا نعرفوا كذلك أن المفاجآت الزوينة كتبقى دائما في الذاكرة، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش أن التقدير اللي كنتعودوا عليه يوميا كيكون أقل قيمة من التقدير اللي يلاه كنسمعوه الأول مرة. وكذلك كيأثر فينا التقدير ديال الغرباء يعني بهذا القوة هذه لأننا كنقلبوا دائما على واحد دليل خارجي للقيمة ديالنا. فبعض الأحيان ما كيكونش الإنسان واثق تماما من القدرات ديالو أو للقيمة ديالو، فكيبدي يقلب على التأكيدات الخارجية من الآخرين، وملي كتجي من شي شخص اللي هو غريب كيحس كأنها يعني شهادة اللي هي محايدة. فخصنا نعرفوا أنه كل ما زادت الثقة ديالنا بأنفسنا قلت الحاجة ديالنا إلى أننا نثبتوا القيمة ديالنا عند الجميع. وكذلك كيأثر فينا التقدير ديال البرانيين بهذه القوة هذه لأنه له واحد تأثير كبير ديال وسائل التواصل الاجتماعي، لأن اليوم ولا الإنسان كيتلقى الإعجاب والتعليقات والتفاعلات من مئات الأشخاص اللي ما كيعرفهم شخصيا، ومع الوقت كيولي التقدير ديال الغرباء جزء من التجربة اليومية لبزاف ديال الناس. فخصنا نعرفوا أن التفاعل الرقمي يقدر ما يكونش لطيف أحيانا، ولكنه ما كيعودش كذلك العلاقات الحقيقية والداعمة. وسمعنا الكرام فاصل موسيقي، غادي نسمعوا الجديد ديال منعم سليماني دوكا دوكا، وغادي نعاودوا نرجعوا معكم في ويكاند الأسرة باش نسمعوا ولا باش نتكلموا على علاش ما بقيناش كنحسوا أحيانا بالقيمة ديال التقدير ديال الناس اللي قرابين لينا.

0: تفرشت لك اللعبة.
1: مستمعينا الكرام، مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه، اللي هو علاش ولينا كنقلبوا على التقدير من الغرباء أكثر من الناس اللي قرابين لنا، فعلاش كذلك كنحسوا أحيانا بالقيمة ديال التقدير ديال الغرباء أكثر من ما كنحسوا بالقيمة ديال التقدير ديال الناس المقربين عندنا. فممكن لأننا كنكونوا تعودنا عليه، ملي كيتكرر شي حاجة جميلة في الحياة ديالنا باستمرار نقدروا نتوقفوا على أننا نلاحظوها، فكنعتبروا الدعم ديال الأسرة أو للأصدقاء أمر طبيعي ومضمون. فخصنا ما نخليوش الاعتياد يخفي علينا ديك القيمة ديال الأشخاص اللي كيوقفوا لجانبنا يعني ولا في جنبنا باستمرار. وكذلك ما كنحسوش أحيانا بالقيمة ديال التقدير ديال الناس اللي قراب لنا، لأن المقربين ما كيعبروش دائما بالطريقة اللي احنا محتاجين لها. بعض الناس كيبغيو وليداتهم والأصدقاء ديالهم بزاف، ولكن ما كيعرفوش كيفاش يعبروا لهم بالكلمات، فكيكون الحب موجود ولكن التقدير ما كيوصلش بالشكل اللي كيتسناه الطرف الآخر. وأحيانا كيكون الفرق يعني بين الحب والشعور بالحب هو طريقة ديال التعبير فقط. وكذلك كنركزوا على النقد أكثر من التقدير. العقل البشري بطبيعة ديالو كيميل إلى أنه يتذكر ديك الملاحظات السلبية أكثر من الكلمات الإيجابية، وهذا الشيء علاش نقدروا نذكروا واحد الانتقاد يعني واحد ونساو عشرات ديال العبارات ديال التقدير وديال الدعم اللي سمعناهم. فخصنا ندربوا أنفسنا احنا على أننا نلاحظوا التقدير الموجود واللي داير بينا أكثر ما كنلاحظوا النقد اللي داير بينا. وكذلك يمكن ما كنحسوش بالقيمة ديال التقدير المقربين، لأن التوقعات ديالنا من المقربين كتكون أعلى. كل ما كان الشخص قريب منا بزاف فارتفعت التوقعات ديالنا من جهته، فكنتسناو منه دائما يعني واحد الفهم أكبر ودعم أكثر واهتمام أعمق. وملي ما كيوقعش هاد الشيء يعني بشكل اللي احنا باغيينه فكنحسو بالإحباط. فخصنا نعرفوا أن التوقعات المرتفعة بزاف يعني تقدر تخلينا ما نشوفوش بزاف الحوايج اللي موجودة فعليا في الحياة ديالنا واللي كنعيشوها مع الناس اللي قرابين لنا. مستمعينا الكرام، غادي نديروا فاصل موسيقي اخر، وغادي نسمعوا هذه المره العادل اشبي انا وياك، وغادي نرجعوا باش نتكلموا على اشنو هي المخاطر ديال الاعتماد المفرط على تقدير الغرباء.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، مازال مستمرين معكم في الحديث على الموضوع ديال هذه الفقرة هذه، اللي هو علاش كيعجبنا التقدير ديال الغرباء أكثر من التقدير ديال الناس المقربين. تكلمنا أولا على علاش كيأثر فينا التقدير ديال الغرباء يعني بهذه القوة هذه، وتكلمنا كذلك على علاش ما كنحسوش بالقيمة ديال التقدير ديال الناس اللي قراب لنا. دابا غنتكلموا على المخاطر ديال الاعتماد المفرط على التقدير ديال البرانيين ديال الغرباء. فأول حاجة، ما خصناش نربطوا القيمة ديالنا بالرأي ديال الآخرين. إذا ولا مثلا التقدير ديال الغرباء هو المصدر الرئيسي للشعور ديالنا بالقيمة، فالمزاج ديالنا كيولي مرتبط بردود أفعال الناس، والقيمة ديالنا ما خاش أنها ترتفع ولا تنخفض مع كل إعجاب أو لا تعليق. وكذلك كندخلوا في واحد الدائرة ديال، نقول واحد الدائرة حلقة مفرغة ما كتساليش من البحث على القبول. فكل ما حصل الإنسان على جرعة من التقدير الخارجي قدر يحتاج للمزيد منها لاحقا، فكيتحول الأمر إلى سعي مستمر اللي كيصعب أننا يعني نشبعوه. فخاصنا نعرفوا أن التقدير الخارجي مزوين جميل، ولكن ما كيكفيش وحده باش يبني واحد رضا داخلي اللي هو مستقر. وكذلك إهمال العلاقات الحقيقية، يقدر ينشغل بعض بإرضاء الناس اللي بعاد وكينسى الأشخاص اللي كيدعموه فعلا في الواقع. فما خصناش نخليو السعي وراء الإعجاب ديال الغرباء يبعدنا أو لا يبعد الناس اللي كيبغيونا بصدق. وكين كذلك واحد شعور بالفراغ رغم كثرة الإعجاب، يعني كيفاش كنعتمدوا بزاف على تقدير الغرباء واخا كنتلقاو الإعجابات الكثيرة، فكنحسوا بواحد الفراغ، لأن كاين أشخاص كيحصلوا على الكثير من الاهتمام والتقدير الخارجي ولكن مازال كيحسوا بداك النقص اللي هو داخلي. لأن المشكلة ماشي دائما في كمية التقدير، بل في الكيفية ديال استقبال الإنسان لهذا التقدير. فخصنا نتعلموا نقدروا أنفسنا أولا، لأن إلا ما تعلمناش نقدروا أنفسنا فما يكفيناش أننا نتلقاو التقدير ديال العالم كامل. مستمعينا الكرام، فتقدير حاجة إنسانية طبيعية، وكل إنسان يعني كيحب أنه يحس بأن الجهد دياله مرئي وأن الوجود دياله عنده قيمة. ولكن المشكلة كتبدأ ملي كيولي الرأي ديال الغرباء أهم من رأي الناس اللي كيعرفونا وكيبغيونا حقا. فكذلك عندما نربط القيمة ديالنا بالكامل بداك الشيء اللي كيقولوا علينا الآخرين، فيعني كنفقدوا بزاف ديال الإحساس بداك التقدير اللي هو قريب لينا. وفي النهاية أجمل أنواع التقدير هو اللي كيجمع بين ثلاثة الحوايج: أنه يشوفون الناس بعين الاحترام، وأنهم يقدرونا بصدق، وأنه تكون يعني حتى احنا أيضا قادرين على أننا نشوفوا القيمة ديالنا بلا ما نتسناو الشهادة من تشي واحد. ولأن الإنسان اللي كيعرف القيمة ديالو من الداخل كيفرح بالتقدير، ولكنه ما كيعيش وهو معلق على التقدير. مستمعينا الكرام، غادي ندير واحد الفاصل موسيقي، فخليكم معنا، ما تنساوش دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال سعودونس غادي تكون معنا الدكتورة خولة عمراني أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض المستقيم، باش تكلم لنا على الكبد الدهني، هو مرض صامت اللي كيهدد الصحة بلا حتى شي أعراض واضحة. فهادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز الأخبار ديال 9:30. أما دابا فغنخليكم مع الفنان بدر سلطان في قولولو، ونوجه له تحية، راه كيسمع لنا هاد الصباح.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مازال مصبرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الأسرة. وقبل ما نربطوا الاتصال بالدكتورة خورة خولة عمراني الأخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض المستقيم، فغادي ندير واحد الفاصل موسيقي نسمعوا الهند زيادي في الزين ونعاد نرجع لكم، خليكم معنا.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا كيف ما ذكرنا قبل قليل كاين شي أمراض اللي كتعلن على نفسها بالألم والتعب والأعراض الواضحة، ولكن كاين أمراض أخرى اللي كتسلل بهدوء لسنوات طويلة بلا ما تثير لنا الانتباه، ومن بينها المرض ديال الكبد الدهني اللي ولا من أكثر الأمراض انتشارا في العالم وفي المجتمع ديالنا المغربي كذلك، وخصوصا مع تغير نمط الحياة وقلة الحركة وارتفاع معدلات السمنة والسكري. فالمشكل أن بزاف ديال الأشخاص كيكتشفوا الإصابة ديالهم بالصدفة أثناء إجراء فحوصات روتينية، لأن المرض في المراحل ديالو الأولى يقدر ما يسبب حتى شي أعراض اللي نقدروا نذكروها. فأشنو هو هذا الكبد الدهني وعلاش ولا أكثر انتشارا؟ واش هو مجرد تراكم ديال الدهون أم أنه يقدر يتحول لمشكلة صحية خطيرة؟ وكيفاش يمكن الوقاية منه أو لا العلاج ديالو؟ فباش نجاوبوا على هذه الأسئلة هذه وغيرها كذلك، فأنا فرحان بزاف اليوم أن نرحب بالضيفة ديالنا الدكتورة خولة عمراني، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي كبد وأمراض المستقيم. فغادي نقول لها أهلا بك دكتورة عمراني، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الأسرة.
2: صباح الخير محمد، وصباح الخير للمستمعين الكرام ديال ميدي أن، وتشرفت بالاستضافة ديالكم في البرنامج. شكرا.
1: أهلا بك دكتورة، وشرف لنا كذلك أنك تكوني متواجدة معنا هذا الصباح. فالموضوع ديالنا اليوم هو الكبد الدهني، اللي هو واش مرض يعني صامت اللي كيهدد الصحة وما كيكونوش عنده أعراض اللي كتكون واضحة. فأول حاجة يعني بزاف ديال الناس سمعوا بالمصطلح ديال الكبد الدهني ولكن ما عارفينش بالضبط أشنو كيعني. فالحاجة نقدروا نبدأ بها دكتورة هي أننا نشرحوا شنو هو هذا الكبد الدهني من ناحية طبية.
2: دونك الكبد الدهني هو حالة مرضية كتنتج عن تراكم دهون داخل خلايا الكبد بنسبة فوق المعدل الطبيعي. في السابق كان هذا المرض يربط أساسا بتناول الكحول، لكن اليوم أصبحنا نتحدث بشكل كبير على الكبد الدهني المرتبط بالسمنة والسكري واضطرابات التغذية، وهو الأكثر انتشارا حاليا في المجتمع ديالنا. وعلاش كيتوصف بالمرض الصامت؟ لأن أغلب المرضى ما كيحسوا بتا شي أعراض في المراحل الأولى. الكبد ما كيرسلش إشارة إنذار واضحة في بداية المرض، وكيقدر يعيش المريض سنوات وهو مصاب وهو ما عارفش. وغالباً كيتم اكتشاف المرض بالصدفة أثناء إجراء فحوصات روتينية، سواء بليكوغرافي اللي هو الفحص بالموجات فوق الصوتية، أو الفحص بالصدى عفواً، أو عند ملاحظة ارتفاع أنزيمات الكبد في التحاليل الروتينية.
1: نعم، يعني نقدروا نفسروا ولا نوضحوا ولا نعطيوا واحد الصورة ديال كيفاش كتراكم هاد الدهون في الكبد إلى كان ممكن يا دكتورة؟
2: داكوغ. دونك يعني بحال غادي نقولوا شنو هما الأسباب أو العوامل اللي كتخلي هاد الدهون كتراكم.
1: نعم.
2: هما غالبا كيجي هاد المشكل هذا عند أشخاص اللي كيكونوا أكثر عرضة للإصابة، اللي هما كيكونوا عندهم سمنة أو زيادة الوزن خاصة على مستوى البطن، مرض سكري من النوع الثاني، ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، وبسبب قلة النشاط البدني أو نظام غذائي اللي كيكون غني بالسكريات والوجبات السريعة.
1: نعم.
2: فهاد الناس هادو كيكونوا أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني والتراكم ديال الدهون خلايا الكبد.
1: نعم دكتورة، يعني كما قلتي يعني ماشي كاع الأشخاص يقدروا يكونوا معرضين للإصابة بنفس الدرجة. واش يمكن هذا الكبد الدهني أنه يصيب حتى الأشخاص اللي مثلا ما عندهمش السمنة أو لا صغار في السن مثلا؟
2: قليل ممكن، ولكن كتبقى النسبة قليلة بزاف، لأن الكبد الدهني كيكون مرتبط أساسا هو كندخلوه في متلازمة اللي هي متلازمة الأيض، واللي هي شنو هي هذه المتلازمة؟ هي كتشمل السمنة والسكري وارتفاع الدهون. دونك الناس اللي كيكون عندهم هاد الأمراض هادو هما اللي كيكونوا أكثر عرضة لتراكم الدهون في خلايا الكبد.
1: نعم دكتورة، يعني حتى يعني أي واحد يقدر يتصاب بهذا المشكل هذا. واش كذلك هادشي يقدر يكون راجع لقلة الحركة والنشاط البدني ولا العادات الغذائية الحديثة؟
2: أكيد قلة النشاط البدني من العوامل الأساسية اللي كتسبب الكبد الدهني. كذلك النظام اللي كيكون غني بالسكريات، المشروبات الغازية، المقليات، الوجبات السريعة، فهذو كلهم عوامل كتؤدي لتراكم الدهون في الكبد.
1: نعم، يعني هذا المرض دكتورة قلتي أنه يعني ما عندوش أعراض اللي هي واضحة في الأول، يعني قدر يكون شخص مثلا مصاب به لمدة سنوات طويلة وما يحسش بأنه راه مصاب.
2: أكيد، فهو هذا هو المشكل وعش كنسميوه المرض السامي، لأن الأعراض ديالو قليلة جدا وتكاد تكون منعدمة. كاينين بعض الأشخاص قلال اللي كيقدروا يحسوا بالعياء أو لا واحد الثقل في الجانب الأيمن من البطن ديالهم، ولكن الأعراض كتكون عند نسبة قليلة من الناس، فغالبا ما كيكونوش الأعراض. والاكتشاف ديال المرض كيكون يا اما بالفحص بالموجات فوق صوتي الموجات الماليكوغرافي، او بتحليل وظائف الكبد اللي كيظهر لنا ارتفاع في انزيمات الكبد اللي هما الازات والالات. وكانوا كنشكوا في المرض وكنقدروا نزيدوا في بعض الحالات نلتجؤوا الى فحوصات اضافيه لتقييم درجه التليف، بحال مثلا الفيبروسكان اللي هي كتبقى واحد التقنيه حديثه اللي كنقدروا نعرفوا بها درجه ديال التليف ديال الكبد.
1: نعم، وصراحة هناك فين كتكمن صعوبة ديال المرض، فهو كما قلتي ما كيلفتش الانتباه في البداية ديالو.
2: واش كاين شي ديما حنا كنصحوا الناس اللي كيعانيوا من الأمراض اللي ذكرت انهم يبقاو كيديروا اجراءات وفحوصات دورية حتى في غياب الأعراض. يعني اي واحد عنده سمنة او سكري او ارتفاع الدهون خصو يمشي يكشف بلا ما يجيو أعراض، يمشي يكشف ويشوف الكبد ديالو واش فيه دهون او لا.
1: نعم يعني، ولكن على حسب يعني ما فهمت منك دكتورة، ماشي كاين شي اشخاص اللي يقدر يبانوا فيهم شي اعراض او لا، يعني كتكون اعراض غائبه تماما؟
2: هي كاينين النسبه اللي كيبان عندهم الفاتيك جينيرال، كيحس المريض عيان ما قادر يدير والو، كيحس بان راه الجسم ديالو ماشي في الحاله الطبيعيه ديالو. دونك ولكن غالبا هاد الاعراض هما اعراض اللي هما بحال فاغ، ماشي سبيسيفيك، ما كيحسش يعني ما كيفكرش ان راه الكبد اللي فيه مشكل. ماشي مثلا بحال الاعراض اللي كتكون بحال الصفوريه، او كاين واحد الاعراض اللي كيف كورونا في الكبد، ولكن الكبد الدهني للاسف ما كيديرش دوك الاعراض اللي هما سبيسيفيك ديال ديال ديال الكبد، كيعطي اعراض اللي هما جينيرال واغلبيه الناس ما تيفكروش ان المشكل جاي من الكبد ديالهم.
1: نعم، وبزاف يعني ديال الناس كذلك يعتقدوا ان الامر ما كيستدعيش القلق. يعني واش يمكن هذا الكبد الدهني يقدر يسبب يعني مضاعفات اللي تكون خطيرة ولا يتحول مثلا إلى التهاب في الكبد؟
2: أكيد، فهو المرض في الأول كيكون بسيط.
1: نعم.
2: إذا كان اكتشاف دياله في المراحل الأولية العلاج كيكون سهل والمرض ما كيكونش عنده، ولكن إلى الإنسان تغافل عليه وبقى سنين وهو العملية ديال التراكم الدهون كتم، فكيقدر يؤدي هذا الشيء إلى التهاب في خلايا الكبد، تليف الكبد، بعض الحالات قصور وظائف الكبد، وحتى إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد.
1: نعم، تكلمت على تليف الكبد دكتورة، وشنو الخطر ديال التليف الكبد يعني على المدى البعيد؟
2: تليف الكبد كيؤدي أن الكبد ما تبقاش يدير الوظائف دياله، وكنعرفوا أن الكبد هو واحد العضو اللي هو فيتالي اللي هو حيوي، لأنه تقوم بزاف ديال الوظائف الحيوية في الجسم ديالنا، وبلا به ما نقدروش نعيشو بيان سور. دونك إلى وصلنا لدرجة التليف فهو كان الوظائف ديالو ما كيقدرش مازال يؤديهم. نعم. هو اللي كنسميوه بقصور وظائف الكبد، وفي هذه الحالة كيبانو عندنا بزاف ديال الأعراض اللي هما متقدمة، بحال فاش كتكون عندنا الماء في البطن، يولي الإنسان كيقدر أنه يتقي الدم، كيقدروا أنه يصيب يدير لنا أعراض دماغية. دونك كيوليو في واحد الأعراض اللي هما خايبين بزاف اللي ما كنبغيوش الناس يوصلوا لهم.
1: نعم، وكذلك يعني هذا الكبد الدهني تقدر تكون عنده علاقة، يعني كيف ما قلتي عنده علاقة أولا بالسمنة، فتقدر تكون عنده علاقة بالأمراض ديال القلب والشرايين كذلك.
2: هما داخلين مع هما أكثر الناس اللي عندهم مرض الكبد الدهني، هما كيكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين. لأنهم داخلين في نطاق واحد كيف ما شرحت لك، أن كنسميوها متلازمة الأيض، هي متلازمة كتشمل السمنة والسكري وأمراض القلب والشرايين، ارتفاع الدهون والكبد الدهني. دونك هاد الأمراض هادو كلهم داخلين في متلازمة واحدة، وكل مرض فيهم كيقدر يؤدي للآخر للأسف.
1: نعم، فوقتاش نقدروا نقولوا بأن هاد المرض ديال الكبد الدهني كيولي مهدد للحياة ديال الإنسان؟
2: الانسان خصو يمشي عند الطبيب ويكشف وهو غادي يحدد ليه اش من درجه ديال التليف، لان الا كان عندنا في المراحل الاوليه الحمد لله راه كيكون ما كيكونش خطر كبير، ولكن الا لقينا التليف هو كنقسموه لعده مراحل. تليف عندنا الاف 0 من اف 0 حتى الاف 4، وفاش كنكونوا في المراحل الاوليه كيكون ماشي مشكل والعلاج كيعتمد غنهضروا عليه ان شاء الله من بعد. مي فاش كنوصلوا لمراحل متقدمه اللي هما الاف 3 والاف 4 اللي هو تليف بنسبه كبيره في الكبد، ديك الساعه كيولي الخطر ديال المضاعفات اللي ذكرت قبل انها تكون عند الانسان.
1: نعم، يعني فاش كتزيد تطور المرحله ديال الشخص يعني اللي مريض بهذا الكبد الدهني، واش مع الوقت كيبداو يبانوا علامات عليه؟
2: في مرحلة مراحل متقدمة اللي هي فاش كنوصل للتليف وقصور وظائف الكبد أكيد كيبانوا أعراض اللي هما خايبين بزاف، وديك الساعة كيكون بحال سي تخو طار، لأن أون فوا الكبد كيوصل لواحد المرحلة ديال التشمع أو لا الإف 4 اللي هي المرحلة الأخيرة، فهو ميمكنش الكبد يرجع للإيطا العادي أو الحالة الطبيعية العادية ديالو، صافي كيكون كنوليو كنعالجو غير في المضاعفات، ولكن ما تنقدروش أن نرجعوا الكبد لحالة طبيعية عادية.
1: نعم نعم دكتورة، وكيف ما ذكرتي غادي نتكلموا على العلاج، فواش كاين شي أدوية من الحل فقط يعني في نمط الحياة، لأن الكثير من المرضى كيسولوا مباشرة على الدواء، واش يوجد يعني علاج دوائي مباشر لهذا الكبد الدهني؟
2: حتى الآن للأسف ما كاين حتى شي دواء ديال الكبد الدهني.
1: نعم.
2: العلاج أساسا كيعتمد على تغيير نمط الحياة اللي هو نقص الوزن، انقاص الوزن بشكل تدريجي بطبيعه الحال، اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ممارسه النشاط البدني بانتظام، وبيان سور التحكم في السكري والكوليسترول وضغط الدم.
1: نعم، يعني كذلك مهم كما قلتي ان الشخص يخسر الوزن ديالو، وعنده اهميه كبيره هذه الخساره ديال الوزن في انه يتعالج. اذا
2: علاش الوزن لا انقاص الوزن، بغيت نشير لواحد الحاجه، لان انه خصو ضروري يكون بشكل تدريجي، لان الناس اللي كيقدروا يديروا دي نظام غذائي اللي وقاسي وفقد نسبه كبيره فهذه القضيه ماشي صحيه، لان انقاص الوزن خصو يكون بطريقه تدريجيه وما تفوتش 10% من الوزن باش يؤديو الى تحسن كبير في وظائف الكبد، لان الكبد ما تقدرش يستحمل داك فقدان الوزن بشكل قاسي وسريع. فوالا هادشي اللي كاين،
1: لان بزاف الناس يعني الى سمعوا انهم عندهم هذا المرض الكبد الدهني يقدروا يخافوا ويقدروا يتخلعوا، فاش غيسمعوا بان الدواء يكمن في انه ينقصوا الوزن ديالهم فغيقدروا يديروا حميات اللي هي قاسيه
2: هي قاسيه. هادشي اللي كاين فوالا.
1: نعم، يعني خاص نعطيهم بعض النصائح على التغذيه اللي تقدر تحسن الحاله ديال الكبد دكتوره الا كان ممكن.
2: اي دونك بالنسبه لكيفاش نحميو راسنا من الكبد الدهني باش ما نوقعوش في هذه المشاكل كامله، لان الوقايه هي كتبقى احسن بيان سور من العلاج، والوقايه ديما تتبدا من العادات اليوميه ديالنا، ان الانسان يحافظ على وزن صحي، يمارس ديما الرياضه بانتظام واخا غير المشي لمده ديال 30 دقيقه او 20 دقيقه يوميا، ويقلل من السكريات او يحيدهم كاع، لان السكر المضاف دابا جميع الدراسات كشفت على المخاطر ديالو، السكريات المشروبات الغازيه، وبيان سور نكثروا من الخضار الفواكه اي حاجه فيها الالياف كتبقى صحيه للجسم ديالنا. الانسان ديما يراقب نسبه السكر والدهون في الدم، يبقى يدير فحوصات دوريه سورتو الناس اللي كيكونوا عندهم هذا عامل وراثي، دونك خصو ديما يبقى يقلب نسبه السكر والدهون والضغط الدموي. ورساله اخيره اللي نقدر نقول للناس هو ان الكبد الدهني قابل، هو قبل ما نوصلوا ليه واخا هو قابل للعلاج، ولكن كنبقى ديما الوقايه والاكتشاف ديالو مبكرا باش ما نوقعوش في المضاعفات اللي هي كتكون في المراحل المتقدمه واللي كيصعب علينا اننا نقضوا الكبد واننا نرجعوا للوظائف الطبيعيه ديالو.
1: نعم.
2: وهذا قبل ما يظهروا الاعراض، لان الا فاتوا تظهروا الاعراض ديك الساعه راه كيكون فات الحال.
1: نعم نعم دكتورة، غير واحد سؤال يعني قبل ما نختموا، واش الناس تكلمنا على السمنة بصح، وكاين بزاف ديال الارتفاع ديال نسب السمنة ولينا كنلاحظوها في المجتمع ديالنا، واش اي واحد عنده السمنة يقدر يكون عنده الكبد الدهني؟
2: لا ماشي بالضرورة، ماشي بالضرورة.
1: باش نوضحوا حتى هذا
2: هو عامل اللي كيؤدي ان يكون عندك الكبد الدهني، ولكن ماشي بالضرورة اي انسان عنده السمنة عنده الكبد الدهني، ولكن خصو يمشي يكشف، خصو يمشي عند الطبيب ويدير ايكوغرافي ويدير يشوف الكبد ديالو كيفاش الحالة، ولكن ماشي بالضرورة كاع الناس اللي عندهم السمنة عندهم الكبد الدهني.
1: نعم دكتورة، هاد الفحوصات شحال من مرة خص الشخص يديرها؟
2: على حسب كيفاش شحال شنو لقى في المره الاولى. الا كان لقى كبد دهني واخا بدرجه خفيفه راه خصو ضروري يبقى كيراقب. اما الا لقى الكبد ديالو مزيان راه ديك الساعه كتبقى سولون الحاله اللي لقاها في الطبيب في الاول. غالبا الناس اللي كيكون عندهم كبد دهني كننصحهم انهم كل 6 شهور نديروا لهم ايكوغرافي وتحاليل ديال انزيمات الكبد باش كنتاكدوا ان الحاله راه ما تطوراتش.
1: نعم دكتورة، كاين شي أنظمة أو عادات غذائية اللي تقدر تساعد أن شخص اللي خايف من أنه يتصاب من الكبد الدهني أو لا شخص اللي ديجا لقى عنده هذا المشكل ديال الكبد الدهني اللي يعني ممكن يتبعها؟
2: كنصحوا الناس أنهم ديما يكون الأكل ديالو متوازن، لا إفراط ولا تفريط.
1: صحيح.
2: يعني ديما الحاجات اللي هما مضرين بالصحة كيكونوا باينين، اللي هما السكريات، اللي هما المقليات، الحاجات اللي فيهم الدهون بكثرة واللي فيهم سكريات بكثرة بحال الحلويات، داكشي كاباتيسخي، شربات الغازية، يعني هذوك تيكونوا حاجات اللي هما باينين. ديما الواحد يكون الصحن ديالو متوازن، فيه خضر، بروتينات، حبوب، وراه اللي تبع نظام متوازن ولا إفراط لا تفريط حتى حاجة راه أكيد ما كيتصابش بهذه الأمراض.
1: نعم واضح دكتور. في النهاية كما قلت يعني الكبد الدهني من الأمراض اللي ما خصناش نستهنوا بها، ماشي لأنه كيسببش يعني أعراض مزعجة في البداية، بل لأنه يقدر يتطور بصمت لسنوات قبل أنه يكشف المضاعفات دياله. فشكرا لك بزاف دكتورة خولة عمراني، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض المستقيم. شكرا لك بزاف على هذه المعلومات اللي قدمتي لنا الصباح.
2: شكرا لكم بزاف ونتمنى لكم نهار سعيد. ميرسي.
1: شكرا جزيلا، نتلاقاو معك في حلقه قادمه من ويكند الاسره ان شاء الله.
2: ان شاء الله ضروري.
1: شكرا جزيلا دكتوره خولة عمران، الى اللقاء.
2: السلام عليكم.
1: وهكا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد. شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين في ويكند الأسرة، وشكرا بزاف حيت اختاريتوا ميديا باش دوزوا معنا فيها هذه الساعة، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. نتلاقاو غدا إن شاء الله مع العشرة ديال الصباح، وبغينا نتمنوا توفيق المنتخب الوطني المغربي اليوم هاد الليلة نقولوا مع 11 الليل ضد المنتخب البرازيلي. فغادي نقول لكم متابعة طيبة، كنتمنوها لكم الباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة المسرح الوطني محمد الخامس ميادة الحناوي، ميسي غراي، مروى ناجي، إيماني، سناء مراحاتي، نعمان الحلو، مارغاريت مينيزيس، لطفي بوشناق، ديون وغويك. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض، البطاقات والتذاكر، زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم منار قواق. في ثالث أيام مونديال 2026 المنتخب المغربي يسهل مشواره بمنازلة البرازيل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات. قمة قوية نارية تجمع بين فريق سيريسا والعتيد الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم العالمية وأسود الأطلس ظاهرة مونديال قطر، الذي تترقب الجماهير المغربية والعالمية استمرار تألقهم تحت قيادة المدرب الجديد. الناخب الوطني محمد وهبي يؤكد جاهزية وثقة أسود الأطلس قبل مواجهة البرازيل. قائد كتيبة الأسود في اختبار لفلسفته التكتيكية بعد 6 أشهر من توليه المهمة. تقديرات متفائلة بقرب التوقيع على اتفاق إيراني أمريكي ينهي الحرب في الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يهاجم طهران بعد تسريب بنود الاتفاق ويصفها بأنها غير شريفة. ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء يدخل حيز التنفيذ في خطوة ترمي إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية للتكتل وترسيخ التضامن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في نشرتي المنتصف الإخباري، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: في ميزان الربح والخسارة يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزناته في كفة الاتفاق الرائع. إيران تشكك وتتخوف من حرب واسعة. السؤال، هل هذه الضغوطات الأخيرة تشي باتفاق نهائي حقا أم لا؟
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، يأتيكم بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
4: كاتب وكتاب اعتماد سلام،
5: أحييكم وأرحب بكم مستمعين الكرام في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الدكتور محمد جليد الكاتب والباحث والمترجم والأستاذ الجامعي والصحفي أيضا. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا، وسعداء بوجودك اليوم في كاتب وكتاب.
6: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
5: أنت اشتغلت لسنوات طويلة في الصحافة الثقافية وتعد واحدا من وجوهها في المغرب، لكن الظاهر أن الترجمة وأيضا الجامعة أخذت ذلك من الصحافة.
6: صحيح، أنا لم أكن أفكر في البداية أن أصير صحفيا، ولكني دخلتها من نافذة الترجمة. فحين تخرجت من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة،

0: كانت أمنيتي أن أشتغل ربما موظفا في إحدى الوزارات، بحكم أن أغلب خريجي هذه المدرسة هم موظفون في هذه الوزارات، أو ربما أحيانا في بعض مكاتب الترجمة في دول عربية لا سيما في الخليج. شاءت صدف أن أتوجه بطلب قصد الاشتغال لمؤسسة إعلامية هي جريدة الأحداث المغربية، ولبت الطلب في اليوم الموالي، وهكذا كان التحاقي بالمجال الصحفي.
1: لم تتأخر كثيرا.
0: لا يعني كنت سعيدا للغاية أنهم استجابوا لهذا الطلب في اليوم الموالي. أذكر أنه كان أنني أودعت طلب يوم الأربعاء، ونودي علي في اليوم الموالي يوم الخميس، وكانت المقابلة بعد يعني في بداية الأسبوع اللاحق، وبعد أسبوعين صرت صحفيا. ففي مدة وجيزة جدا وجدت نفسي أنا المهيئ للاشتغال بين اللغات، أنقل الأخبار وأعد الاستطلاعات وأجري الحوارات إلى غير ذلك. فهي كانت صدفة، لكنها كانت صدفة جميلة جدا.
1: نعم، الصحافة كانت هي البداية، بداية الترجمة أيضا، لأنك ترجمت الحوارات والمقالات.
0: صحيح. كان يعني عملي في مجال الترجمة ينصب أساسا على نقل مقالات، حوارات، ربما أجناس أخرى من الصحافة الفرنسية وحتى الصحافة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وصيفا كنا نعد بعض يعني الفسحات، فاشتغلت فيها أيضا على نقل بعض إما ملفات أو حتى كتب. أذكر من أهم الكتب التي ترجمتها بالاشتراك مع زميلة آنذاك في الأحداث المغربية هي سناء ثابت، كتاب عنوانه بادمان، وكان يتحدث عن كل يعني المتطرفين الذين ذهبوا إلى أفغانستان واعتقلتهم الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على طالبان سنة 2001. فكان هناك كتاب لمحامي بريطاني يتحدث عن المتطرفين وعن الأبرياء وسط هؤلاء المتطرفين، فهو كتاب شيق جدا، نشر في حلقات على صفحات الجريدة. لاحقا ترجمنا مجموعة من الاقتطافات أو فصول أو حتى كتب كاملة حول إما شخصيات، مثلا شخصية بوتفليقة، نشرنا كتابا كاملا لمحمد، للصحفي الجزائري محمد سيفاوي الذي يعيش في فرنسا، حول بوتفليقة والحاشية التي تحيط به. إنما لاحقا قلت وجب أن أنشر ترجمات يمكن أن تغني النقاش الفكري، النقاش الأدبي، وأن تغني أيضا المكتبة المغربية والعربية. كانت البداية طبعا مع بكتاب جماعي عنوانه الحرية والاشتراكية لكاتبة روسية أنا دونايفسكايا، ثم لاحقا كتاب فلسفي للفيلسوف النمساوي هانس كوكلر يتحدث عن العدالة، فلسفة العدالة الجنائية الدولية، وفيه سؤال عميق حول إمكانيات تطبيق العدالة الجنائية على الصعيد الدولي في ظل سياسات الواقع وفي ظل المعايير المزدوجة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا القوى الكبرى في علاقتها مع باقي الدول. انكببت لاحقا على ترجماتي ثلاثية لجيلبير سينوي حول تاريخ فلسطين، يمتد من سنة 1916 إلى غاية الربيع العربي 2011، وروايتين لنابوكوف نار شاحبة.

0: وبنين، ثم طبعا هذا الكتاب الذي بين يديك رحلات الشاطر، وهو كتاب ممتع حول شخصية الحسن الوزان. أعتقد أنه كتاب مهم من شأنه أن يساعدنا على فهم من نحن تاريخيا.
1: نعم.
0: وطبعا راهنيا.
1: وشخصية الحسن الوزان أو ليون الإفريقي شخصية مهمة أستاذ محمد، لكن الملاحظ أن الغرب اهتم بها أكثر مما اهتم بها المغاربة.
0: هذا راجع إلى أننا لا نعرف شخصية الحسن الوزان. كل ما نعرفه عنه هو كتابه الشهير وصف إفريقيا، الذي ترجمه الأستاذان محمد حجي محمد الخضر، وهي ليست الترجمة الحقيقية أو ليست الترجمة لأصل الكتاب، بل هو ترجمة التحقيق الذي أنجزه أحد كرادلة الفاتيكان. ونقل هذا التحقيق إلى الفرنسية، ومن ثم إلى المخطوط الأصلي لم يترجم لحد الآن. وجب أن أشير أيضا إلى أن الوزان لم يكتب فقط وصف إفريقيا، كتب عددا من الأعمال التي لا نعرفها، وربما هذا هو السبب الذي يجعل الوزان معروفا في الغرب وغيره ونجهله في المغرب، لأننا في الحقيقة نجهل حياته الشخصية وحياته الفكرية في الفاتيكان. إذا أمكننا أن ننقل كل ما كتبه الوزان إلى العربية، سنكون حينئذ مؤهلين لمعرفة شخصية هذا الرجل. ما عدا ذلك فإننا سنظل نجهله يعني ربما إلى وقت ترجمته إلى العربية.
1: نعم، كما نجهل مرحلة ما بعد السنوات التي قضاها في إيطاليا وعودته إلى المغرب.
0: صحيح، حتى الغربيون لا يعرفون عنه الشيء الكثير. ناتالي زيمون ديفيس تشير إلى هذا الأمر، تقول إنه ربما عاد إلى تونس ومات هناك ودفن في تونس، لكن ما من دليل يفيد أنه فعلا توفي ودفن في تونس، وما من علامة تفيد أنه كتب شيئا ما بعد هروبه من الفاتيكان سنة 1527، أي بعد حادثة نهب روما. لا نعرف في الحقيقة ما آله، وما إذا كان قد كتب بعض الأعمال بعد انتقاله إلى تونس أم لا، وهل مكث في تونس أم عاد إلى المغرب.
1: نعم.
0: وهل ربما سافر إلى المشرق، لأنه كان دائم الترحال، له علاقات واسعة في المشرق وحتى في الممالك جنوب الصحراء. يعني لا نعرف عنه أي شيء.
1: نعم، ولكن المؤكد أستاذ محمد أن ناتالي زيمون ديفيس نجحت في رسم صورة إنسانية عن حسن الوزان. هذه الصورة التي تذكرنا كما قال الأستاذ محمد الفران في تقديمه لهذه الترجمة، بأنها تذكرنا بأن الحدود سواء كانت جغرافية أو إيديولوجية هي تعمل أكثر على ربما الاتصال وليس الانفصال.
0: صحيح. للصديق المنظر خالد أمين، وهو أستاذ بجامعة عبد الملك السعدي، مقولة تفيد ما جاء في التقديم الذي تفضل به الأستاذ الفران. ما هي الحدود الفاصلة الواصلة داخل الثقافة؟ المشكلة هي أننا لا نعرف امتدادنا الثقافي في الآخر. حسن الوزان يساعدنا على ذلك، فهو شخص رحل إلى المشرق ووجد نفسه في لحظة معينة من حياته مختطفا، بل سجينا في أسوار قلعة بروما، لكن بعد تنصره استطاع أن يعيد الاتصال بالضفة الغربية بالضفة عفوا الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وهو بذلك أحد الشخصيات التي تصل بين الضفتين. هاتان الضفتان حكم عليهما التاريخ بالصراع، لكن وجد في التاريخ من يصل بينهما، وحسن الوزان أحد هذه. طبعا المغاربة اليوم موجودون في العالم وهم يصلون المغرب بالعالم عبر إسهامات متعددة في العلم والرحلة صحيح. والأدب وحتى العمل. مساهمة المغاربة في النتاج الاقتصادي العالمي هو مساهمة كبيرة جدا، وبذلك فهم يساهمون في ربط المغرب بالعالم من حيث لا نشعر أحيانا أو لا ننتبه إلى قيمة هذه العملية الواصلة صح. بين الشعوب والثقافات.
1: نعم، ومن بين أيضا من وصلوا بين المغرب وثقافات أخرى مصطفى الأزموري أو السبانيكو الذي وصل بين
0: صحيح.
1: المغرب وأمريكا.
0: للأسف الشديد أيضا الأزموري لا نعرف عنه إلا صح. ما كتبه الأمريكيون. لم توجد وثائق أو مخطوطات مغربية تعرفون بشخصية استيبانيكو أو مصطفى الأزموري. هناك العديد من الأفلام الأمريكية والروايات وكذلك الكتابات الفكرية المهمة. اليوم هناك مساهمة للجامعة المغربية، مثلا مؤخرا عقد مختبر سردية ندوة بمدينة الجديدة حول شخصية الأزموري. الشاعر عبد الرحيم الخصار كتب رواية جزيرة البكاء الطويل حول هذه الشخصية، واكتشفت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة بن ملال أستاذا هو خالد شوش أيضا يهتم بهذه الشخصية، وهو حاول في كتابته أن يجمع كل الشتات المتعلق بسيرة هذا الرجل. أكيد أننا نتلمس الطريق لمعرفة بعض هذه الشخصيات التاريخية، لكن ما نزال في بداية الطريق لمعرفة كل ما يرتبط سواء بالحسن الوزان أو بمصطفى الأزموري.
1: وترجمتك لهذا الكتاب أستاذ محمد لبينة مهمة وأساسية من أجل التعريف أكثر بالحسن الوزان. طبعا هذا الكتاب صدر عن مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، وأرجو أيضا أن يكون هذا اللقاء دافعا لمشاهدينا من أجل التعرف أكثر على هذه الشخصية، شخصية الحسن الوزان، وأيضا قراءة وصف إفريقيا المترجم إلى العربية. إفريقيا التي كان يسميها أو قال في كتابه جغرافيا إنها كانت تسمى في اللغة العربية إفريشيا.
0: صحيح.
1: وأيضا نسبة إما إلى
0: تونس
1: صحيح
0: أو إلى الملك يعني الملك اليمن. الأمازيغي إفريقش. فهناك يعني الكثير من الاحتمالات، احتمالات تسمية قارة إفريقيا إلى غير ذلك، وهي مذكورة في الكتاب بتفصيل دقيق.
1: نعم أستاذ محمد، هذا الكتاب ترجمته عن الإنجليزية، والترجمة من الإنجليزية إلى العربية عرفت أعتقد حركية ملحوظة في بلادنا مؤخرا، كيف ترى اهتمام المترجمين بترجمة الأعمال الفكرية والأدبية من الإنجليزية في وقت حضرت فيه الترجمات من الفرنسية مثلا بشكل لافت طوال سنوات؟
0: هذا نتاج طبعا الجامعة المغربية التي تنتقد في الغالب بأنها لا تقدم أي شيء. لا، هذا التحول في مجال الترجمة هو راجع أساسا إلى ما تقدمه الجامعة المغربية من رجالات يساهمون في الفكر وفي الإبداع، ويساهمون أيضا في إغناء المكتبة المغربية بالترجمات. وجب الإشارة إلى هذه الملاحظة الأساسية في مجال الترجمة المغربية. الآن أصبحت متنوعة، تمتح من لغات متعددة، من الفرنسية أساسا لأن المجال المغربي هو مجال فرنكوفوني بامتياز، ووجب أن نستغني على الفرنسية يعني وحدها، لا تكون فقط الرافد الوحيد في المغرب، يجب أن نغني حقلنا اللغوي بلغات أخرى.

0: المستقبل.
1: نعم، ذكرت قبل قليل الجامعة أستاذ محمد، وأريد هنا أن أشير إلى كتاب الإعلام المغربي في مرمى التغيير الذي أشرفت على تنسيقه رفقة الأستاذ محمد جلال العدناني، وهو صدر عن مركز مدى ولكن في إطار النواة الجامعية أزيلان.
0: نعم، هذا عمل هو نتاج ندوة أقيمت في مدينة أزيلان في نواتها الجامعية التي أغلقت للأسف، وكنا من مؤسسي هذه النواة في الموسم الجامعي 2021-2022، وهذا العمل الوحيد الذي كتب له أن يصدر ضمن كل الأعمال التي أقمناها في مدينة أزيلال. العمل هو محاولة للتركيز على ما تعيشه الصحافة المغربية اليوم. أولا تحولات، ثانيا جوانب الأزمة التي تعانيها الصحافة المغربية، وهناك مقاربات متعددة كل من مجاله حاول أن يساهم في ترقي المشكلة أو ترقي جانب من جانب التحولات لتقديم حلول لهذه الأزمة التي تحياها الصحافة اليوم.
1: نعم، هذه مساهمة قيمة طبعا من الجامعة، وإن كان الحديث عن هذا الموضوع حديث ذو شجون. طيب أستاذ محمد، لدينا فقرة في البرنامج عبارة عن رسالة من ضيفنا، الكلمة لك.
0: رسالتي طبعا هو أن نهتم بالتعليم. هذه قضية وطنية تستحق منا الآن التركيز التام. الأجيال المقبلة هي أجيال ضائعة، سبب الضياع طبعا هي هذه التكنولوجيات التي تفرض نفسها بقوة على الأجيال الجديدة، تحول دون أن يركزوا اهتمامهم على التعليم. وطبعا ليس هذا فقط مربط الفرس الوحيد بالنسبة للتعليم، أعتقد أنه يجب أن نفكر بطريقة مغايرة في مسألة التعليم. مستقبلنا رهين بجدية مشروع التعليم في المغرب. أظن أن التعليم يجب أن يكون ذا طابع سيادي شبيه تماما بقضية الصحراء أقل من الجنوبية. إذن وجب أن نعطي الأولوية القصوى لمسألة التعليم، لأن بناء الإنسان في المستقبل هو بناء محفوف بمخاطر متعددة.
1: شكرا على هذه الرسالة المهمة جدا أستاذ محمد جليد. ختاما وبعجالة، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: حاليا أقرأ كتابين، أحدهما لإدوارد سعيد بعد السماء الأخيرة، والكتاب الثاني مرجعة الديكولونيالية لخالد أمين، وهما كتابان يقدمان فكرة حول ما ينبغي أن يكون عليه الجنوب العالمي.
1: نعم، تقرأ كتب مرجعية كما تترجم كتب مرجعية أيضا.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا على الدعوة، وسعدت بالمشاركة في هذه الحلقة. أتمنى لك دائما التألق والنجاح، برنامج ناجح.
1: شكرا لك أستاذ محمد جليد، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلبية أنحاء البلاد، مع أمطار على النصف الشرقي من الأطلس الكبير وكذلك على منطقة درعا. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بأكادير، أسفية، سويرة، 26 درجة بالرباط، الدار البيضاء، النظور، 27 درجة بطنجة، 30 درجة مرتقبة بالعيون، 32 درجة بوجدة، 37 درجة بفاس مراكش، و39 درجة على المقاييس مرتقبة ببني ملة.

0: الليلة. في الجزائر سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في شمال البلاد وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة، 26 درجة بوهران، 27 درجة بعنابة، 33 درجة مرتقبة بقسنطينة، 36 درجة بغردايا، و 38 درجة بيشلف، بينما 39 درجة بتمنراست و 47 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في كامل البلاد، وبعد منتصف النهار تستمر كذلك على جميع المناطق. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالمنستير، 27 درجة بمدنين، 28 درجة بصفاقس، 29 درجة بتونس العاصمة سوسة، 33 درجة بالقصرين، 34 درجة بقفصة، و 36 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا آن، والآن موعدكم مع النشرة المفصلة مع منال الرقوق. أهلا بك منال.
2: أهلا بك محمد، أهلا بكم مستمعين الكرام. في عناوين هذه النشرة: في ثالث أيام مونديال 2026 المنتخب المغربي لكرة القدم يستهل مشواره بمنازلة البرازيل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات. قمة قوية نارية تجمع بين فريق السلسة والعتيد الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة القدم العالمية وأسود الأطلس ظاهرة مونديال قطر، الذين تترقب الجماهير المغربية والعالمية استمرار تألقهم تحت قيادة المدرب الجديد. الناخب الوطني محمد وهبي يؤكد جاهزية وثقة أسود الأطلس قبل مواجهة البرازيل. قائد كتيبة الأسود في اختبار لفلسفته التكتيكية بعد 6 أشهر من توليه المهمة. تقديرات متفائلة بقرب التوقيع على اتفاق إيراني أمريكي ينهي الحرب في الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يهاجم طهران بعد تسريب بنود الاتفاق ويصفها بأنها غير شريفة. ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء يدخل حيز التنفيذ في خطوة ترمي إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية للتكتل وترسيخ التضامن بين الأعضاء. سهرة كروية موعودة الليلة القادمة سيعيشها المغاربة والجماهير الواسعة المتابعة لمنافسات مونديال 2026 بالقمة النارية القوية التي تجمع المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره البرازيلي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات. أسود الأطلس اختتموا أمس تحضيراتهم عشية النزال الذي سيحتضنه ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، حيث مقر إقامتهم التي كانت محط اهتمام واسع من المشجعين المغاربة القادمين من أرض الوطن ومن المشجعين المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة. هذه الجماهير المساندة للأسود توفدت إلى نيوجيرسي لمتابعة أول ظهور المنتخب الوطني في المونديال، وكلها حماسة وتفاؤل في أن يكون الأسود في الموعد. نتابع مع مراسلتنا إكرام بن عائشة من نيوجيرسي.
3: قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والبرازيل، تحولت ساحة تايم سكوير إلى نقطة التقاء للمغاربة القادمين من جهات مختلفة من العالم، بعضهم قطع آلاف الكيلومترات من المغرب خصيصا لمساندة أسود الأطلس.
4: جينا خصيصا لهذا كأس العالم باش نحضروا وباش نبينوا للعالم أنه المغاربة واحد الشعب ديال الكرة، وكنتمنوا أنه المنتخب ديالنا يوصلوا هاد الأحاسيس ويوصلوا هاد الجمهور هذا اللي جاي باش يشجعوا، وان شاء الله نوصلوا بعيد في هاد كاس العالم.
5: فرحانين بزاف نتواجدوا هنا في امريكا مع المنتخب ديالنا، وان شاء الله يحققوا شي نجاح كبير يفرحونا كاملين، والاجواء هنا جد حماسيه، الناس فرحانين وكيتسناو، وان شاء الله ما يكون.
3: بالنسبه للجاليه المغربيه، حضور هذه المباراه يتجاوز الجانب الرياضي ليصبح مناسبه للالتقاء والتعبير عن الانتماء للمغرب في حدث عالمي يجمع شعوبا وثقافات من مختلف انحاء العالم.
6: شحال وحنا كنتسناو هذه الفرصه باش نشوفوا اسود الاطلس عن قرب ونعيشوا الاجواء مع الاف المغاربه، سواء اللي عايشين هنا ولا اللي جايين من المغرب. خاصه حنا اللي عايشين هنا متغربين مع وليداتنا، راه كنحسوا بواحد الفخر كبير كبير بزاف.
7: طبيعه الحال المغاربه اللي كاينين هنا في يونايتد ستيتس كلهم كانوا كيتسناو هذه لاكوب دي موند هذه بفارغ الصبر.

0: المغرب هيستوريكلي معروف انه فوق ما تيلعب امريكا راه بحال اللي تيلعب في الدار. كنتمنى انه هاد لاكوب دي موند هادي تكون لا بريستاسيون مزيانه ديال المنتخب ديالنا، وان شاء الله اللي مالا ننافسوا على اللقب.
1: الحمد لله مشيئه الله وصلنا الى ولايه نيوجيرسي لتشجيع فريقنا الوطني المغربي، وحنا فرحانين بزاف عاد، وان شاء الله هذا نمشي وعاوتاني ولايات اخرين ونتبعوا الفريق فيما مشى، وان شاء الله نتمنوا له كل التوفيق والنجاح.
2: تبدو الثقه في المنتخب الوطني القاسمه المشتركه بين المشجعين المغاربة، فبعيدا عن هوية المنافس يؤمن هؤلاء المشجعون بأن أسود الأطلس قادرون على مواصلة كتابة فصول جديدة من قصة ألهمت الملايين. من نيوجيرسي إكرام بن عائشة لمدي.
3: المنتخب المغربي لكرة القدم المصنف سابعا عالميا يلاقي نظيره البرازيلي المصنف سادسا بحسب آخر تصنيف للفيفا. ستكون المواجهة الرابعة بينهما، آخرها كان في مباراة ودية في مارس 2023 وانتصر فيها الأسود بهدفين مقابل هدف واحد. أسريساو يقوده في هذا المونديال لأول مرة في تاريخه مدرب أجنبي هو الإيطالي كارلو أنتشيلوتي. وكما لمنتخب السامبا نقاط قوة، يعاني نقاط ضعف خصوصا في خط الدفاع. يقربنا من هذه النقاط نزار نور المحلل الرياضي لميديا.
4: البرازيل سادس ترتيب التصنيف العالمي، وعلى الرغم من الغياب عن منصات التتويج في النسخ الخمسة الأخيرة إلا أن الكرة البرازيلية لا تغيب عن المونديال ولا تغيب المتعة معها. اللقاء لقاء قمة لأن البرازيل يمتلك خمسة ألقاب ويطمح في التتويج باللقب السادس، لأن كارلو أنشيلوتي هو المدرب الأجنبي الأول للسيليساو بعد قرن من الزمان، ويقع عليه عبء كبير في الوصول إلى أعلى قمة في العرصر الكروي الكبير، ولما لا التتويج باللقب الغائب منذ 24 عاما، لأن أنشيلوتي توج بجميع الألقاب الممكنة ويعتبر مدرب صائد للألقاب، خاصة بعد تتويج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا المسابقة الأصعب عالميا، ولأن البرازيل تملك طاقم تدريب من ضمنهم مدرب حراس هو كلاديو تافاريل صاحب إنجاز مونديالي عام 94 ونهائي على ستاد دي فرانس 98، ولأن المنتخب البرازيلي يعتبر واحد من أفضل منتخبات العالم ويمتع الجمهور بكرة سهلة وسلسة لا يختلف عليها اثنان. من المتوقع أن يدخل أنشيلوتي وعلى حسب توقع الصحفيين كما في المواقع العالمية أليسون في المرمى ومن أمامه ماركينيوس وجابرييل بعد خوضهما نهائي دوري الأبطال مع البي اس جي وأرسنال، وفي خط الوسط يبرز كازيميرو أحد أفضل اللاعبين في مركزه وإلى جانبه الحائط برونو جوماريتش، وفي خط الهجوم سيكون رافينيا البرشلوني و ماتيوس كونا مهاجم اليونايتد بعد تعلق هذا الموسم، وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد المشارك في 34 ضربة حاسمة 22 هدفا و12 تمريرة حاسمة، دون أن ننسى دكة الاحتياطي بقيادة أندريك ورفقائه ولكن دون نيمار المصاب.
3: شارك المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم ست مرات منذ مونديال المكسيك عام 1970. نتعرف رفقة الزميل الحسن جابري على حصيلة المباريات الأولى التي خاضها الفريق المغربي في هذه المشاركات.
5: مواجهة المغرب البرازيل في مسال رحلة أسود الأطلس في المشاركة السابعة للمغرب في المونديال تحمل كل عناوين الإثارة، لكنها تحمل أيضا تحديا آخر، تحدي بحث المنتخب المغربي عن فوزه الأول في مباراة افتتاحية في المونديال. ست مشاركات سابقة للمغرب في كأس العالم لكن الفوز يغيب في المباراة الافتتاحية. البداية كانت في المكسيك في العام 70-900 وألف، هزيمة أمام ألمانيا الغربية بهدفين لواحد في مستهل المشوار. وفي نسخة العام 86-900 وألف دائما بالمكسيك تعادل المنتخب المغربي مع بولندا من دون أهداف قبل أن يصنع التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني. وفي نسخة الولايات المتحدة الأمريكية في العام 94-900 وألف سقط أسود الأطلس أمام منتخب بلجيكا بعدها بأربع سنوات في مونديال فرنسا. وفي المشاركة الرابعة كان الفوز في المتناول أمام منتخب النرويج في المباراة الافتتاحية قبل أن يؤول اللقاء إلى التعادل بهدفين لمثلهما 20 سنة بعد ذلك. وفي المشاركة المغربية الخامسة جاء مستهل المشوار بهزيمة بهدف عكسي أمام منتخب إيران. أما في قطر في النسخة الماضية فتعادل الأسود من دون أهداف أمام كرواتيا في اللقاء الافتتاحي قبل أن يكتبوا أعظم فصول الكرة المغربية والعربية والإفريقية ببلوغ نصف النهائي. فهل يكون مونديال 26 و2000 شاهدا على أول انتصار مغربي في مباراة افتتاحية؟ وهل

0: تكون البرازيل محطة أولى في طريق توهج جديد للأسود في المونديال.
1: قبل نزال البرازيل أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن أسود الأطلس جاهزون وواثقون قبل المواجهة المرموقة اليوم. وقال في مؤتمر صحفي إن المنتخب البرازيلي يملك لاعبين ذوي جودة عالية على المستوى الفردي، لكنه يملك مجموعة متماسكة أضاف لها المدرب الإيطالي الكثير من التنظيم، مشيدا بكارلو أنشيلوتي الذي قال إنه يعرف أسراره وقرأ جميع كتبه قبل أن يضيف مبتسما في المؤتمر الصحفي: ربما يمنحني ذلك أفضلية. كما قال محمد وهبي قائد كتيبة أسود الأطلس الذي أعاك فعال خلال 6 أشهر على هندسة جديدة للمنتخب الوطني، بسم على مسار تدريبي مشهود لها أهله ليكون رجل المرحلة. نتعرف على بورتري محمد وهبي ضمن تقرير الزميل وديع أحتي.
2: من أزقة حي سكاربيك في بروكسل بدأت حكاية رجل هادئ سيكتب اسمه في تاريخ الكرة المغربية، إنه محمد وهبي المدرب الجديد للأسود. ولد لعائلة مغربية بسيطة في ضواحي بروكسل، ترعرع وهو يتابع بإعجاب ملحمة أسود الأطلس في مونديال 86 و900 ألف. بدأ مسيرته من نادي صغير في بروكسل قبل أن تفتح له أبواب نادي أندرليخت البلجيكي سنة 2003. هناك أمضى 18 سنة في صقل المواهب والمساهمة في صناعة النجوم. خلال تلك السنوات أسهم في تطوير أسماء أصبحت اليوم من نجوم الكرة الأوروبية مثل تيليمانس وجيريمي دوكو. في العام 2022 قرر وهبي تلبية نداء الوطن، تولى تدريب أشبال الأطلس، ورغم الانتقادات التي واجهته في البداية ظل مؤمنا بمشروعه. مشروع يقوم على المزج بين موهبة خريج أكاديمية محمد السادس والانضباط التكتيكي للاعبين مزدوج الجنسية، والنتيجة التتويج بمونديال شيلي 2025. قصة محمد وهبي تؤكد حقيقة بسيطة: أحياناً أعظم الانتصارات يصنعها أشخاص هادئون لكنهم يؤمنون بأحلام كبيرة. فهل يتكرر سيناريو شيلي وهبي في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك؟
1: مباراة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ونظيره البرازيلي تجرى مساء اليوم على 11:00 بتوقيت المغرب. نفتح الآن صفحة الملفات الدولية ونبدأها بآخر تطورات مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، حيث أفادت مصادر إعلامية بأن التوقيع على إعلان إسلام أباد بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيتم عن بعد، وأن اجتماعات ستعقد في العاصمة الباكستانية لاحقا لبحث الأمور الفنية. ويأتي ذلك فيما أشارت طهران وواشنطن إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص، لكن الاتفاق المبدئي يظهر بوضوح أن بلاده خرجت من الصراع أقوى. جاء تصريح عباس عرقجي في سياق تسريبات لوسائل إعلام إيرانية وباكستانية وأخرى لبعض بنود الصيغة المقترحة للتفاهمات، أثارت انتقادات قوية من الرئيس الأمريكي لإيران التي وصفها بأنها غير شريفة لكونها تتحدث عن شروط غير صحيحة. بماذا يفسر مصارعة طهران للحديث عن الشروط المضمنة في التفاهمات؟ معنا شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية من القاهرة.
3: بالنسبة لمذكرة التفاهم التي طرحتها الإدارة الأمريكية، يعني هي نفس المذكرة التي طرحت قبل شهر من الآن حينما تكلمت الولايات المتحدة الأمريكية عن شروطها فيما يتعلق بالسيادة على مضيق هرمز، رفع السيادة الإيرانية وتأجيل دفع الأصول الإيرانية وإلى جانب البرنامج النووي. ولكن النقطة هنا أن إيران هي من بادرت بتوضيح شروطها، لأن الإدارة الأمريكية يعني كانت تحاول التغطية على شروط الإيرانية فيما يتعلق أنها اشترطت أن تدفع الإدارة جزء من الأصول المجمدة لبدء عملية التفاوض. في المقابل الإدارة الأمريكية أو تحديدا ترامب نفى أنه سيقوم بدفع أي أموال لإيران.

0: إلى حين التوقيع على الاتفاق أو على الأقل الوصول إلى تفاهمات مبدئية، ما يعني أنه إلى حتى هذه اللحظة لا يزال هنالك نوع من التضارب في الشروط المفروضة أو المشروطة بين إيران وأمريكا. وبالتالي يعني أنا من وجهة نظري، هل من الممكن أن نوصل إلى تفاهم؟ يعني هذا الأمر في حالة أن ترامب وافق على الشروط الإيرانية المبدئية، دفع الأصول، استمرار السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هذا الأمر يعني في الوقت الحالي لا يوجد أي ملامح أنها ستطبق، بدليل أن كان هنالك ضربات متبادلة بين إيران وبين أمريكا من أجل التفاوض تحت النار، وأن الطرف الذي لديه أوراق ضغط أقوى أو أكثر هو من يمرر شروطه.
1: شيماء المرسي، مديرة وحدات الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية من القاهرة، حاورها المحفوظ ولتسالك. على جبهة لبنان يستمر تصعيد العسكري الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي شن اليوم غارات على جنوب لبنان وأودت بحياة 3 أشخاص، ووجه إنذارا عاجلا إلى سكان 20 قرية وبلدة بالإجلاء والاتجاه إلى شمال نهر الزهراني الواقع على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود. دخل ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ أمس في جميع الدول الأعضاء في خطوة تمثل تتويجا لإصلاح شامل لمنظومة الهجرة واللجوء الأوروبية تم اعتماده في مايو من العام 2024، ويضع الميثاق مجموعة من القواعد المشتركة الرامية إلى تنظيم تدبير الحدود الخارجية للاتحاد وإجراءات اللجوء وشروط استقبال طالبي الحماية الدولية. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أكدت أن الميثاق الجديد يقدم حلا فعالا وعادلا لقضايا الهجرة من خلال تعزيز أمن الحدود وترسيخ التضامن بين الدول الأعضاء. أي جديد يحمله هذا الميثاق؟ معنا سالم محامي باسم، محامي ومستشار في قضايا الهجرة من باريس، تحدث للمحفوظ ولتسالك.
2: هذا الاتفاق هو طبعا مشحف بحقوق طالبي اللجوء، كونه سيتم فحص طلباتهم خلال ساعات، سيتم تدقيق أمني، تدقيق صحي، سيتم تدقيق من أي البلدان الواصلين إليها إذا كانت بلدان آمنة ليست فيها حروب، وهي لست وضعتها دول الاتحاد الأوروبي، فبالتالي سيتم رفض طلب اللجوء وترحيلهم. ضمن الاتفاقية الجديدة سيكون هناك مراكز لترحيلهم. هذا الإجراء وتسريعه سيكون البت، يعني نحن حتى لو افترضنا هذا اللاجئ الذي وصل وعد من هاي الخطوات خلال ساعات، سيكون قدامه فقط 12 أسبوع لحتى يحضر قصة لجوء ويقدم الطلب، وتقرر الدولة اللي وصل إليها إنه هذا طلبه إذا فعلا هو حقيقي ولا غير حقيقي. لكن هناك بارقة أمل، كون إنه محاكم الاتحاد الأوروبي لطالما أقرت إنه ترحيلهم إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي هو عمل غير قانوني. نقطة كمان مهمة كتير وهو توزيع الحصص والمسؤوليات، يعني مثلا في عنا أعداد كبيرة في اليونان، عنا أعداد كبيرة في مالطا، عنا أعداد كبيرة في إيطاليا، فبالتالي الدول مثل المجر التي لا ترفض استقبال اللاجئين سيكون عليها مسؤوليات، فحددوا حصة لكل دولة أوروبية ما يعادل تقريبا شيء 420 مليون يورو، أو حددوا أنه سيكون عليها أن تدفع مقابل كل شخص ترفض استقباله ما يعادل 23 ألف يورو، أو أن تقدم استشاريين وموظفين في الدولة التي ستستضيف اللاجئين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه النشرة، تفضلوا بالبقاء معنا ونمر مباشرة إلى ضيف المنتصف. حملت الساعات الماضية تفاؤلا بشأن اقتراب إيران والولايات المتحدة من إبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط بعد أسابيع من المفاوضات المضنية التي مرت بمحطات تعثر عديدة، لكن الإثارة تبقى سيدة الموقف في ظل التصريحات الصادرة عن الجانبين وما تحمله وسائل الإعلام من تباين وتناقض حول بنود الاتفاق المبدئي، إلى جانب تصريحات الآتية من إسرائيل والتي تطرح أسئلة عديدة حول مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني. إذن أرحب في ضيف المنتصف من عمان بالأستاذ أمين المشاقبة، المحلل السياسي وخبير في شؤون الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين المشاقبة.
3: أهلا بك وتحياتي للجميع.
1: شكرا لك. إذا نبدأ بآخر التطورات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة لإيران ووصفها بأنها غير شريفة بسبب ما قال إنها روايات غير دقيقة بشأن المقترح المطروح، أكد أن الشروط التي سربتها طهران لوسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابة. أستاذ أمين المشقبة، هل نحن أمام تعثر جديد؟

0: الثاني بموافقة طرفين، وكذلك الأمر أن المباحثات الفنية حول الموضوع البرنامج النووي الإيراني ستجري بالأسبوع القادم بين الطرفين بحضور يعني ناس أو رجال خبراء من إيران والولايات المتحدة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالبرنامج النووي وآليات التعامل مع هذا البرنامج بشكل أساسي. يعني طبعا هذا الاتفاق كما سرب بعض بنوده سيقضي بفتح مضيق باب هرمز للملاحة الدولية دون رسوم تفرض من إيران على أي سفينة تمر هذا المعبر، بالإضافة إلى السماح لإيران بتصدير جزء من النفط إلى الخارج، بالإضافة إلى إنهاء القتال أو الحرب على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية التي ترفض إسرائيل إدخال الجبهة اللبنانية كبند رئيسي في هذا الاتفاق، وسعي إسرائيل لتخريب هذا الاتفاق وهي يعني قد حققت ذلك في السابق. أما الآن يعني نحن أمام يعني نقطة مفصلية أو مرحلة مفصلية من هذا الاتفاق الذي سيجري توقيعه غدا أو بعد غدا.
1: أستاذ أمين المشرقبة، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني قال إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص وأن بلاده خرجت من الصراع أقوى مع ذلك. يعني أمريكيا كيف يقرأ هذا التصريح؟ هل هو موجه للداخل الإيراني خصوصا وأنه عباس عراقجي واجه انتقادات لاذعة من وكالة أنباء فارس التي اتهمته صراحة بالتراجع وبتنسيق مع رئيس الأمريكية؟
0: نعم، هذا الحديث بالأمس يعني ليس ليس اليوم، لأنه المتغيرات يعني متسارعة في هذا الموضوع. بالأمس يعني تصريحات عرفجي يعني أيدتها الإدارة الأمريكية وقالت بأنها تصريحات إيجابية، لكن على المستوى الداخلي هناك يعني تناقضات، وهناك كمان في نفس الوقت رغبة من الإدارة الإيرانية لاحتواء الشارع الإيراني حول أي بند من بنود هذا الاتفاق. فبالتالي الولايات المتحدة يعني تريد إعلان انتصار ساحق لها في هذه المرحلة، كذلك الإيرانيون يعتقدون أنهم انتصروا في هذه المرحلة اللي هو نقطة انتصارهم، أنهم يعني معظم النقاط التي تحدثوا عنها قد تم الاتفاق عليها بما يتعلق يعني النقاط التي كانت نقاط خلافية هي الأموال الإيرانية المحجوزة لدى الولايات المتحدة أو المفروض عليها عقوبات، إنه هناك سيتم يعني إعادة جزء بمقدار 24 مليار من هذه الأموال حسب التقدم الذي يتم بالمفاوضات بين الطرفين، يعني ليس دفعة واحدة إنما على مراحل وحسب التقدم الذي سيحصل بالمفاوضات. وبالتالي لا أعتقد إنه يعني آن الأوان، لأنه هذا الاستمرار حالة الحرب في منطقة الخليج أثرت على العالم وأثرت على أسعار النفط وأثرت حتى على الاستقرار العام في دول الخليج العربي التي يعني هي الآن في مرحلة صعبة للغاية نتيجة يعني الدمار الذي حصل وخصوصا في الكويت والبحرين. وبالتالي يعني لابد من أن تستقر المنطقة حتى تبدأ مرحلة ثانية، لكن الخوف باعتقادي هو موضوع الموقف الإسرائيلي.
1: نعم، هذا هو السؤال، يعني هل تراهن سؤال يعني لضيق الوقت، يعني هل تراهن إسرائيل على فشل الاتفاق خصوصا وأن جبهة لبنان تبقى محطة تصعيد مستمر وإيران تؤكد على ربط الساحات؟
0: نعم، يعني إيران إسرائيل بكل قوتها وبكل اللوبي الموجود لها لدى الجمهوريين وخصوصا اليمينيين المتطرفين تسعى لتخريب هذا الاتفاق وعدم انعقاد هذا الاتفاق، لأن إسرائيل تريد الاستمرار في بناء أو خلق مناطق عازلة في

0: لبنان وغزة وفي سوريا، ومن الممكن أن تتسع هاي العقدة الأمنية أو المناطق العازلة التي تسعى إسرائيل لخلقها في المنطقة حفاظا على أمن المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين التاريخية. لكن يبقى القول أنه يعني الإدارة الأمريكية هي يعني الأقوى والأكثر تأثيرا على إدارة نتنياهو، وهي كذلك الأمر يعني كل دخولها هذه الحرب هو هدفه حماية إسرائيل وتحقيق المآرب الإسرائيلية، وخصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني التي سعت إسرائيل إلى يعني تخريبه أو إلى إنهائه بشكل جذري. وهذا ما حققه ترامب الآن في عملية مذكرة التفاهم، إنهاء البرنامج النووي بصورة كاملة إلا للأغراض السلمية، وتخفيض نسبة اليورانيوم المخصب اللي هي 440 كيلو غرام على فترات داخل الأراضي الإيرانية.
1: نعم، هناك في إسرائيل من يقول بأن ترامب، دونالد ترامب، تحالف مع إسرائيل في لحظة شن الحرب على الإيران، لكن الآن في مرحلة صياغة تفاهمات انفصل عن إسرائيل، هل هذا صحيح؟
0: نعم، ورد هذا الحديث بالأمس أن إسرائيل لا تعلم عن الاتفاقيات، وأن نتنياهو يحاول من خلال الأشخاص المقربين له أو لإسرائيل في الإدارة الأمريكية مثل كوشنر وويتكوف إلى الحصول على معلومات تتعلق بهذا الاتفاق. لكن أعتقد أنه الولايات المتحدة ستسعى للحفاظ على مصالح إسرائيل في هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين المشقبة، المحلل السياسي وخبير في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا مباشرة في ضيف المنتصف من العاصمة الأردنية عمان. شكرا لك وإلى اللقاء.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك. فاصل مستمعينا، نلتقي بعد في المنتصف الأخباري.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هو سبيريت وآخرون.

0: من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناوا.نت. بشراكة مع ميدي أن راديو.
1: 12h30 13h Le Grand Journal Alicia Miami.
2: Il est 13h sur Médien, c'est donc la fin de ce grand journal. Merci à vous de nous avoir écoutés. Le grand journal se termine à 13h pour raison de programmation spéciale. C'est le moment pour moi de vous laisser en compagnie de Nourdine Higadjian pour une nouvelle synthèse d'actualité. Bonjour Nourdine.
3: Marhaba Alicia. بكم إلى موجز الواحدة نستهله بمونديال الولايات المتحدة كندا المكسيك والمباراة المرتقبة مساء اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، حيث يلاقي المنتخب المغربي نظيره البرازيلي على الساعة 11 ليلا على أرضية ملعب ميت لايف في نيو جيرسي. نبقى مع المباريات المرتقبة مساء اليوم، حيث يلاقي المنتخب السويسري نظيره القطري على الساعة 8 برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، فيما تمكن منتخب البلد المضيف الولايات المتحدة من الانتصار في وقت مبكر من صباح اليوم على نظيره الباراغواياني برباعية مقابل هدف واحد، وذلك برسم المباراة الأولى من المجموعة الرابعة. أخبار الموجز متواصلة من المغرب، حيث أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم في تمام الساعة 12 ليلا. البلاغ أوضح أنه تبع لذلك فإنه يتعين على المترشحين تقديم طلبات تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة listelectoral.pyma أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن النص النهائي المتفق عليه لاتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة قد أنجز، مشيرا إلى أن إتمام التفاهم بين الطرفين سيتم في غضون 24 ساعة المقبلة. رئيس الوزراء الباكستاني أضاف أن محادثات تقنية الأسبوع المقبل تعقب التوقيع الإلكتروني على التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الاتفاق الحالي سيؤسس لسلام دائم. أعلنت إيران أن مراسيم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قاد الجمهورية الإسلامية لنحو 37 عاما قبل اغتياله ستقام بمدينة مشهد مسقط رأسه شمال شرق البلاد. وأوضح التلفزيون الإيراني أن مراسيم تشييع خامنئي كانت مقررة في مارس لكنها أرجئت بسبب الحرب، وستقام على مدى 6 أيام اعتبارا من 4 يوليوز في العاصمة طهران وكذلك في مدينتي قم ومشهد. شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ذكرت أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. ختام الموجز بانتقادات حادة يواجهها رجل الأعمال إيلون ماسك على خلفية أعمال شغب مناهضة للمهاجرين في بيلفاست، بعد أن قال متتبعون إن رواية عنيفة روج لها عبر منصته إكس. واندلعت مواجهات في العاصمة الإيرلندية الشمالية عقب عملية طعن وقعت الاثنين الماضي، ووجه الاتهام فيها إلى لاجئ سوداني يدهى عادي العديد. وتقول الانتقادات إن ماسك قام بتضخيم الدعوات إلى الاحتجاج في جميع أنحاء بريطانيا التي أطلقها الناشط المناهض للهجرة تومي روبنسون، وكتب لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم 240 مليونا على منصة إكس: لن يحدث أي تغيير إلا من خلال الاحتجاج المتكرر والصاخب. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
4: في ميزان الربح والخسارة يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزناته في كفة الاتفاق الرائع. إيران تشكك وتتخوف من حرب واسعة، السؤال هل هذه الضغوطات الأخيرة تشي باتفاق نهائي حقا أم لا؟
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، يأتيكم بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
5: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة وهذا هو الربح.
6: الربح مع عروض المشجعين دي مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
7: جيبي جيكال.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: معكم نور الدين قجان، أهلا بكم إلى الموجز. نستهله بمونديال الولايات المتحدة كندا المكسيك والمباراة المرتقبة مساء اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، حيث يلاقي المنتخب المغربي نظيره البرازيلي على الساعة 11 ليلا على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. نبقى مع المباريات المرتقبة مساء اليوم، حيث يلاقي المنتخب السويسري نظيره القطري على الساعة 8 برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، فيما تمكن منتخب البلد المضيف الولايات المتحدة من الانتصار في وقت مبكر من صباح اليوم على نظيره الباراغواياني برباعية مقابل هدف واحد، وذلك برسم المباراة الأولى من المجموعة الرابعة. أخبار الموجز متواصلة من المغرب، حيث أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم في تمام الساعة 12 ليلا. البلاغ أوضح أنه تبع لذلك فإنه يتعين على المترشحين تقديم طلبات تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لها محل إقامتهم. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن النص النهائي المتفق عليه لاتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة قد أنجز، مشيرا إلى أن إتمام التفاهم بين الطرفين سيتم في غضون 24 ساعة المقبلة. رئيس الوزراء الباكستاني أضاف أن محادثات تقنية الأسبوع المقبل تعقب التوقيع الإلكتروني على تفاهم واشنطن طهران، مؤكدا أن الاتفاق الحالي سيؤسس لسلام دائم. أعلنت إيران أن مراسيم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي الذي قاد الجمهورية لنحو 37 عاما قبل اغتياله ستقام بمدينة مشهد مسقط رأسي شمال شرق البلاد. وأوضح التلفزيون الإيراني أن مراسيم تشييع خامنائي كانت مقررة في مارس لكنها أرجئت بسبب

0: بالحرب، وستقام على مدى 6 أيام اعتبارا من 4 يوليوز في العاصمة طهران وكذلك في مدينتي قم ومشهد. شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ذكرت أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. في السياق ذاته طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام اليوم من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. سلام أضاف أن حزب الله مطالب بأن يكون أسرع من الحكومة أو على السرعة نفسها ويعلن دعمه للمفاوضات التي تجريها لبنان مع إسرائيل. ختام الموجز من المغرب، حيث حطت اليوم بمطار أكادير المسيرة أول رحلة مباشرة تربط مدينتي موريال وأكادير، وسيساهم هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في مصاحبة الحضور القوي للجالية المغربية بكندا خصوصا بموريال، كما سيعزز من مكانة أكادير كبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي وتنشيط منظومتها السياحية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة، اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.oncf-voyage.ma وتطبيق المحمول ONCF Voyage لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: في ميزان الربح والخسارة وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزناته في كفة الاتفاق الرائع. إيران شككت وحذرت من حرب شاملة ومن هدنة قد تكون هشة مجددا ومجددا. السؤال في هذه الحلقة من بيروت، هل هذه آخر جولات الضغط قبل الوصول إلى اتفاق؟ متابعي النهار في كل مكان، أهلا بكم مستمعي ميدي آن راديو ومشاهدي ميدي آن تيفي، أهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من بيروت. أرحب بمستشار البرنامج أستاذ نبيل بومنصف، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيك.
0: شكرا. نائب رئيس تحرير النهار اللبنانية. وأرحب من باريس أيضا بالباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس العاشرة الأستاذ رامي الخليفة العالي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا أستاذ نبيل بومنصف، نبدأ معك بداية. أهمية ما جرى في الساعات القليلة الماضية وما أعلن عن تسوية وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرائعة، كيف قرأت هذا الموضوع؟
1: أولا دعني أتكئ على بعض التحليلات التي قرأتها هذا الصباح من الإعلام الأمريكي. إنها المرة 40 التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي الوصول إلى اتفاق مع إيران ولا يكون الاتفاق ناجزا بعد. إذن علينا أن ننتظر بعض الوقت لكي نرى النص النهائي الذي قد يكون تم التوافق عليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أهمية النص النهائي أنه يضع حدا لكل الجدلية التي تقول هذا انتصر وهذا انهزم. علينا أن نرى هذه التسوية، قطعا هناك تسوية ما في هذا الاتفاق، وإلا لن يولد سوف نرى ماذا في النص قبل أن نحكم عليه مسبقا. المؤشرات تشير إلى أنه قد يكون الاتفاق النهائي قطعا. يعني كمان ليس أنه مش مسحة الرئيس يطلع يعلن مرتين ثلاثة بارح بالليل الوصول إلى الاتفاق، ولو كانوا على الإيرانيين هم يلعبون في الملعب النهائي، يعني في الهامش النهائي أمامهم، وهم يعني يتخنون لعبة التشكيك، ولكن الهامش الآن صار ضيقا. الأغلب الظن أننا أمام النسخة النهائية، ولكن علينا أن نرى النص بتفاصيله لكي نحكم عليه بالكامل.
0: نعم. نعود إلى باريس، إليك أستاذ رامي الخليفة العلي. أيضا يهمني جدا أن أعرف قراءتك للتطورات الماضية، الإعلان عن تسوية، عودة الضغوطات، عودة الضربات، كيف تقرأ هذه المشهدية؟
2: من زاويتين الحقيقة. الزاوية الأولى مع الاتفاق مع الأستاذ نبيل بأنه لا يمكن القول بأن هنالك اتفاق، حتى نراه عيانا بالنظر إلى أن هنالك إعلانات متوالية من قبل الرئيس الأمريكي عن وجود اتفاق دون أن نلحظ أو نرى ذلك واقعا.

0: هذه مسألة. المسألة الأخرى الحقيقة حتى الآن بالرغم من كل التفاؤل الذي يتحدث به الرئيس الأمريكي، إلا أن إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي على الأقل هي إمكانية ليست سهلة على الإطلاق، اللي هو كبيرة ما بين الطرفين. يمكن الحديث عن اتفاق إطار، ولكن عن اتفاق يتحدث عن التفاصيل، لأن التفاصيل شائكة وكبيرة ومعقدة ما بين الطرفين، وهي تختلف كثيرا من خطوط حمر يضعها كل طرف. على الصعيد الأمريكي إمكانية أن يتم الإفراج عن أموال إيرانية، هذه إمكانية صعبة لأنها تقف بالضبط من كل خطاب الرئيس الأمريكي الذي كان يدين اتفاق العام 2015 والاتفاق النووي الشهير بأنه أعطى أموال للجانب الإيراني دون أن يكون هنالك التزامات حقيقية، وبالتالي إذا فعل ذلك سوف يعطي ذخيرة لكل خصومه. أيضا بالنسبة للجانب الإيراني، المطلوب أمريكيا هو أن يتم تفكيك البرنامج النووي، وهذا وضع كخط أحمر لدى الإيرانيين، وبالتالي نحن نسمع جعجعة دون أن نرى طحينا إذا جاز التعبير. هل يمكن أن نرى ذلك خلال الأيام القادمة؟ باعتقادي باتفاق الإطار الذي يثبت الوضع القائم ويفتح مضيق هرمز ربما إلى حد ما دون أن يعطي حلولا نهائية ربما، لكن الوصول إلى اتفاق نهائي ما زلت أعتقد أن هذا ليس بالأمر السهل، وأعتقد أن المواقف متباعدة ما بين الطرفين فضلا عن المواقف الإيرانية الإسرائيلية التي أيضا ما تزال متباعدة.
1: نعم أستاذ رامي، هو يفهم من هذا الاتفاق أنه سيقود إلى مفاوضات حول البرنامج النووي وحول أرصدة إيران المجمدة وحول كل هذه الملفات، ولكن وكأنه يضع يعني الخطوة الأولى في مسار الألف ميل.
0: الحقيقة إذا ما عدنا إلى جوهر الصراع أستاذ خلدون، هو عمليا رغبة بتحجيم إيران ووضعها داخل حدودها، تفكيك البرنامج النووي تفكيك نهائيا وليس تأجيله إلى فترة لاحقة، وقطع أذرع إيران الموجودة في المنطقة إضعافها على الأقل. هل نحن نقترب بهذا الاتفاق من هذه الأهداف الأمريكية وحتى الأهداف الإسرائيلية؟ الإجابة الحقيقة وفق ما تم تسريبه وفق ما هو معلن، لا، نحن ما زلنا حتى الآن في مرحلة هدنة، وبالتالي أعتقد أن أي اتفاق مثل هكذا أو أي إطار لاتفاق سوف يكون هدنة باتجاه المواجهة القادمة. ما تزال الهوة والمواقف متباعدة كثيرا، ما تزال إيران أستاذ خلدون مصرة على نفس السياسات التي اتبعتها والتي أدت إلى تلك المواجهة، بمعنى أنها مصرة على برنامجها النووي ومصرة على دعمها لأذرعها في المنطقة من حزب الله إلى الحوثيين إلى الحشد الشعبي إلى الميليشيات الولائية في العراق، وما تزال مصرة على البرنامج الصاروخي، وما تزال مصرة على الهيمنة على دول المنطقة وعلى منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أمام هذه السياسة الإيرانية التي ربما تقوم بتدوير الزوايا ولكن عمليا لا تتغير في مضمونها، لا أعتقد بأن إمكانية الوصول إلى اتفاق، وخصوصا أن الرؤية الأمريكية تسانده أيضا الرؤية الإسرائيلية التي ترى بأن هذا الأمر غير مقبول وغير ولا يمكن التعايش مع هذا الواقع الإيراني، وخصوصا بعيدة 7 أكتوبر 2023 هناك تغير لكثير من المعطيات، وبالتالي حتى الآن أعتقد بأن لا يمكن أن يكون هناك قبول أمريكي، فضلا بالمناسبة عن قبول من دول المنطقة التي تعرضت لاعتداءات آثرة من قبل الجانب الإيراني خلال الشهرين الماضيين، وبالتالي أيضا لا يمكن أن تقبل بوجود إيراني بنفس السياسات وبنفس الآليات التي تم استخدامها قديما. ومن هنا أقول بأن إمكانية الوصول إلى اتفاق حتى الآن تبدو صعبة للغاية، أي حديث عن اتفاق عن إطار أيا كانت التسمية هي هدنة باتجاه المواجهة القادمة.
1: نعم أستاذ نبيل بومنصف، بإطار ذكرت أن هذه المرة 40 التي يتحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الوصول إلى اتفاق، هذه المرة تحدث عن أنه يمكن توقيع هذا الاتفاق في أوروبا
2: في غضون أيام
1: تماما كما جرى قبل الوصول إلى اتفاق أولي، وقال سنوقع هذا الاتفاق في إسلام أباد، هو نفس السيناريو تقريبا. ولكن السؤال الآن، هل ترى أن لبنان خصوصا أن نتنياهو اطلع هذا الاتفاق سيكون معنيا بمثل هذا الاتفاق إن تم بمثل هذه التسوية الرائعة؟
2: قطعا نحن معنيون كلبنان، يعني لبنان معني بالكامل بهذا الأمر، هذا لا يعني هذا لا يقلل من أهمية
1: المسار
2: ومصيرية فصل المسار اللبناني بالكامل عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، لأن إيران تتلاعب بنا كما كان النظام السوري القديم يفعل. علمهم حافظ الأسد هذا النمط، ولكنه كان بارعا أكثر منهم. الآن الإيرانيون يريدون أن يتلاعبوا بالورقة اللبنانية لإبقاء حزب الله على الطاولة. هذا يثبت أن حزب الله بالنسبة إلى إيران يوازي بأهميته استراتيجية الملف النووي، لأنه على حدود مع إسرائيل، ولأن ليس هناك زراعا لإيران في المنطقة قدم ويقدم نفسه انتحاريا هكذا لإيران بمثل ما يفعل الحزب الذي استدرج حربين متتاليتين على لبنان باسم الإسناد، ساعة باسم غزة وساعة باسم إيران. وفي كل الأحوال الوقائع تثبت أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يقود الحرب الآن من لبنان، بالتالي هم منخرطون بالكامل بهذه الحرب، ونفوذهم مستأصل بالكامل بحزب الله وببيئته، ولا يريدون الاعتراف بأي شكل من الأشكال بالمسار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، لأنه يفصل ويضع حدا شاملا وجذريا للنفوذ الإيراني والتلاعب في الورقة اللبنانية. وهنا ننتظر الاتفاق، إذا حصل الاتفاق الأمريكي الإيراني سوف يبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة إلى المفاوض اللبناني في واشنطن والحكم اللبناني في إدارة هذه المفاوضات. وطبعا إسرائيل ترفض هذا الاتفاق، ليست تتحفظ عنه، ترفضه بالكامل، ولكن قدرة الرفض عند نتنياهو الآن صعبة جدا، لأنه أولا تعرف العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل عضوية بالكامل، ثم الاقتراب من الانتخابات في إسرائيل وفي الولايات المتحدة يلعب دورا مهما جدا في هذا الأمر. نحن معنيون بالكامل ببند أساسي بهذا الاتفاق، هو أزرع إيران ووكلائها في المنطقة. لبنان معني أول الدول بهذا الأمر. إذا نص على ذلك وإذا الأمريكيون يعني كانوا جازمين في هذا الأمر سوف نصفق لهذا الأمر.
1: نعم، نتأمل على كل حال أن يكون هناك اتفاق ربما يقي لبنان نتائج حروب الإسناد المدمرة علينا.
2: نحن معنيون بهذه النقطة فقط
1: بالتحديد. نعم. أستاذ رامي الخليفة العلي في باريس، الباحث الفلسفة السياسية، عندما تتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتتابع خطاباته وتتابع انتقاداته الدائمة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والاتفاق الذي وقعه مع الإيرانيين عام 2015، يدفعنا ذلك للسؤال عن أي اتفاق باعتقادك أستاذ رامي يمكن أن يرضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه اللحظة التاريخية المهمة التي يعيشها العالم؟
0: اتفاق إطاري يوصل الوضع في منطقة الشرق الأوسط إلى حالة لا حرب ولا سلم، بمعنى أنه وكأنه يعيدنا إلى لحظة انطلاق هذه المواجهة في 28 من شهر شباط فبراير الماضي، بمعنى أن الرئيس الأمريكي باعتقادي أنه ليس قابل لأن يكون هنالك اتفاق يعطي للإيرانيين أكثر مما كان عندهم، بمعنى أنه يرفع العقوبات إلا إذا كان هنالك تنازلات أساسية وجوهرية، ولا يبدو أن الجانب الإيراني مستعد لتقديم تلك التنازلات. وبالتالي وجود اتفاق إطار يعيد فتح مضيق هرمز، يخفف الضغط داخليا على الرئيس الأمريكي، هذا أمر جيد. طبعا الرئيس لا يريد أحد الخيارين، لا يريد الرئيس الأمريكي لا يريد باتجاه اتفاق سيء كما وصفه، وبالتالي ذلك سوف يعتبر ذخيرة لكل معارضي، وسوف يعتبر أيضا نكسة في كل ما وعده سواء خلال حملته الانتخابية أو خلال خطابه السياسي على امتداد السنوات الماضية. ولا يريد أيضا الذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع الجانب الإيراني، لأن من الواضح أن هنالك حدود للعملية العسكرية، الضرب عن طريق الجو وعن طريق الصواريخ البعيدة المدى والمسيرات يمكن أن يؤذي النظام الإيراني، يمكن أن يصيب مواقع استراتيجية، ولكنه بالمقابل لن يؤدي إلى تغيير حقيقي في النظام، ولن يؤدي إلى إجبار النظام على تقديم تنازلات. وبالتالي يبقى خيار المواجهة المباشرة البرية، وهذا خيار باعتقادي أنه ما زال مستبعدا حتى الآن، لأنه يعني تحويل إيران إلى مستنقع للقوات الأمريكية، وهذا الأمر لا يريده الرئيس الأمريكي. إذن في إطار أن الاتفاق السيء لا يريده ترامب، والحرب والمواجهة المفتوحة مع الجانب الإيراني أيضا لا يريدها، يبقى أن يكون هنالك خيار إطار يعيد، دعنا نقول يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه، مع إضعاف للنظام الإيراني، مع استمرار بعض الضغط الاقتصادي عليه، وبالتالي هذا هو الوضع الأنسب على الأقل في هذه المرحلة التاريخية. ونحن على أعتاب كما تعلم انتخابات نصفية في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز إلى حد ما الانتقادات التي توجه، وخصوصا أن ماجا وهي الشريحة الاجتماعية التي تؤيد الرئيس الأمريكي كان لديها اعتراضات، هناك اعتراضات

0: حتى في الحزب الجمهوري داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد بأن هذا الخيار هو الأنسب بالنسبة للرئيس الأمريكي وهو يذهب إليه، ولا أعتقد أن الرئيس يعتقد بالفعل أن هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإيراني.
1: نعم. أستاذ رامي، سؤالي لك هو عن إيران عن الداخل. بكلام وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، كانت هناك إشارة إلى السيطرة على الطاقة في إيران، وأعطى نموذج فنزويلا مجددا، توجيه ضربات والسيطرة الأمريكية التامة على النفط الإيراني. هل هذا السيناريو تجده منطقيا في ظل وجود نظام يتشدد أكثر فأكثر، لا تعلم من هي قيادته بشكل عام، مشتبه خميني لم نره بعد لغاية الآن، يتشدد الحرس الثوري أكثر فأكثر، باعتقادك هل مثل هذه السيناريوهات العسكرية سيذهب إليها ترامب ربما إن لم يكن الآن بعد فترة، ربما بعد انتهاء المونديال، أم هذا الخيار أيضا صعب، هو مجرد تلويح لا أكثر ولا أقل؟
0: إذا مباشرة لا أعتقد بأن هنالك إمكانية لأن ينزل الجنود الأمريكيين على الأراضي الإيرانية، لأن ما تتحدث عنه هو عمليا هو حرب برية. أولا هنالك اتساع جغرافي كبير في إيران، وبالتالي هذا يتطلب عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين أو ربما مئات الآلاف. هذه نقطة. النقطة الثانية، ذلك يتطلب حرب عصابات، وكما تعلم في مثل هذه النوعية من الحروب هنالك خسائر كبيرة يمنى بها الطرف المهاجم وهنا الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة ثالثة، ليس هنالك من تأكيد بأنه بالفعل سوف يكون هنالك سيطرة على موارد الطاقة، أولا بسبب الاتساع الجغرافي، ثانيا بأن هنالك إمكانية دائما لأن تكون هنالك ميليشيات، والنظام الإيراني لديه هذه الاستراتيجية في العمل العسكري بمعنى الحرس الثوري، وهو عمليا كتلة منفصلة إلى حد ما عن الجيش التقليدي الإيراني، يمكن أن يقوم بعمليات حرب عصابات. وبالتالي أعتقد بأن هذا الخيار هو خيار بعيد. الوضع في فنزويلا وضع مختلف، كان هنالك سيطرة على رأس هرم السلطة، على الرئيس، اختطافه، ومن ثم تكريس قيادة أخرى قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية ومتفهمة للرئيس الأمريكي. أما الوضع في إيران فهو مختلف تماما بكل ظروفه وبكل تجلياته وبكل
1: سواياته. نعم. أستاذ نبيل بومنصف، نعود إلى لبنان مجددا ومجددا، لبنان الذي يترقب جولة جديدة من المحادثات. هذه الإيجابية بالمسار الإيراني الأمريكي الذي لابد أن نتأثر بها، إلى أي مدى ستحسن شروط لبنان الآن باعتقادك؟
2: قد تكون سلبية وليست إيجابية، لأن فريق الثنائي الشيعي في لبنان يعتبر أنه معني بالاتفاق بإسلام أباد وليس بواشنطن، ورأينا محاولات إجهاض وقف النار في لبنان على يد حزب الله بالتحديد، وبالتغطية السياسية من شريكه رئيس مجلس النواب نبيه بري. إذا أعلن هذا الاتفاق عمليا سوف يؤدي ذلك إلى تصلب أكثر لدى الفريق الثنائي الشيعي، ولكن سيكون حين ذاك على السلطة اللبنانية أن تقرن القول بالفعل الذي يعلنه رئيس الجمهورية، وكان آخره أمس بالذات حين أقال ذاهبون إلى المفاوضات.

0: كل فريق، لبنان ملزم بالذهاب إلى الآخر بالخيار الذي اختطته الدولة اللبنانية وهو التفاوض، لا مجال للنقاش.
1: لو سلمنا أن الاتفاق وقع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعني يصعب الاعتقاد بتخلي إيران عن الأذرع، كما ذكرت أن الأذرع مهمة بأهمية الملف النووي.
0: لسنا وحيدين معنيين بالضغط على الولايات المتحدة وبمطالبتها بإلحاح بمسألة الأذرع، ليس لأن يعني إسرائيل أمر طبيعي أن تكون في هذا بهذا الوارد، ومعها قصة الصواريخ الباليستية أيضا. نحن في لبنان ضحايا الزراع الإيرانية يعني بكل المعايير، فليس لدينا خيار غير أن نؤيد ونضغط ونطالب في مسألة الأزرع. وإذا لم ترد، وإذا لمصالح ما كبيرة لدى الجانب الأمريكي تهاون مع إيران، لنفترض أنه سيتهاون مع إيران، وهذا أمر ليس جديدا، تهاونوا في السابق مع الوصاية السورية 20 عاما، تركوا حافظ الأسد وابنه بشار يحكمون لبنان 20 عاما وأكثر الأمريكيين. أمر يعني يجب أن نتعلم من التجارب. ربما يتهاون مع إسرائيل مع إيران بمسألة الأزرع. نحن معنيين كسلطة لبنانية، كقرار لبناني مستقل، بأن ننزع سلاح حزب الله مرة لكل المرات، أيا تكن النتيجة وأيا تكن الوسيلة، هذا أمر لابد منه.
1: أستاذ رامي الخليفة العلي في باريس، أعود إليك. السؤال هو عن الخليج وعن الأطراف المعنية بهذه المشهدية. هل تعتقد أن أي اتفاق يمكن أن ينجح إذا لم يكن الخليج بما يمثل من قوة حاضرة، من قوة نمو، من قوة استراتيجية وازنة، ألا يكون حاضر في مثل هذه الاتفاقيات؟
2: اسمح لي أن أجيب من زاويتين. الحقيقة الزاوية الأولى، يجب أن تكون مصالح الخليج حاضرة، ومصالح الخليج تتمثل في النقاط التي أشرنا إليها، سواء فيما يتعلق بالملف النووي الذي يمكن أن يكون تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في عموم دول مجلس التعاون الخليجي. المسألة الثانية وهي الصواريخ البالستية التي تمثل خطرا مباشرا، وكما تعلم فإن دول الخليج تعرضت ليس فقط خلال هذه الحرب، ولكن على امتداد السنوات الماضية عبر أذرع إيران وخصوصا ميليشيا الحوثي لاعتداءات على أمنها واستقرارها. أيضا فيما يتعلق بالأذرع الإيرانية، لأن الأذرع الإيرانية ربما نتحدث عن حزب الله، ولكن الأذرع الإيرانية منتشرة في المنطقة،
1: الحشد الشعبي والحوثيون،
2: الحشد الشعبي والحوثيين والفصائل الولائية الموجودة في العراق، والتي قامت باستهداف دولة الكويت على وجه التحديد عبر المسيرات خلال الفترة الماضية. وبالتالي يجب أن يكون حل لكل هذه النقاط. لكن هل يمكن، حتى إذا تم توقيع الاتفاق، هل يمكن الثقة بالنظام الإيراني؟ كما تعلم كان هنالك اتفاق استراتيجي جرى ما بين المملكة العربية السعودية من جهة وإيران خلال الفترة الماضية بوساطة صينية، وصحيح أنه كان هنالك هدوء نسبي لفترة معينة، ولكن عمليا عندما اندلعت هذه المواجهة الأخيرة تعرضت دول مجلس التعاون بالرغم من هذا الاتفاق الاستراتيجي. وبالتالي النظام الإيراني بطبيعته الحالية، بآليات حكمه، بطبيعة الفصائل المؤثرة في القرار السياسي، وتحدث هنا عن الحرس الثوري، لا يمكن الثقة به، خصوصا وأنه يعتبر أن، وربما هذا أيضا يصب في الحديث عن حزب الله، أنه يعتبر أن دفاعه عن الأمن القومي لإيران يبدأ من خارج الحدود، يبدأ من تلك الجماعات التي أسسها على امتداد العقود الماضية منذ ثورة الخميني وحتى الآن، وبالتالي هو استثمر فيها الكثير، ولا أعتقد أن هنالك إمكانية للتخلي عنها، ليس حبا في تلك الجماعات، ولكن حفاظا على الأمن كما يراه الحرس الثوري، وبالتالي هذه سوف تبقى معضلة مستمرة. لذلك باعتقادي أن يمكن أن يكون هنالك اتفاق، لكن أن يكون هنالك تطبيع مع هذا النظام، وأن تكون هنالك علاقات مستقرة، وأن يكون هذا النظام شريكا بتوازن إقليمي يؤدي إلى الأمن والاستقرار، هذا أمر مستبعد للغاية. ويمكن أن نرى ونسمع تلك التصريحات التي تصدر على كبار مسؤولي النظام الإيراني حاليا، أو سواء السياسيين أو قادة الحرس الثوري، التي الحقيقة لا تشي بأن هنالك تغيير حدث، وتشي بأن هذا النظام مستمر بنفس السياسات التي هددت المنطقة، والتي دفعت إلى حالة من عدم الاستقرار، والتي دفعت دولا في المنطقة إلى حالة من الفشل، سواء اليمن، لبنان، العراق، وإلى حد ما سوريا قبل سقوط النظام. وبالتالي ليس هنالك كبير ثقة من قبل دول مجلس التعاون بالنظام الإيراني وإمكانية الوصول إلى اتفاق معه.
1: أستاذ رامي، اسمح لي أن أعرج يعني ولو بإيجاز سريع على التبدلات المحيطة بالمشهدية الإيرانية. إن ذهبنا إلى القوقاز نرى أن هناك تبدلات جوهرية حصلت لم يسبق أن حصلت قبل عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية، من ممر زنجزور الذي أصبح هو ممر ترامب.

0: إلى التبدلات في العلاقة الأذربيجانية مع إرمينيا. أيضا عندما نتحدث عن إيران نتحدث عن وضع اقتصادي هش في الداخل بشكل كبير، نتحدث عن تبدلات تجري في العراق أيضا وسط الضغوطات الأمريكية. بالتالي هل سيكون احتمال سقوط هذا النظام في ظل تعنته في الداخل سيكون بحكم الاقتصاد وبحكم الإقليم وبحكم ربما ما نشهده من تبدلات في الشرق الأوسط الجديد؟ بإيجاز لو سمحت.
1: طبعا من حيث المبدأ هنالك احتمال دائم لسقوط هذا النظام، خصوصا أن الأوضاع الداخلية سيئة للغاية، وخصوصا أن هنالك معارضة داخل هوامش المدن الإيرانية في المناطق الفقيرة، وحتى الآن في البازار وهو محرك أساسي في الحياة الاقتصادية والسياسية في إيران. دليل على ذلك ما حدث في شهر كانون الثاني يناير الماضي والانتفاضة التي أدت إلى سقوط آلاف من الإيرانيين في مواجهة النظام الإيراني. نعم الأوضاع الداخلية سيئة للغاية، هنالك أكثر من 2 مليون وظيفة فقدها الإيرانيين خلال الشهرين الماضيين، هنالك تضخم بنسبة أكثر من 70%، هنالك فقدان للمواد الأساسية، هنالك أوضاع اقتصادية صعبة، وهنالك تدمير لشطر كبير من الجيش الإيراني وتأثر البنى الأمنية والعسكرية في إيران. لكن الحقيقة طبيعة النظام الأيديولوجي أستاذ خلدون هي التي تصعب عملية سقوط هذا النظام. أولا لأن هنالك نظام أيديولوجي وهنالك كثير من الموالين له أيديولوجيا بغض النظر عن المصالح السياسية والاقتصادية، وثانيا الطبيعة المتجذرة للأجهزة الأمنية التي أنشأها النظام منذ ثورة الخميني، وبالتالي احتمال السقوط وارد ولكن أيضا احتمال الاستمرار وارد، وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في طريقة التعاطي مع هذا النظام وفي طريقة مواجهته.
0: نعم أستاذ رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس العاشرة، نشكرك جدا على هذه المشاركة معنا وعلى الوقت الذي خصصته لنا، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: أستاذ نبيل أعود إلى بيروت سريعا وبإيجاز خلاصة لهذه الحلقة أيضا بدقيقة واحدة. نحن مقبلون على أيام ستكون أمام هدنة هشة صعيد إيران وأيضا على صعيد لبنان، هدنة ستكون هشة لن نشهد فيها ضربات بانتظار توضح هذا الاتفاق أم ماذا؟
2: الوضع الأمني في لبنان لا يزال منفصلا عن هذا المسار، والتصعيد العسكري قائم كل الوقت. هذا الأمر يرتبط بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقبلة أكثر مما يرتبط بمسار إيران. لا أعتقد أن المسار الإيراني إذا حتى لو تقدم سيكون يعني حاسما في مسألة الهدنة نهائيا بإنعكاسها على لبنان. لبنان سوف يبقى الأمر مضطربا جدا إلى حين اتضاح مسارنا نحن اللبنانيين.
0: نعم أستاذ نبيل ممنصف نائب رئيس تحرير النهار، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
0: كما دائما ونشكركم كذلك متابعي النهار، مستمعي ميديان راديو ومشاهدي ميديان تيفي. هذه حلقة جديدة كانت من بيروت، نلتقيكم الأسبوع المقبل، شكرا وإلى اللقاء.
3: Le cinéma ce n'est pas juste des films. Action. C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques, décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière et en passion. Ciné Hebdo avec Amna chaque samedi à partir de 14h30 sur Médien.
4: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 14h30.
5: Mélanie Pinto avec vous, bonjour à toutes et à tous. Les Lions de l'Atlas dans les starting blocks. C'est le jour J, le Maroc affronte le Brésil. Un premier match des hommes de Mohamed Ouahabi dans cette Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi sera donné à 23h, heure de Rabat ce soir. On souhaite bien évidemment de bonnes chances à l'équipe nationale du Maroc. Pas d'accord avec les États-Unis dans les prochaines 24 heures. Téhéran fait mentir le médiateur pakistanais qui annonçait le contraire il y a encore une heure, selon un média d'État. Une fois de plus, les discours divergent entre les différentes parties en vue d'une résolution de cette guerre qui a débuté le 28 février. Sur le terrain, les bombardements persistent. Les États-Unis ont dit avoir abattu plusieurs drones iraniens qui visaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. 70, c'est le nombre de cibles qu'Israël affirme avoir frappées dans le sud du Liban ces dernières 24 heures. Une information donnée par l'armée israélienne sur X. Une série d'attaques qui, selon Al Jazeera, a tué au moins 5 personnes et blessé un soldat libanais lors des dernières offensives israéliennes.

0: أن اليوم أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صرح أن الجميع مطالب بالانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لن يكون غدا الأحد مرجحا. وفي وقت سابق توقع رئيس الوزراء الباكستاني الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. أعلنت إيران أن مراسيم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قاد الجمهورية لنحو 37 عاما قبل اغتياله ستقام بمدينة مشهد مسقط رأسه شمال شرق البلاد. وأوضح التلفزيون الإيراني أن مراسيم تشييع خامنئي كانت مقررة في مارس لكنها أرجئت بسبب الحرب، وستقام على مدى 6 أيام اعتبارا من 4 يوليوز في العاصمة طهران وكذلك في مدينتي قم ومشهد. شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ذكرت أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. في السياق ذاته طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام اليوم من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران وأن يكون مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. سلام أضاف أن حزب الله مطالب أن يكون أسرع من الحكومة أو على السرعة نفسها ويعلن دعمه للمفاوضات التي تجريها لبنان مع إسرائيل. ختام الموجز من المغرب، حيث حطت اليوم بمطار أكادير المسيرة أول رحلة مباشرة تربط بين مدينتي موريال وأكادير، وسيساهم هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في مصاحبة الحضور القوي للجالية المغربية بكندا خصوصا بموريال، كما سيعزز من مكانة أكادير كبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي وتنشيط منظومتها السياحية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على إلى اللقاء.
1: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديان.

0: مع اتصالات المغرب. فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: نورديني كجان، أهلا بكم إلى الموجز. نستهله بمونديال الولايات المتحدة كندا المكسيك والمباراة المرتقبة مساء اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، حيث يلاقي المنتخب المغربي نظيره البرازيلي على الساعة 11 ليلا على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. نبقى مع المباريات المرتقبة مساء اليوم، حيث يلاقي المنتخب السويسري نظيره القطري على الساعة 8 برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، فيما تمكن كان منتخب البلد المضيف الولايات المتحدة من الانتصار في وقت مبكر من صباح اليوم على نظيره الباراغواياني برباعية مقابل هدف واحد، وذلك برسم المباراة الأولى من المجموعة الرابعة. أخبار الموجز متواصلة من المغرب، حيث أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم في تمام الساعة 12 ليلا. البلاغ أوضح أنه تبع لذلك فإنه يتعين على المترشحين تقديم طلبات تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم. إلى الشرق الأوسط، حيث استبعدت إيران اليوم أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صرح أن الجميع مطالب بالانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لن يكون غدا الأحد مرجحا. وفي وقت سابق توقع رئيس الوزراء الباكستاني الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. أعلنت إيران أن مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قاد الجمهورية الإسلامية لنحو 37 عاما قبل اغتياله ستقام بمدينة مشهد مسقط رأس شمال شرق البلاد. وأوضح التلفزيون الإيراني أن مراسم تشييع خامنئي كانت مقررة في مارس لكنها أرجئت بسبب الحرب، وستقام على مدى 6 أيام اعتبارا من 4 يوليوز في العاصمة طهران وكذلك في مدينتي قم ومشهد. شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة نبطية. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ذكرت أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. في السياق ذاته، طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلامة اليوم من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. سلام أضاف أن حزب الله مطالب أن يكون أسرع من الحكومة وعلى السرعة نفسها ويعلن دعمه للمفاوضات التي تجريها لبنان مع إسرائيل. ختام الموجز من المغرب، حيث حطت اليوم بمطار أكادير المسيرة أول رحلة مباشرة تربط بين مدينتي موريال وأكادير، وسيساهم هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في مصاحبة الحضور القوي للجالية المغربية بكندا خصوصا بموريال، كما سيعزز من مكانة أكادير كبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي وتنشيط منظومتها السياحية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
3: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le festival Merwezine Rythme du Monde, dont la 21e édition se tiendra du 19 au 27 juin 2026 à Rabat, vous présente sur la scène du Théâtre National Mohamed V, Meyad El Hennaoui, Macy Gray, Marwa Naji, Imani, Sana Marahati, Nourman Lahlo, Margaret Menezes, Lotfi Bouchnark, John Warwick. Pour toute information sur les spectacles, cartes et billetteries, connectez-vous sur mewazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mewazine, un événement maroculture. En partenariat avec Médien.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز الخامسة.
2: معكم منور الدين قجان، أهلا بكم إلى الموجز. نستهله بمونديال الولايات المتحدة كندا المكسيك والمباراة المرتقبة مساء اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، حيث يلاقي المنتخب المغربي نظيره البرازيلي على الساعة 11 ليلا على أرضية ملعب ميت لايف في نيو جيرسي. نبقى مع المباريات المرتقبة مساء اليوم، حيث يلاقي المنتخب السعودي

0: المصري نظيره القطري على الساعة 8 برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، فيما تمكن منتخب البلد المضيف الولايات المتحدة من الانتصار في وقت مبكر من صباح اليوم على نظيره الباراغواياني برباعية مقابل هدف واحد، وذلك برسم المباراة الأولى من المجموعة الرابعة. أخبار الموجز متواصلة من المغرب، حيث أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم في تمام الساعة 12 ليلا. البلاغ أوضح أنه تبع لذلك فإنه يتعين على المترشحين تقديم طلبات تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لها محل إقامتهم. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم عن حجز ما يقرب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. الحرس المدني أوضح في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. إلى الشرق الأوسط، حيث استبعدت إيران اليوم أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صرح أن الجميع مطالب بالانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. وفي وقت سابق توقع رئيس الوزراء الباكستاني الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. أعلنت إيران أن مراسيم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قاد الجمهورية لنحو 37 عاما قبل اغتياله ستقام بمدينة مشهد مسقط رأس علي خامنئي شمال شرق البلاد. وأوضح التلفزيون الإيراني أن مراسيم تشييع خامنئي كانت مقررة في مارس لكنها أرجئت بسبب الحرب وستقام على مدى 6 أيام اعتبارا من 4 يوليوز في العاصمة طهران وكذلك في مدينتي قم ومشهد. شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينهما مدينة نبطية. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ذكرت أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. ختام الموجز من المغرب، حيث حطت اليوم بمطار أكادير المسيرة أول رحلة مباشرة تربط بين مدينتين موريال وأكادير. وسيساهم هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في مصاحبة الحضور القوي للجالية المغربية بكندا خصوصا بموريال، كما سيعزز من مكانة أكادير كبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي وتنشيط منظومتها السياحية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على مدئة، إلى اللقاء.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde.
1: Et débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: على أنغام إذن الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد والخاص من استوديو الرياضة، عدد سنخصصه بالكامل لمباراة المغرب والبرازيل المرتقبة مساء اليوم بداية من الساعة 11 مساء بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. مباراة مهمة لأنها تشكل المباراة الأولى في دور المجموعات بالنسبة لأسود الأطلس. سنضع تحت المجهر هذه المواجهة من الألف إلى الياء بطبيعة الحال عبر العديد من العناصر الصوتية والضيوف الذين سيؤثثون فضاء استوديو الرياضة لهذا اليوم، ومعي لتأثيث فضاء استوديو الرياضة على مستوى قيادة هذا العدد زميلي محمد عميمي. محمد بونسوار.
1: مساء الخير وديع، بونسوار à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent cet après-midi évidemment sur Medien. On va voir une soirée donc exceptionnelle évidemment avec ce match d'ouverture pour la sélection marocaine, évidemment l'entrée en lice tant attendue de la sélection marocaine à partir de 23h. Les Lions de l'Atlas affrontent le Brésil pour le compte de la première journée de la phase de groupe de ce mondial tant attendu. Cela fait 4 ans, ouais dire 4 ans qu'on attend évidemment ce moment avec impatience. On se rappelle évidemment de cette épopée mondiale. C'était lors du Mondial 2022 au Qatar où les Lions de l'Atlas ont réalisé l'exploit, l'inattendu évidemment avec cette demi-finale qu'on a atteint évidemment avec brio, avec mérite. On espère que le Mohamed Ouabi, donc le coach marocain, et la sélection marocaine vont réitérer cet exploit lors de ce mondial avec ce premier match. Et pourquoi pas une première victoire ce soir, donc pour définir, on va dire, donc la suite du parcours des Lions de l'Atlas. On va écouter le coach marocain, le capitano évidemment, Hakimi. Et les autres joueurs, évidemment, on va recevoir nos invités dans quelques instants pour essayer de décortiquer cet avant-match, cette rencontre, comme on l'a dit, tant attendue de la sélection marocaine à partir de 23h à New York, à New Jersey, où les Marocains donc, sont attendus pour créer l'exploit ce soir face au Brésil.
0: بالفعل محمد، هذا ما ننتظره إذن، أن تكون مفاجأة سارة بالنسبة للمنتخب المغربي. ولو أن اليوم الفارق ليست كبيرة لأن المنتخب المغربي يحتل الصف السابع عالميا، صحيح المراكز تبقى شكلية، الأهم هو المستطيل الأخضر. سنرى كيف حضر وهبي لهذا اللقاء، سنرى ما هي الطريقة المثلى من ناحية التقنية والتكتيكية لمجابهة البرازيل. سنرى أيضا مفاتيح الأسود في هذا اللقاء، أجواء الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية وتفاعلهم مع هذه المباراة. سنتحدث عن التحكيم أيضا محمد، برمجة غنية عن التاريخ أيضا وعن كل ما يرتبط بهذا اللقاء الهام بين المغرب البرازيل. ميديا كما تعلمون في تغطية خاصة لهذا الحدث، حدث كأس العالم 2026 عبر برمجة خاصة بداية من اليوم وأيضا إلى غاية نهاية كأس العالم، لكن اليوم وغدا ستكون برمجة خاصة رفقة الزملاء أيضا في قسم التحرير العربي في النشرات الإخبارية والنشرات الرياضية والفترات المسائية والصباحية. الكل يرتدي ألوان كأس العالم في ميديا من أجل تقريب المستمعين والمتابعين الكرام من هذه المسابقة العالمية التي يطمح من خلالها المنتخب المغربي تحقيق إنجاز جديد يتجاوز به ما حققه في مونديال قطر 2022 أنذاك بلغنا نصف النهائي. هذا العدد مستمعين الكرام من إخراج بطبيعة الحال رضوان الجندوي وأيضا حمزة تمار على مستوى تأمين الاتصالات الهاتفية والعناصر الصوتية. محمد، رحب بداية بضيفنا الأول في هذا المونديال، مونديال كأس العالم، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. الإطار المغربي تبعناه متألقا، رفع الراية المغربية عاليا رفقة الجيش الرواندي وحقق معه العديد من الألقاب. عبد الرحيم طالب، سعداء أن تكون معنا وعلى سلامتك أولا العودة إلى المغرب.
1: كي ريبون توجور بريزون.
0: اكزاكتومون. مساء الخير.
2: أهلا سي وديع، أهلا ضيف كريم، جميع متابعين، كنشكرك على الكلمة الطيبة و

0: واتسو هو الذي يسعدنا ويدفعنا أن نشتغل بكل قلب وبكل فناء حتى نسعد جميع المغاربة، لأننا نمثل أصلا الإطار الوطني وجميع المغاربة.
1: صحيح. وحتى عبد الرحيم طالب بالمناسبة رد على العديد، أو ليس العديد ولكن ربما من شكك ربما في عبد الرحيم طالب وتبعنا ذلك، لكن الحق يقال. نحن يعني لا بد من أن نكون موضوعيين في انتقادنا حتى في بعض الأحيان للمدربين، يجب أن تكون موضوعيين وألا تمس بربما مسار وكيف ما كان الحال كفاءة المدربين المغاربة. سي عبد الرحيم طالب، أكيد بأن سنتحدث في الختام عن تجربتك رفقة الجيش الرواندي، لكن نبدأ اليوم بربما المغرب. اليوم المغرب الكل ينتظر المباراة، الكل ينتظر البرازيل، الكل ينتظر افتتاح كأس العالم، هناك انتظارات كبيرة. سقف الطموحات سي عبد الرحيم طالب ارتفع بعد مونديال قطر 2022. قبل الدخول في التفاصيل التقنية والتكتيكية، أنت كمحب للمنتخب المغربي قبل أن تكون مدرب، كيف تنتظر، كيف تعيش هذه الساعات التي تسبق مباراة المغرب والبرازيل؟
0: بكل صراحة كإطار وطني وكمحب وكمغربي هناك ضغط، شيئا ما نسمى بالستريس، ستريس المقابلة، ولكن ستريس بوزيتيف ماشي نيجاتيف، لأن كان واحد تفاؤل، كان واحد ثقة، مادام أننا رأينا المواجهات الحبية التي واجهها المغرب عدة يعني مدارس كروية لا لاتينية ولا أوروبية، وعطانا واحد الإشارة أن هناك تحسن من ناحية الكروية، من ناحية التقنية والتكتيكية، وكذلك تغيير النهج التكتيكي بما كان ولفناه مع الأخ الزميل الركراكي الذي كان يفضل 4-1-4-1 دفاعية ويحب يعني المرتدات مستغلا السرعة والتقنية ديال الأجنحة كزياش وبوفال. الآن منظومة أخرى، طريقة أخرى، لاعب آخرين، 4 سنوات مرت على 2022، فالكل صار يعني ينزل الفريق الوطني المغربي في في في في خانة الكبار. إذن غتكون يعني المواجهة صعبة، لأن يعني البرازيل الآن ضيعت كم سنة وهي عند ثقافة ألقاب، ضيعت كأس العالم، الآن مع أنسيلوتي وتغيير عدة لاعبين ونهج تكتيكي من 4-4-2 4-3-3 الذي يحبها أنسيلوتي هجومية، فكنظن أن المقابلة ستكون صعبة على الاثنين، ولكن أنا كمتفائل تنظن أن نسبة مئوية 50-50 إن شاء الله.
1: نعم، وأكيد سنتحدث تباعا مع العناصر الصوتية المتواجدة سي عبد الرحيم طالب وردود فعل اللاعبين والمدرب لكي نبني بطبيعة الحال قراءة تقنية شاملة لهذه المباراة. محمد، أكيد بأن تابعنا يوم أمس وهبي في ندوة السحابية إلى جانب حكيمي، ورجل واثق متفائل، لكن أيضا يؤكد بأن يجب أن نكون حذرين لأننا سنواجه البرازيل.
2: Exactement, donc il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance, Wadi. C'est quand même le Brésil, 5 fois champion du monde, la Seleção, donc qui a brillé donc lors des mondiales à partir donc de 1959, en arrivant au dernier évidemment sacre de cette sélection brésilienne, c'était en 2002. Oui, il faut donc respecter, mais pas trop, cette sélection brésilienne. Mohamed Ouabi a aussi parlé des absences, surtout les absences majeures dans l'effectif marocain. On parle évidemment de Zlezouli et de Naïf Agred, mais le coach marocain a rassuré les supporters, a rassuré donc les journalistes. Il a la solution donc pour combler le vide que va laisser donc ces deux joueurs. On écoute justement Mohamed Ouahbi, c'était hier en conférence de presse d'avant-match.
3: Mais déjà tous les joueurs sont aptes. Donc c'est vrai qu'on a remplacé 2 joueurs et mais tous les autres sont aptes. Donc tout le monde peut jouer, tout le monde est prêt à jouer, et puis Talbi est une solution comme il y a d'autres joueurs. On va pas beaucoup changer nos principes. On a montré de bonnes choses, on continuera à les montrer avec nos principes. C'est pas parce qu'on joue un premier match de Coupe du Monde qu'on va tout chambouler. On a anticipé aussi le fait que des joueurs pourraient peut-être pas jouer. Et donc pour nous, ça change pas grand-chose. On est désolé pour Abdé et même pour Naef, parce que ce sont des joueurs très importants et qui vont rater une Coupe du Monde. Mais nous, on avait déjà trouvé les solutions. Ce qui est très important, c'est de pouvoir trouver des solutions.
2: Voilà, et ce qui est bien chez cet entraîneur Wadi, c'est qu'il a la capacité de trouver des solutions pour les problèmes que, évidemment, que va voir donc la sélection marocaine, on le sait très bien. Donc c'est un groupe relevé, affronter le Brésil, affronter l'Écosse et Haïti, ça va poser des problèmes pour la défense marocaine, aussi pour le côté offensif. Donc voilà, on le sait très bien, Wahbi a toujours

0: Donc la capacité d'imposer ce rythme un peu hybride, on va dire. Donc il n'a pas un schéma tactique bien défini. Donc il sait comment gérer son groupe et gérer donc les points forts et les points faibles de cette équipe marocaine. Alors, Achraf Hakimi, il a aussi donc pris la parole hier, Wadi, le capitano évidemment, qui dispute là sa troisième Coupe du Monde. Il a tenu à rassurer évidemment les supporters marocains. Il a précisé aussi qu'il faut respecter cette équipe brésilienne, mais il a aussi donc dit que le Maroc possède les qualités nécessaires, les joueurs donc qui possèdent la qualité nécessaire pour rivaliser avec cette équipe brésilienne et pourquoi pas décrocher une première victoire lors de ce mondial. On écoute Achraf Hakimi.
1: Je pense qu'on sait, comme je dis déjà, que l'adversaire qu'on va jouer, on connaît la nation du Brésil, de la qualité qu'elle a. Mais aussi, nous, on a de la qualité. Et ils s'appellent, en Afrique, ils s'appellent nous les Brésiliens africains. Parce que aussi, on est des joueurs de qualité avec notre force. Je pense qu'on est prêt pour faire quelque chose de grand avec la confiance, avec tout le soutien de tous les Marocains.
2: حكيمي عميد الفريق الكلي ينتظر منه أن يكون نجم هذا المونديال. طيب لا بأس، نستمع سريعا أيضا لياسين بونو من أجل نعود لعبد الرحيم طالب. نستمع لياسين بونو حارس مرمى الأسود قبل مباراة البرازيل.
3: الاستعدادات دازت الحمد لله في واحد الجو اللي مزيان. المباراة غتكون مباراة كبيرة، كنظن كل شيء كيعرف القيمة ديال المنتخب البرازيلي، وبالنسبة لنا احنا فالمغاربة كامل كيعرفوا بأن المنتخب الوطني يعني عنده لاعبين كبار ولا منتخب كبير في السنوات الأخيرة.
2: إذن كان هذا ياسين بونو. نعود إليك سي عبد الرحيم طالب. الآن ندخل إلى الصلب الموضوع، ما هو تقني وتكتيكي؟ محمد وهبي في تصريحه وفي تصريحاته في الندوة الصحفية أكد بأنه متأسف لغياب أكراد وزلزولي، ولكن قال بأن المجموعة جاهزة وأن كل اللاعبين جاهزين وأن بطريقة غير مباشرة المنتخب لا يقف على لاعب أو لاعبين، بالتالي يفكر في المجموعة. لكن من ناحية تكتيكية تبعنا شوط أول أمام النرويج، يمكن أن نعتبره ربما هو المقياس، هو المرجع للمنتخب المغربي، ومن خلاله قد نواجه به البرازيل. الآن هل تعتقد بأننا سنكون أكثر حذر أمام المنتخب البرازيلي؟ أم أننا سنلعب بالضغط العالي يعني البريسينغو، وفي بعض المرات ميديوم، وبعد ذلك قد نكون أيضا في الخط الخلفي من الدفاع؟ هل سيبقى بالنسبة لك محمد وهبي وفيا لنهجه وطريقته أمام البرازيل؟
4: أنا أظن أن السي وهبي ويعرف ما ينتظره في المقابلات بجلاتة، وتابعته أنا في كأس العالم للشبان، فكان عنده عدة مدارس أرجنتينية البرازيلية الفرنسية، ولكن كان دائما يغير نهجه التكتيكي من البلوك با إلى بلوك أو إلى البلوك ميديا. دونك أنا كنظن أن آخر مقابلة ضد ليكوس لعب بلوك أو صوت أول، الهدف منه هو الضغط العالي، عدم إعطاء الفرص للفريق الخصم لبناء الهجمة من الوراء، ما نسميه احنا بالاتاك بلاسي. نجح شيئا ما في الضغط على الفريق الخصم، كذلك التحول من الدفاع الى الهجوم، ما نسميه الترانزيسيون كانت افيكاس في الشوط الاول، افيكاس من ناحيه التقنيه التكتيكيه وليس التهديفيه، لان ضيعنا عده فرص. ولكن يعني في الشوط الثاني لما غير، فعادي جدا ان نضيع هذيك لانتونسيتي ديال لو ماتش، كنزلوا في الرسابه وكنزلوا لان اللاعبين تسعود تمنيه اللي دخلوا باقي ما عندوش ايقاع ديال المقابله. ولكن الشوط الاول عطانا نظره شامله على طريقة اللعب اللي غيلجها سي وهبي مع المجموعة الأولى. صحيح أن التصريحات ديالهم اللي كانت اوبتيميست تو تافي نورمال، باسكو اون كوش با ريفولي يعني لي فاي ديال تكنيك وتاكتيك ديالو، دونك لو ميساج اي كلير، سي اون سورت دو موتيفاسيون بو سي جوور، لانسي ان ميساج على لادفيرسير كوم كوا اوني لا اون اكزيست، لو ميتر اون دوت، سي دي تروك في لا كوميونيكاسيون سبورتيف si encore c'est tout à fait normal. Voilà, mais la réalité c'est autre chose. Le Brésil c'est une grande équipe. Je pense que Ancelotti connaît le football national et il a côtoyé pas mal de joueurs nationaux, Bel Diaz, enfin championnat espagnol. Donc un concrétif bien sûr, mais moi les Brésiliens, d'ailleurs même que Paulo il a joué la carte 4-2 de

0: لو فينيسيوس جوار ليبر بور لاتاك بور لا كونتر اتاك هذا هو يعني دائما في المباريات اللي يجراو تيخلوه لان حتى في مدريد ما كانش كيدافع تيخلوه هو ومبابي بحال دي جوار سون هون لي ويت ديفوند هما كيشدوا البالون كونتر اتاك وكيمشيو دونك سي الميم ستيل مع فينيسيوس مي لو ماروك دو فيغ اتونسيون لان ملي غنلعبوا بلوك او سي فري كو اون فا بريسي بدياز يعني بوناحي بوتيتر سيباري غيمشي اغوش بلاصه زوزولي وغندخلو انا تاكون بحال رحيمي او الكعبي غنبقاو في الميم ستيل ديال لا 4 3 ولا 4 1 2 3 اون فا بريسي كوتي ادروات اغوش اون فا ريديو ريز اسباس نجلس كوتي بالون ولكن المشكل اللي عندنا هو لاك سونترال الا طلعنا وكنعرفوا لا فيتيس ديال فينيسيوس الا حطنا في لا بوينت وغيطلب لنا البالون ورا ظهرنا غنكون يكون عندنا بعض المشاكل دونك الفو فير تيز اتونسيون مو جو بريفير كون جو وسط الملعب يعني ميديوم ماشي بلوك او ولكن قراب شويه البونو باش يكون البونو هو يدير لنا لا كوفرتور في هذوك لي بال ديغيغ لو دو ديال لا ديفونس ديالنا مي اون جينيرال اون فوا اليوم في جناب في لا دروا الى غوش الى لعب بيان سور لا دروا ديالنا دونك حكيمي دياز كوتي فور ديالنا كنا كنعولوا على الزوزولي ونزراو الى غوش باش يكونوا ان ايكيليب على الروات الى غوش دابا شويه نقصنا واحد 20 و 30% الى غوش لان الزوزولي اللي كي بورت لو دونجي وكي ديفون مع لا دروا اي تو
1: وهذا هو السؤال سي عبد الرحيم طالب لان كل الجماهير المغربيه اليوم تقريبا عارفه التشكيله يعني باستثناء مزراوي اذا كان جاهز هو اللي غيكون ما كانش غيكون انس صلاح الدين هذا حسموا النقاش في الظهير الايسر ولكن في الجناح الايسر كاين نقاش كاين من يقول والشمس الدين طالبي جاهز الاخبار اللي تجينا من امريكا تقول بان مستبعد جدا انه يبدا بشمس الدين طالبي لانه يلا رجع من الاصابه ويلا كيرجع الجاهزيه ديالو ثم ايضا كاين خيار ديال رحيمي واش غنلعبوا برحيمي كجناح ايسر

0: Terminera jeudi prochain. Voilà pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous allez retrouver Mohamed Amimi et Wadia Ourti dans Studio Sport.
1: ميديا على إيقاع كأس العالم. المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: كان هذا إذن ملف الزميل محمد عميمي، وكما تابعتم هذا الخاص من استوديو الرياضة عن مباراة المغرب والبرازيل، حاولنا الإحاطة بكل الجوانب. تبقى لنا جانب مهم أيضا وفاعل حقيقي فوق المستطيل الأخضر، هو حكم اللقاء. الحكم الذي سيقود مباراة المغرب والبرازيل هو حكم سلوفيني سلافكو فينتش. هذا هو الحكم، يبلغ من العمر 46 عاما. للحديث عن هذا الحكم وأيضا عن مستجدات التحكيم في هذا المونديال، يحضر معنا الحكم الدولية المغربية السابق، خبير دروب التحكيم لسنوات طويلة. سعادة أن يكون معنا. سي عادل زراق، أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا سي أختي، بارك الله فيك، شكرا على المقدمة، مرحبا المستمعين ميديا.
0: أكيد، ونحن بطبيعة الحال أيضا سعادة أن يكون معنا عادل زراق. سنوات ونحن نتواصل مع عادل زراق إلى أن ترك الصافرة بطبيعة الحال، والآن يتفرغ بخبرته لأيضا أن ينقل كل صغيرة وكبيرة للمستمعين وللمتابعين عبر كل ربوع المملكة. طيب سي عادل زراق، كنا قد تحدثنا يوم أمس على أننا سنتكلم على الحكم سلافكو فينتش، حكم سلوفيني، حكم يمكن اعتباره خبير في القارة الأوروبية، لكن عمره يطرح أكثر من علامة استفهام. 46 سنة، في الظروف التي ستكون في المقابلة، هل تراه قادرا على مجاراة النسق وإيقاع القمة بين المغرب والبرازيل؟
1: بالنسبة لهذا الأمر ديال سن سي وليبا، ما بقاش هذا عامل عند الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة ديبارتمون ديال التحكيم، لكن هو أنه أي حكم استطاعته أنه يشتغل فوق 45 سنة، لطالما أنه المستوى البدني ديالو جيد وكي ينجح في الاختبارات البدنية سواء في البلد ديالو أو في القارة ديالو أو لم طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فأكيد أنه ممكن أنه يستمر حتى وكان هو يقرر أو الاتحاد الوطني التابع له أنه يقرر أنه يحبس. أما بالنسبة للمباراة ديال اليوم، نتكلموا على الحكم، فالحكم أنا جاورته شخصيا في كأس العالم 2022، كنا مع بعض كحكم، أنا كنت حكم مساعد فيديو وكان حكم ساحة، لكن في التدريب وفي التدريب العملية كنا كنحضروا فيها يعني كاملين، وكنا حتى في القاعة كنحضروا الكورس إلى آخره. فاللي متميز بهذا الحكم هو أنه عنده شخصية قوية وفي نفس الوقت حكم هادئ، وعنده واحد الثقة في يعني انه لا ديريكسيون ديال لافوت، عنده هذا هو اللي كيخلي عنده ديك لافورس وكيخلي عنده ديك الثقة ديال جميع يعني المتداخلين وجميع يعني والفريقين اللي هو حاكم اليوم. ويكفي انه نشوفوا فقط البالماريس ديالو، فهذا حكم اللي قاد لا فينال ديال الشامبيونز ليغ 2000 اعتقد واش 2024 او 2025 اللي كانت مع باش تعقل البروسيا دورتموند مع شيفا. المهم هذا كان هو اللي حكم لا فينال، وحتى البطولات الاوروبيه دائما ما يعني كيمشي حتى المراحل المتقدمه لغايه يعني نصف نهائي في اغلب المنافسات، حتى دوري الامم الاوروبيه اعتقد انه حكم النهايه ديالو.
0: أكيد، وكنت تتحدث عن بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد، نتذكر ثنائية فينيسيوس جونيور وكارباخال وكان أيضا هناك. طيب هذا الحكم كيف ما كان الحال يملك كل الإمكانيات، هو يميل أكثر للمدرسة الأوروبية منها إلى الإنجليزية أو حتى أمريكا اللاتينية. نعرف بأن الحكام يختلفون على مستوى، خصوصا القرارات ذات الطابع البدني أو الاحتكاك، هناك ربما احتكاكات يعلنها حكم ولا يعلنها حكم آخر. بالنسبة لك إذا سي عادل زراق، هذا الحكم كيف ما كان الحال هادئ يدير المباريات باقتدار، نتمنى أن يكون موفقا بطبيعة الحال في هذا اللقاء. سي عادل زراق، تبعنا بعض الحالات بدأت منذ يوم أمس، حالات الفار، حالات التأخر في الرمية، رمية التماس، الحارس أيضا لديه وقت محدد لإخراج الكرة من مناطقه. ما هي أبرز مستجدات بعجالة في هذه الكأس العالمية لنقرب أيضا، لأن حتى المستمعين يطرحون أسئلة في حالات لم يعتدوا عليها وهي جديدة حسب القوانين الجديدة للفاب.
1: بصفة عامة يعني وبعجالة، ثلاثة ديال التغييرات هما المهمين، كاين عدة تغييرات ولكن ثلاثة هما اللي مهمين اللي غادي يكونوا يكونوا هما الحدث الأبرز في كأس العالم هذا، اللي هو أول شيء هو البروتوكول ديال 5 ثواني والبروتوكول ديال 10 ثواني والبروتوكول ديال دقيقة. اش كيعني هذا؟ البروتوكول ديال 5 ثواني هو أنه أي فريق عنده رمية تماس أو اللي عنده ركلة مرمى عنده 5 ثواني باش ينفذ، إلا ما نفذش هذاك التماس في غضون 5 ثواني كيتحول التماس للفريق الآخر، وركلة المرمى إلا ما تنفذتش في غضون 5 ثواني كتنفذ كتولي ركلة ركنية للفريق الخصم، هذا بعجالة بالنسبة ل5 ثواني. ولكن الإجراء الصحيح كيفاش كيدار؟ الحكم ممكن من بعد ما تخرج الكرة يعطي الإشارة باش يلعبوا يعني بسرعة، وممكن أنه إلا شافهم كيتعطلوا يرفع يدي الفوق ويبدأ بالعد التنازلي ديال 5 ثواني، وممكن يقول حتى باللفظ 5-4 أو بلونك لأنه ما 5-4 باش كل شيء يسمعوا.
0: نعم.
1: يعني ماشي بمجرد خرجت الكرة هو كيبدأ بالعد التنازلي.
0: لا صحيح صحيح. يعني هو اللي تيعطي الإشارة ديال أنا راه بدينا في الـ في الـ في, الـ في الكونتور.
1: أكيد. ولا. يعني هذا حتى هي خاضعة للسلطة التقديرية للحكم. الحكم كيشوف اكزاكتومون يعني هذه الطريقه ديال 5 ثواني. نعم. ما لعبوش لا معبوش لا توش خلالها كتقلب الفريق الاخر، وكذلك ركله ركنية مرمى كتولي ركله ركنية. بالنسبه لحارس المرمى نفس الشيء، الى تاخر انه ما علنش على ما لعبش الكره رابيد ممكن تكون كره اونجو حتى هي نفس الشيء كيطبق عليها.
0: نعم.
1: هذا بالنسبه للبروتوكول ديال 5 سكوند. كاين البروتوكول ديال ديال 10 ديال 10 ثواني.
0: نعم.
1: البروتوكول ديال 10 ثواني هذا كيهم التغييرات.
0: نعم.
1: يعني أي لاعب عنده تغيير عنده 10 ثواني باش يدير التغيير.
0: أكيد. سعدي الزرق، هناك أيضا حكم الفار متواجد هنا ومخرج عددا اليوم، يقول بأن وصلنا إلى نهاية البرنامج، كان بودنا أن تكون معنا بشكل مبكر، كان عندك ربما المانع لكي تحضر معنا بشكل مبكر، لكن أعدك بأن سنكون طبعا الحال سنكون معك طيلة كأس العالم لتحليل المباريات من الناحية التحكيمية. شكرا جزيلا لك سعدي الزرق الخبير التحكيمي والحكم الدولي المغربي السابق. شكرا لكم مستمعينا، لا تنسوا مباراة المغرب والبرازيل في 11 مساء، بعد لحظات تنطلق فقرات الحصاد رفقة الزميل محمد.
2: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
3: Accédez directement au quai et voyagez l'esprit léger. Faites comme ceux qui ont déjà adopté le bon réflexe. Passez au digital et achetez votre billet de train en ligne et bénéficiez de moins 10% du 8 au 25 juin. Rendez-vous sur le site www.oncf-voyage.ma ou sur notre application mobile ONCF Voyage pour acheter vos billets en toute sécurité.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساءً مستمعي وأوفياء إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد اليوم، أرافقكم خلاله من الآن وحتى 8 مساء. في نقاش الحصاد مستمعينا الكرام سيتم التركيز على اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، يواصل المغرب جهوده من أجل حماية الطفولة ومواجهة هذه الظاهرة التي تحرم الآلاف الأطفال من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في التعليم والحماية والنمو السليم. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم. سنرحل إلى واشنطن حيث يثير ملف أسعار التذاكر نقاشا متزايدا بين متابعي منافسات كأس العالم 2026 هناك. وفي القصة مستمعينا سنرحل بكم عبر الزمن لنتعرف على أول حكم عربي وإفريقي أدار نهائي كأس العالم بين فرنسا والبرازيل سنة 1998. مستمعينا الكرام، قبل النشرة المغربية نتابع طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في النواحي اللي في شمال الخط في جيك أرفود أكادير، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفاء مع الشمس في باقي السواحل. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في شرق الخط أزرو أزيلا الأرفود بحال حتى في منطقة الريف. الريح غادي صوت غربي في غالب النواحي ما عدا في الريف والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعاتة في لالت والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 55-80% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار ما زالت طالعة في جل النواحي ما بين 23-29 درجة في دكالة، ما بين 23-31 درجة في عبدة، ما بين 23-44 درجة في واد الذهب، ما بين 24-29 درجة في اللوكوس، ما بين 24-33 درجة في السوس، ما بين 25-28 درجة في الريف، ما بين 28-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29-31 درجة في الغرب والمنطقة الشرقية، ما بين 29-37 درجة في الساقية الحمراء، 30-31 درجة في الشاوية، 31-32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31-35 درجة في الحوز، ما بين 34-38 درجة في تافيلالت، 36 درجة في تادلة، وما بين 36-41 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس الموالم بزاف التكاثر عدة أنواع ديال الحشرات والدود اللي تيهلكوا شجر الفواكه. نبغي نأكد مرة أخرى على الوقاية والاحتياط من حشرات الكاربوكابس، أي ديك الدودة اللي كل عام تضيع ألوفات الأطنان ديال الغلة ديال التفاح وبوعويد، بالخصوص في نواحي سايس والأطلس المتوسط بحال حتى في المناطق الشمالية الشرقية. وفي هذه المسألة ما كاين ما حسن من تتبع العدد ديال هذه الحشرات في الجنان بالخصوص من طرف شي تقني مختص، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة مساء بميديا موعد النشرة المغربية. العرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم الزميل عبد العلي الزهر. عبد العلي مرحبا بك.
3: مرحبا محمد، مرحبا بكم مستمعينا. نسهل النشرة بأجواء ما قبل مباراة المغرب والبرازيل ضمن كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي برسم أولى مباريات وصول الأطلس ضد منتخب البرازيل عن الجولة الأولى من منافسة المجموعة الثالثة، وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، الذين تحدوهما طموحات كبرى في هذا المحفل الكروي العالمي. وفي ساحة تايم سكوير قلب منطقة مانهاتن في نيويورك، شهدت الساحة الشهيرة تجمع مئات المشجعين المغاربة للتعبير عن دعمهم للمنتخب المغربي. المغاربة القاطنون بالولايات المتحدة وخاصة الولايات القريبة من نيويورك مثل نيوجيرسي وفرجينيا والعاصمة واشنطن، إضافة إلى المغاربة القادمين من المغرب وباقي دول العالم، خلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعت الأهازيز والشعارات والأعلام المغربية. حول أجواء ما قبل مباراة المغرب والبرازيل ورحلة الجماهير المغربية نتابع تقرير مراسلتنا من نيوجيرسي بالولايات المتحدة إكرام بن عائشة.
4: قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والبرازيل، تحولت ساحة تايم سكوير إلى نقطة التقاء للمغاربة القادمين من جهات مختلفة من العالم، بعضهم قطع آلاف الكيلومترات من المغرب خصيصاً لمساندة أسود الأطلس.
5: جينا خصيصاً لهذا كأس العالم باش نحضره وباش أنه نبين للعالم أنه المغاربة واحد الشعب ديال الكرة، وكنتمنوا أنه المنتخب ديالنا يوصلوا هذه الأحاسيس ويوصلوا هذا الجمهور هذا اللي جاي باش يشجعوا، وان شاء الله نوصلوا بعيد في هذا كاس العالم.
6: فرحانين بزاف نتواجدوا هنا في امريكا مع المنتخب ديالنا، وان شاء الله يحققوا شي نجاح كبير يفرحونا كاملين، والاجواء هنا جد حماسيه، الناس فرحانين وكيتسناو وان شاء الله ما يكون.
4: بالنسبه للجاليه المغربيه، حضور هذه المباراه يتجاوز

0: الجانب الرياضي لأصبح مناسبة للالتقاء والتعبير عن الانتماء للمغرب في حدث عالمي يجمع شعوبا وثقافات من مختلف أنحاء العالم.
1: شحال وحنا كنتسناو هذه الفرصة باش نشوفوا أسود الأطلس عن قرب ونعيشوا الأجواء مع آلاف المغاربة، سواء اللي عايشين هنا ولا اللي جايين من المغرب، خاصة حنا اللي عايشين هنا متغربين مع وليداتنا، راه كنحسوا بواحد الفخر كبير كبير بزاف.
2: طبيعة الحال المغاربة اللي كاينين هنا في يونايتد ستيتس كلهم كانوا كيتسناو هذه لاكوب دي موند هذه فارغ الصبر. المغرب هيستوريكلي معروف انه فوق ما تيلعب امريكا راه بحال اللي تيلعب في الدار. كنتمناو انه هاد لاكوب دي موند هادي تكون لا بريستاسيون مزيانه ديال المنتخب ديالنا، وان شاء الله اللي مالا ننافسوا على اللقب.
3: الحمد لله مشيئه الله وصلنا الى ولايه نيوجيرسي لتشجيع فريقنا الوطني المغربي، وحنا فرحانين بزاف عاد، وان شاء الله هذا نمشيو عاوتاني ولايات اخرين ونتبعوا الفريق فيما مشى، وان شاء الله نتمنوا له كل التوفيق والنجاح.
0: تبدو الثقه في المنتخب الوطني القاسم المشترك بين المشجعين المغاربة، فبعيدا عن هوية المنافس يؤمن هؤلاء المشجعون بأن أسود الأطلس قادرون على مواصلة كتابة فصول جديدة من قصة ألهمت الملايين. من نيوجيرسي إكرام بن عائشة لمدينة.
4: وخلال نسخة كأس العالم لعام 2026 يخوض المنتخب المغربي تجربة أخرى مع مدرب مغربي آخر، محمد وهبي مدرب أسود الأطلس، ومنذ تعيينه في مارس الماضي مدربا يحاول تنفيذ خططه وأسلوبه الخاص في اللعب مستندا على تجاربه السابقة خاصة مع المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما التي توجت بالفوز بكأس العالم لهذه الفئة. حول شخصية مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي ومساره الرياضي نتابع البورتري الذي أعد ده الزميل وديع أحدي.
5: من أزقة حي سكاربيك في بروكسل بدأت حكاية رجل هادئ سيكتب اسمه في تاريخ الكرة المغربية، إنه محمد وهبي المدرب الجديد للأسود. ولد لعائلة مغربية بسيطة في ضواحي بروكسل، ترعرع وهو يتابع بإعجاب ملحمة أسود الأطلس في مونديال 86 و900 وألف. بدأ مسيرته من نادي صغير في بروكسل قبل أن تفتح له أبواب نادي أندرليخت البلجيكي سنة 2003. هناك أمضى 18 سنة في صقل المواهب والمساهمة في صناعة النجوم. خلال تلك السنة أسهم في تطوير أسماء أصبحت اليوم من نجوم الكرة الأوروبية مثل تيليمانس وجيريمي دوكو. في العام 2022 قرر وهبي تلبية نداء الوطن، تولى تدريب أشبال الأطلس، ورغم الانتقادات التي واجهته في البداية ظل مؤمنا بمشروعه. مشروع يقوم على المزج بين موهبة خريج أكاديمية محمد السادس والانضباط التكتيكي للاعبين مزدوج الجنسية، والنتيجة التتويج بمونديال شيلي 2025. قصة محمد وهبي تؤكد حقيقة بسيطة، أحياناً أعظم الانتصارات يصنعها أشخاص هادئون لكنهم يؤمنون بأحلام كبيرة. فهل يتكرر سيناريو شيلي وهبي في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك؟
4: أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن المنتخب المغربي لكرة القدم يخوض غمار مونديال 2026 بطموحات تضاعفت مقارنة بنسخة 2022 عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في كأس العالم. وكان مدرب المنتخب وهبي أكد أمس في ندوة صحفية أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم ضد البرازيل بثقة، مشددا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة. وفي معرض حديثه عن المنتخب البرازيلي عرب وهبي عن اعتقاده بأن إشراف كارلو أنشيلوتي على العارضة التقنية للمنتخب البرازيلي قد أضفى مزيدا من التنظيم في بنية هذا المنتخب. حول نقاط قوة وضعف المنتخب البرازيلي نتابع قراءة نزار نور محلل ميديان الرياضي، حوره فؤاد الحناوي.
6: البرازيل سادس ترتيب التصنيف العالمي، وعلى الرغم من الغياب عن منصات التتويج في النسخ الخمسة الأخيرة إلا أن الكرة البرازيلية لا تغيب عن المونديال ولا تغيب المتعة معها. اللقاء لقاء قمة لأن البرازيل يمتلك خمسة ألقاب ويطمح في التتويج باللقب السادس، لأن كارلو أنشيلوتي هو المدرب الأجنبي الأول للسيليساو بعد قرن من الزمان، ويقع عليه عبء كبير في الوصول إلى أعلى قمة في العرصة الكروية الكبير، ولملاء التتويج باللقب الغائب منذ 24 عاما، لأن أنشيلوتي توج بجميع الألقاب الألقاب الممكنة، ويعتبر مدرب صائد للألقاب خاصة بعد تتويجه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا المسابقة الأصعب عالميا. ولأن البرازيل تملك طاقم تدريب من ضمنهم مدرب حراس هو كلاديو تافاريل صاحب إنجاز مونديالي عام 94

0: ونهائي على ستاد دو فرانس 98، ولأن المنتخب البرازيلي يعتبر واحد من أفضل منتخبات العالم ويمتع الجمهور بكرة سهلة وسلسة لا يختلف عليها اثنان. من المتوقع أن يدخل أنشيلوتي، وعلى حسب توقع الصحفيين كما في المواقع العالمية، أليسون في المرمى ومن أمامه ماركينيوس وجابرييل بعد خوضهما نهائي دوري الأبطال مع البي اس جي وأرسنال، وفي خط الوسط يبرز كازيميرو أحد أفضل اللاعبين في مركزه، وإلى جانبه الحائط برونو جوماريتش، وفي خط الهجوم سيكون رافينيا البرشلوني وماتيوس كونا مهاجم اليونايتد بعد تألق هذا الموسم، وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد المشارك في 34 ضربة حاسمة، 22 هدفا و12 تمريرة حاسمة، دون أن ننسى دكة الاحتياطي بقيادة أندريك ورفقائه، ولكن دون نيمار المصاب.
1: مباراة المغرب ضد البرازيل تنطلق في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المغرب، وبسبب فارق التوقيت بين الولايات المتحدة والمغرب أعلنت مجموعة من المجالس الجماعية بالمملكة عن تمديد وقت عمل المقاهي والمطاعم خلال الفترة الليلية. من جهتها أفادت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أنها توصلت اتفاق رسمي مع السلطات العمومية يقضي بالسماح للمهنيين بمواصلة نشاطهم إلى ساعات متأخرة من الليلة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الجهات المعنية. تفاصيل أوفى مع عمر القاضي رئيس فرع تطوان للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حاوره يوسف النعماني.
2: أمام هذا الفرق ديال التوقيت بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، وأمام تظاهرة عالمية هي كأس العالم، وأمام تواجد المنتخب الوطني ضمن المتنافسين عليها، وأمام إلحاح مجموعة من المهنيين ومطالبة السلطات المسؤولة عن تمديد أوقات العمل بالنسبة للمقاهي والمطاعم، استجابت المجالس الجماعية بالمملكة لتمديد وقت عمل المقاهي والمطاعم خلال هذه الفترة الليلية. هذا التمديد لابد له إيجابيات، هو أن المهنيين يبشرون الخير، يعني في استقطاب الزبائن، يعني الربح الأكبر إن شاء الله الرحمن الرحيم، مع أن العمال يعني أيضا يستبشرون خيرا بساعات الإضافية من العمل، وأنهم سيديرون دخلا آخر، إضافة إلى أن العرس الكروي سيعطي فضاء تشويقا على المستوى الوطني، حيث أنه سيكون مهرجان وسيكون هنالك استقطاب لمجموعة من السياح، وسيكون هنالك انتعاشة على المستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي والمستوى السياحي وحتى على المستوى الاقتصادي.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة المغاربية. لحظات ستكون مع الزميل محمد بن عبو وفاء وباقي فقرات الحصاد.
3: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العوامل، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. حصاد اليوم محمد بن عبو.
4: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديان. لحظة مستمعينا الكرام، نفتح نقاش الحصاد. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، يواصل المغرب جهوده من أجل حماية الطفولة ومواجهة هذه الظاهرة التي تحرم آلاف الأطفال من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والحماية والنمو السليم. في هذا السياق أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل حملة وطنية للتحسيس والتوعية تحت شعار لا لتشغيل الأطفال، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة والدعوة إلى حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف الأستاذة مريم نجيب، مسؤولة التواصل بالمرصد الوطني لحقوق الطفل من العاصمة المغربية الرباط. أستاذة مريم مرحبا بك.
5: شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أكون معكم

0: اليوم للحديث عن هذا الموضوع المهم الذي يهم أطفالنا جميعا.
1: نعم، الشكر موصول لك أيضا أستاذتي الكريمة. ونذهب رأسا إلى أهمية إطلاق هذه الحملة المسماة لتشغيل الأطفال في هذا التوقيت، وما هي الرسائل أستاذة مريم التي تسعى إلى إيصالها؟
0: تنفيذا لتوجيهات ثانية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل هذه الحملة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال. وتكتسي هذه الحملة أهمية خاصة لأنها تذكرنا بأن حماية الأطفال ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية جماعية يتقاسمها الجميع. ورغم التقدم الذي حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة، ما زالت هناك فئة من الأطفال تحتاج إلى مزيد من الحماية والمواكبة. ومن خلال هذه الحملة نسعى إلى ترخيص قناعة أساسية مفادها أن مكان الطفل الطبيعي هو المدرسة والأسرة وفضاءات التعلم والنمو وليس سوق الشغل.
1: نعم أستاذة مريم، كما ذكرتي هذه الظاهرة ربما تطورت، ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ولكن اللافت هو أن هذه الظاهرة تراجعت مقارنة بالسنوات الماضية كما ذكرتي. ما دلالات هذا التراجع في نظرك؟
0: تشير المعطيات أن المندوبة الشامية للتخطيط أن المغرب حقق تقدما ملموسا من مجال مكافحة تشغيل الأطفال، فقد تراجعت الظاهرة بنسبة 59.1% مقارنة بسنة 2016، كما سجلت انخفاضا من ب 8.2% مقارنة بالسنة الماضية. وهذا التراجع نتيجة تعكس الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات والفاعلين، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن التعبئة تجب أن تستمر، فكل رقم من هذه الأرقام يمثل طفلا حقيقيا له الحق في التعليم والحماية وبناء مستقبله.
1: نعم أستاذة مريم، أنتم يعني كمرصد وطني لحقوق الطفل، يعني ما هي

0: المبادرات التي تعتمدونها لمواجهة هذه الظاهرة؟
1: يعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل منذ أكثر من 30 سنة على حماية حقوق الأطفال وتعزيزها، وفي هذا المجال يعتمد المرصد على التوعية والتخصيص والترافع، إضافة إلى آليات الحماية والتبليغ، ولا على رأسها مركز الاستماع الرقم المجاني 25-11. كما يحرص المرصد على إشراك الأطفال أنفسهم في القضايا التي تهمهم من خلال برنامج الطفل ومختلف المبادرات الموجهة لهم، وتمثل هذه الحملة محطة ضمن مسار متواصل يعمل من خلاله المرصد على حماية حقوق الطفل وتعزيزها طوال السنة. فهذه الحملة ليست نقطة انطلاق، بل هي امتداد لجهود متواصل يقوم به المرصد منذ أكثر من 30 سنة.
0: نعم أستاذة مريم نجيب، مسؤولة التواصل بالمرصد الوطني لحقوق الطفل من العاصمة الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا لك. ممكن ندير واحد الخاتمة؟
0: أكيد تفضلي أستاذتي الكريمة، تفضلي.
1: لأن وراء كل حالة من حالات تشغيل الأطفال يوجد طفل له الحق في التعليم والحماية وبناء مستقبله، والعمل الوحيد الذي ينبغي أن يقوم به الطفل هو أن ينمي خياله ويطور مواهبه ويبني أحلامه.
0: نعم شكرا لك أستاذتي الكريمة، وبالفعل بالإضافة إلى تكوين هؤلاء الأطفال من قبل المؤسسات الرسمية أيضا هناك نستحضر دور الأسرة والعائلة بشكل والمجتمع ككل. فعلا أستاذتي الكريمة. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفتي الكريمة أستاذة مريم نجيب على كل هذه التوضيحات.

الكرام، أنتم في الاستماع لنقاش الحصاد على ميدي آن، وفقرته لا زالت مستمرة، وطبعا مختاراتنا الغنائية لا زالت مستمرة كذلك.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: تمام السادسة مساء والدقيقة 47، أنتم في الاستماع لميديا حصاد اليوم مستمر مستمعين ومحطته الموالية القصة. في صيف عام 1998 وأمام أنظار ملايين المشاهدين حول العالم، هو اسم مغربي في أرفع محفل كروي دولي خلال نهائي كأس العالم. إنه سعيد بلقولة ابن مدينة تيفلت الذي دون اسمه في التاريخ كأول حكم عربي وإفريقي يدير نهائي كأس العالم الذي كان

0: بين أو الذي جمع بين فرنسا والبرازيل آنذاك. نأخذكم مستمعينا الكرام اليوم في رحلة للتعرف على قصته مع أمين عزيماني.
1: بملامح صارمة لكن هادئة، كان الحكم الراحل سعيد بالقولة نموذجا للأشخاص الذين جعلوا لأنفسهم اسما من ذهب، لا لكونه سجل أهدافا إعجازية أو حقق ألقابا كباقي اللاعبين، بل لأنه أدار اللعبة بحكمة وقوة شخصية مانحاً الصافرة الإفريقية والعربية هيبتها العالمية، وظل اسمه مرادفا للتميز والنزاهة. ولد سعيد بالقولة في مدينة تيفلت عام 56 900 وألف، ورغم أن الرجل اختار سلك الوظيفة العمومية ليعمل إطاراً في إدارة الجمارك المغربية، إلا أن شغفه بالتحكيم كان أقوى ليدخل هذا العالم عام 83 900 وألف في مدرسة تأهيل الحكام، إلى أن حظي بفرصة دخول التحكيم في الدوري المغربي ليتدرج بالقولة في سلك التحكيم محلياً وقارياً، إذ حصل على الدولية عام 93 900 وألف، وبفضل شخصيته القوية، هدوئه الرصين وقدرته العالية على إدارة المباريات المشحونة، سرعان ما أصبح الرجل الخيار الأول للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المباريات الكبرى، ليقود نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 98 900 وألف في بوركينا فاسو بين مصر وجنوب إفريقيا بنجاح باهر. جاءت نقطة التحول التاريخية في مسيرة بالقولة وفي تاريخ التحكيم العربي والإفريقي خلال مونديال فرنسا 98 900 وألف، بعد أدائه المتميز في مباريات دور المجموعات، وضعت اللجنة التحكيمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ثقتها الكاملة في الحكم المغربي لإدارة المباراة النهائية، ليصبح سعيد بالقولة أول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم عبر التاريخ، وهو الإنجاز الذي لم يتكرر حتى يومنا هذا في مباراة نهائية للمونديال. في 12 يوليوز عام 98 900 وألف، وأمام أكثر من 80 ألف متفرج في ملعب ستاد دو فرانس وملايين خلف الشاشات، أدار بالقولة القمة المنتظرة بين فرنسا المستضيفة بقيادة ديدي ديشان والبرازيل بقيادة رونالدو. تميز أداؤه بالصرامة واللياقة البدنية العالية، ولم يتردد في طرد النجم الفرنسي مارسيل ديسيه بعد نيله الإنذار الثاني في قرار أكد نزاهته العالية، لينال بالقولة إشادة عالمية من وسائل الإعلام وخبراء اللعبة، واعتبرت صافرته فخراً للقارة السمراء. ولاحقاً وشحه العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني بوسام من درجة ضابط تقديراً لرفعه راية المغرب عالمياً، كما تمت الاستعانة به لإدارة مباريات حاسمة في الدوري الياباني والخليجي نظراً لسمعته الدولية. لم يمهل القدر هذا الهرم الرياضي طويلاً ليقدم المزيد من خبراته للأجيال الصاعدة، ففي 15 يونيو من العام 2000 غيب الموت سعيد بالقولة بعد صراع مرير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 45 عاماً فقط، ونعته الفيفا والكاف كواحد من أفضل حكام القرن العشرين، تاركاً وراءه إرثاً تحكيمياً ملهماً لشباب الحكام في إفريقيا والعالم العربي.

أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديان.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
2: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا قبل العرض الإخباري المفصل. هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بمنطقتنا المغاربية. في المغرب من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط فيجي غارفودا غدير وعلى باقي السواحل شمال طنطان وجنوب العيون، بينما سيكون الصحو بباقي المناطق. ومن المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية شرق خط أزرو أزيلال أرفود إضافة إلى منطقة الريف. درجة الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 24 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش الرشيدية، 25 درجة بأكادير، 32 درجة بفاس، 23 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس شرق ووسط البلاد وغائم لقليل السحب في باقي المناطق. ومن المتوقع تسجيل أمطار وزخات رعدية فوق الأطلس التلي والهضاب العليا. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالجزائر العاصمة، 36 درجة بشلف، 40 درجة بتمنرة، 38 درجة بغردايا وبسكرة، 47 درجة بأدرار، 28 درجة ببجاية، 25 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا في جميع أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 34 درجة بتبرقة، 30 درجة بمدنين، 37 درجة بتوزر، 36 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، 28 درجة بكل من صفاقس، قابس وجربة. تمام السبعة مساء باستوديوهاتنا بميدي آن، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك عبد العلي الزهر. مرحبا عبد العلي.
3: مرحبا بك محمد. مجددا مرحبا بكم مستمعينا وإلى العناوين. المنتخب الوطني المغربي يسعل مساء اليوم مشواره في مونديال 2026 بمواجهة تاريخية وقوية ضد نظيره البرازيلي على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي لحساب الجولة الأولى من منافسة المجموعة الثالثة. ساحة تايم سكوير بقلب منهاتن بنيويورك تشهد تجمعا جماهيريا حاشدا لمئات المشجعين المغاربة القادمين من مختلف الولايات الأمريكية وباقي دول العالم لصناعة أجواء احتفالية حماسية دعما لأسود الأطلس. دونالد ترامب يعلن من البيت الأبيض أن توقيع اتفاق السلام التاريخي مع إيران لإنهاء الحرب 3 أشهر مقرر يوم غد الأحد، ويؤكد أن الخطوة ستتبعها إعادة فتح مضيق هرمز مباشرة والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب. والخارجية الإيرانية تستبعد التوقيع الفوري وتترقب إتمام التفاهم في الأيام المقبلة. آلاف الأشخاص يشاركون في مسيرة حاشدة مناهضة للعنصرية بمدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية عقب اضطرابات عنيفة واستهداف واسع للأقليات والمهاجرين. أهلا بكم. نستهل النشر بأجواء ما قبل مباراة المغرب والبرازيل ضمن كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي برسم أولى مباراة أسود الأطلس ضد منتخب البرازيل عن الجولة الأولى من منافسة المجموعة التالية، وتقام المباراة كما ذكرنا في الساعة 11 مساء، وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخب المغرب المصنف سابعا عالميا والبرازيل المصنف سادس عالميا. مزيد من التفاصيل معك زميل ودعواتي.
4: أسود الأطلس عبد العلي الذين أبهروا العالم في السنوات الأخيرة وأكدوا مكانتهم بين كبار المنتخبات يدخلون هذه المباراة بعزيمة كبيرة لتحقيق انطلاقة مثالية في المونديال وإضافة انتصار تاريخي جديد إلى سجلهم أمام أحد أكثر المنتخبات تتويجا بالألقاب العالمية البرازيل. المواجهة تحمل أيضا طبعا خاصا إذ إنها ثاني مباراة رسمية تجمع المنتخبين بعد لقاء مونديال 98-900 الذي انتهى نذاك لصالح السامبا بثلاثية نظيفة، ما يمنح كتيبة المغرب فرصة جديدة لكتابة فصل آخر في تاريخ المواجهات بين الطرفين. أما منتخب البرازيل بقيادة نجومه وفي مقدمة فينيسيوس جونيور فسيخوض اللقاء

0: وعينه على النقاط الثلاث إذ سيفتقد لخدمة ويسلي ونيمار، كما يسعى إلى رد الاعتبار بعد الخسارة الودية أمام المغرب بمدينة طنجة في العام 2023. صافرة البداية سيطلقها الحكم السلوفيني سلافغو فينتش بداية من الساعة 11 مساء في ليلة كروية تعد بالكثير من الإثارة والندية بين منتخبين يملكان الجودة والطموح وحلم مغربي بمواصلة التألق ولو في غياب اللاعبين المصابين المستبعدين نايف أكرد وعبد الصمد الززولي. نستمع في هذا الإطار لحارس مرمى الأسود ياسين بونو.
1: والاستعدادات دازت الحمد لله فواحد الجو اللي مزيان. المباراة غتكون مباراة كبيرة، كنظن كلشي كيعرف القيمة ديال المنتخب البرازيلي، وبالنسبة لينا حنا فالمغاربة كامل كيعرفوا بأن المنتخب الوطني يعني عنده لاعبين كبار ولا منتخب كبير في السنوات الأخيرة.
0: الجماهير المغربية ستكون حاضرة بقوة بملعب المباراة، ومن دون شك ستكون الدعامة الرئيسة عبد العالي للمنتخب المغربي هذا المساء.
2: شكرا لك وديع. وفي ساحة تايم سكوير قلب منطقة منهاتن في نيويورك شهدت الساحة الشهيرة تجمع مئات المشجعين المغاربة للتعبير عن دعمهم للمنتخب المغربي. المغاربة القاطنون بالولايات المتحدة وخاصة الولايات القريبة مثل نيويورك، نيوجيرسي وفيرجينيا والعاصمة واشنطن وبوسطن، إضافة إلى المغاربة القادمين من المغرب وباقي دول العالم، خلقوا أجواء احتفالية حماسية طبعت الأهازيز والشعارات والأعلام المغربية. موفد ميديا إلى الولايات المتحدة منصف عدي التقى عددا من الجماهير هناك في ساحة تايم سكوير وأجرى اللقاء التالي.
3: مقابلة ديال المنتخب مع البرازيل كنشوف أن مقابلة غتكون قوية وحدود ديال المغرب حدود وفيرة.
4: كنشوف مقابلة صعبة، ولكن المنتخب الوطني راه قادر على كل شيء، كيف شفنا في المونديال ديال قطر راه شكون اللي كان كيقول باللي غنوصل دومي فينا.
5: كيبان لي ماتش صعيب، ماتش صعيب. نورمالمون المغرب عنده الإمكانيات باش يفوز، إلا فاز إن شاء الله راه داكشي اللي بغينا وداكشي اللي جينا.
6: الماتش ديال المغرب والبرازيل كنقول غنربحوه ان شاء الله، واخا ماتش صعيب ولكن نقدروا نديروا شي حاجه.
7: البرازيل غتبغي تبان في واحد الوجه اللي واعر قدام الجمهور ديالها اللي كاين هنا بزاف، وحنا المغاربه ما كنرضاوش بالطبع ديالنا، غادي نربحوا ان شاء الله وغادي نتحاربوا معهم ونلعبوا بنفسنا
8: وان شاء الله. كنتنبا ان الماتش غادي يسالي بجوج لواحد،
9: راه يقدروا نديروا شي حاجه يعني 1-0 ديالنا ان شاء الله.
8: ما كرهناش نربحوا ولكن الماتش غيكون صعيب ان شاء الله، 3-1 للمغرب ولا 2-1.
2: أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن المنتخب المغربي لكرة القدم يخوض غمار مونديال 2026 بطموحات تضاعفت مقارنة بالنسخة الماضية، عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في كأس العالم. وكان مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أكد أمس في ندوة صحفية أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم ضد البرازيل بثقة، مشددا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة. وفي معرض حديثه عن المنتخب البرازيلي أعرب وهبي عن اعتقاده بأن إشراف كارلو أنشيلوتي على العارضة التقنية للمنتخب البرازيلي قد أضفى مزيدا من التنظيم في بنية هذا المنتخب. مواجهة المغرب البرازيل تعيد إلى الأذهان تاريخا قصيرا من اللقاءات بين المنتخبين، لكنه حافل بالمحطات المهمة، ويبحث المنتخب المغربي عن الفوز منذ المباراة الافتتاحية ضمن بطولة كأس العالم على خلاف باقي المشاركات السابقة بهذه البطولة. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل الحسن الجابري.
10: مواجهة المغرب البرازيل في مسال رحلة أسود الأطلس في المشاركة السابعة للمغرب في المونديال تحمل كل عناوين الإثارة، لكنها تحمل أيضا تحديا آخر، تحدي بحث المنتخب المغربي عن فوزه الأول في مباراة افتتاحية في المونديال. 6 مشاركات سابقة للمغرب في كأس العالم، لكن الفوز يغيب في المباراة الافتتاحية. البداية كانت في المكسيك في العام 70-900 و1000، هزيمة أمام ألمانيا الغربية بهدفين لواحد في مستهل المشوار. وفي نسخة العام 86-900 و1000 دائما بالمكسيك تعادل المنتخب المغربي مع بولندا من دون أهداف قبل أن يصنع التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني. وفي نسخة الولايات المتحدة الأمريكية في العام 94-900 و1000 سقط أسود الأطلس أمام منتخب بلجيكا بعدها ب4 سنوات في مونديال فرنسا. وفي المشاركة الرابعة كان الفوز في المتناول أمام منتخب النرويج في المباراة الافتتاحية قبل أن يؤول اللقاء إلى التعادل بهدفين لمثلهما 20 سنة بعد ذلك. وفي المشاركة المغربية الخامسة جاء مستهل المشوار بهزيمة بهدف عكسي أمام منتخب إيران. أما في قطر في النسخة الماضية فتعادل الأسود من

0: دون أهداف أمام كرواتيا في اللقاء الافتتاحي قبل أن يكتبوا أعظم فصول الكرة المغربية والعربية والإفريقية ببلوغ نصف النهائي. فهل يكون مونديال 26 و2000 شاهدا على أول انتصار مغربي في مباراة افتتاحية؟ وهل تكون البرازيل محطة أولى في طريق توهج جديد للأسود في المونديال؟
1: الآن ننتقل إلى الملف الدولي. ومساء التواصل اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ينهي الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران يوم غد الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال: من المقرر توقيع اتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز للجميع. وأشار ترامب في مشوره إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد توقع تمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة القادمة. وقال شريف اليوم في مشهور على منصة إكس إن باكستان تحضر للتوقيع الإلكتروني الذي سيحصل بعد ذلك على الفور، على أن تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. في المقابل استبعدت إيران اليوم أي توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة القادمة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صرح لوسائل إعلام إيرانية أنه على إيران الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، مشيرا إلى أنه لن يكون غدا الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. فهل يشكل اقتراب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران فرصة لخفض التوتر في المنطقة؟ الجواب في قراءة العميد المتقاعد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، حاوره يوسف النعماني.
2: طالما أن هناك بعض التفاصيل، ودائما الشيطان يكمن في التفاصيل، وحتى لو وصلنا اتفاق، في نظري أن الأمور حتى لو وقعت هناك مشاكل مستقبلية قذفت إلى المستقبل حتى تحل في المستقبل، ولكن لو أمكن حلها الآن يعني فعلا استطيع القول أننا وصلنا إلى تفاهم، ليست سوى استراحة محارب. الولايات المتحدة بحاجة لها، وحتى إيران بحاجة لها، لكن استراحة المحارب تختم الولايات المتحدة بإعادة التسلح والتسليح والتجهيز، بينما إيران استنفدت الكثير من وسائلها وصعب عليها أن تجهز نفسها للمستقبل. لذلك الموضوع ليس سهلا، قد يحصل توقيع لكن صعب الوصول إلى نتيجة، طالما أن الهدف الأساسي لم نصل إليه، النووي الإيراني أن يقفل بشكل نهائي.
1: كان هذا ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. وبشأن مضمون الاتفاق المزمع توقيعه، كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الاتفاق يلزم إيران بفتح مضيق هرمز شرطا أساسيا، ومن المحتمل فتحه دون أي رسوم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستوقف حصارها البحري على إيران بالتزامن مع خطوة فتح مضيق هرمز. المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة أيضا لإزالة الألغام البحرية. ورغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن التوصل لاتفاق سلام، أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت اليوم مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. ورغم اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، التصعيد متواصل في الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، حيث شنت إسرائيل اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان، وشهد علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية، فضلا عن مناطق غير مدرجة في إنذار الإخلاء. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم إعادة ربط محطة زاباروجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا بشبكة الكهرباء بعد نحو 3 أيام من قطع إمدادات الكهرباء الخارجية خارجية عنها نتيجة ضربة. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن إعادة الربط الكهربائي تم بعد إصلاح خط احتياطي أثناء وقف محلي لإطلاق النار. إلى فرنسا، حيث يستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء في قصر فيرساي

0: الأربعاء القادم غدا مشاركتهما مع نظيريهما الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في اجتماع عمل لقمة السبعة التي تستضيفها فرنسا وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى. سيعقد ترامب اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الفرنسي لدى وصوله، كما سيعقد اجتماعات ثنائية يومي الثلاثاء والأربعاء مع قادة قطر والإمارات ومصر والهند. وبحسب البيت الأبيض يعتزم الرئيس الأمريكي التحدث مع شركائه حول الذكاء الاصطناعي والهجرة والابتكار والطاقة. غير بعيد عن فرنسا إلى إيرلندا الشمالية، حيث شارك آلاف الأشخاص اليوم في مسيرة مناهضة للعنصرية في مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية بعد اضطرابات عنيفة على خلفية حادثة طعن. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل الكراهية هي التهديد الوحيد لشوارعنا. وشهدت شوارع بلفاست احتراق منازل ونزوح عائلات من أحيائها السكنية وسط انتشار مكثف لشرطة مكافحة الشغب. أعادت هذه المشاهد القاتمة إلى الأذهان ذكريات مرحلة الاضطرابات الطائفية التي ظن سكان أيرلندا الشمالية أنهم تجاوزوها كليا. مزيد من التفاصيل ينقلها لنا مراسل ميديا في بريطانيا حميد الأزهري.
1: في بلفاست لم تعد القصة مجرد أعمال شغب عقبت حادث طعن، بل هي مرآة لإرث أعمق تركته عقود من الصراع الطائفي في أيرلندا الشمالية. الشرطة تحقق في حوادث حرائق متعمدة طالت منازل وسيارات المهاجرين. مهاب أحمد الأمين العام للجالية السودانية في أيرلندا الشمالية يلخص المشهد.
2: يعني جينا باحثين على الأمن والأمان. بريطانيا هي كانت الهدف الأساسي للاستقرار والأمان، ولكن يبدو أن الحياة تتغير. يعني أنا عندي بنتي عمرها 7 سنوات، فكانت بتتحدث معي يعني، فقلت لها شخص ما قام بعمل سيء، فردت علي يعني بسرعة جدا، يعني ما زربطنا بالموضوع، يعني علاقتنا شنو بالحاصل. يعني
1: الشرطة في أيرلندا الشمالية تنفي وجود أدلة على ضلوع جماعات شبه عسكرية في هذه الاضطرابات، كما يقول نائب قائد الشرطة هناك رايان هندرسون.
3: ما رصدناه بوضوح هو مستوى ملحوظ من التنسيق عبر منصات التواصل الاجتماعي تديره أطراف من داخل أيرلندا الشمالية وأخرى من خارجها، بل ومن خارج الجزيرة الأيرلندية برمتها. إن هذا الزخم وهذا التحريض وتلك الخطابات المسمومة تشكل المحرك الفعلي لتدفق الناس على الشوارع، وهو أمر يجب أن يوضع له حد.
1: بلفاست التي عاشت 3 عقود من الصدام بين الكاثوليك والبروتستانت لم تشف بعد، غير أن عدوها الجديد لم يعد الجار الطائفي، بل يبدو أنه الآخر القادم من بلاد بعيدة. لميديا حميد الأزهري، لندن.
0: بهذا نصل إلى نهاية النشرة. على اللحظة أعود إليك محمد وباقي فقرات الحصاد.
4: شكرا لك عبد العلي، وأجدد الترحاب مستمعينا الكرام بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية توقيع خاص ظنناه أبديا لكنه راحل، إدغار موران ذاكرة القرن، أبو المناهج وصاحب الروح الطيبة، غادر الأرض تاركا أكثر من 100 مؤلف ترجمت لعشرات اللغات. كان قبل الجميع عاد تركيب الكون بكل مفاهيمه بشجاعة وابتسامة. موران أيضا وأيضا. عنوان توقيع خاص لمجدولين بن شريف.
5: كان يبدو لي كفكرة تمشي على قدمين لا جسدا قابلا للزوال، كنت أقرأه كما لو أنه كتب نفسه خارج الزمن وترك لنا نصوصا لا يطالها الغياب. ظننته أبديا لأنني اعتدت أن أسقط على الفكر ما لا نستطيع أن نمنحه للإنسان، الخلود. إدغار موران. عندما يرحل إنسان كإدغار موران نعي حجم الخسارة، نعي كم كنا في حاجة إليه، إلى أفكاره وفلسفته. كان بحق كائنا مركبا لا يمكن اختزاله في هوية واحدة، هو فرد وجماعة في آن، نسيج متشابك تتداخل فيه الحياة بالموت والنظام بالفوضى والمعرفة بالجهل. لا أحد جسد نهجه مثله. حياته حركة مستمرة بين التناقضات، لا ينتصر فيها طرف على آخر، بل يعاني

0: تركيب المعنى كل مرة بسعادة.
1: Pour moi le bonheur ce sont des périodes ou des moments de la vie. Pour moi le plus important c'est l'aspect poétique de la vie et ça j'essaie de le vivre toujours.
0: في نعيها المؤثر لموران قالت زوجته المغربية وحارسة فكره صباح أبو السلام ما ستفتقده هو ابتسامته. ابتسامة الفيلسوف فيها شيء من الاعتراف الهادئ بأن كل يقين هش وكل فكرة قابلة لأن تنقلب على نفسها. حين نتأملها بعد غياب الجسد تبدو كأنها آثر أخير لفكرة تقول إن الإنسان يمكنه أن يكون جاداً دون أن يكون قاسياً وإن الفهم لا يحتاج إلى عبوس فلسفي بل أحياناً إلى تلك المسافة الخفيفة بين الدهشة والقبول. ربما كانت ابتسامته في النهاية شكلاً آخر من التفكير، تفكير لا يقال بل يرى للحظة ثم يتركنا أمام العالم كما هو معقداً حياً وغير مكتمل.
2: في الـ 9 ans ما mère est morte ce qui était le désastre le plus terrifiant je pense que j'ai connu de ma vie et en même temps j'ai gardé pendant des dizaines d'années l'idée qu'elle allait revenir dont j'ai vécu cette contradiction de la mort et de la vie.
0: لم يغادر الموت حياة صاحب الإنسان والموت حين رحلت أمه بل دخلها ليستقر فيها سؤالا دائما. كلما تقدم في العمر اكتشف أن الفقد لا يعني المحو، أن الحب يملك قدرة غريبة على مقاومة الزمن. من ذلك الجرح القديم انبثقت أسئلته الكبرى، كيف نحيا ونحن نعرف أننا سنفنى؟ كيف يبقى الأحبة فينا بعد أن يغيبوا؟ هكذا تحولت الأم عند إدغار نحوم من شخص مفقود إلى معنى ومن ذكرى إلى بوصلة روحية قادته نحو فهم أعمق للحياة والموت معا. الرجل ضعيف أمام المرأة كعنوان كتابه المشترك مع حبيبته الأبدية صباح كان كذلك، ليس أمام الموت ولا النازية ولا التعقيد ولا المنهج ولا العنصرية ولا الظلم ولا إسرائيل. ظل يتساءل إلى أين يسير العالم؟ أما بينه وبين المغرب حب ومسكن وهوى ووطن ثان. في مراكش الدافئة وجد ملاذه لسنوات طويلة أعطته طاقة ذهنية ووجودية استثنائية حتى بعد أن تجاوز 100 عام على هذه الأرض. منها وعبرها أثبت أن العالم لا يرى من مركز واحد وأن الجنوب ليس هامشاً صامتاً بل مكاناً أقوى لإنتاج المعنى. دروس قرن من الحياة، معرفة المعرفة، إنسانية الإنسانية، طبيعة الطبيعة، حب شعر وحكمة. السنة فقدت ربيعها. لعلي لم أقرأ لكل الفلاسفة كما قرأت لموران. حلمت وأعددت لمحاورته في بودكاست على ميديا، لكن الموت بقساوته وشاعريته كان أسرع، خطف منا لا تيت بيان فيت، تركنا نلهث وراء الباراديغمات المفقودة.
3: Et sur votre épitaphe, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on inscrive ?
2: Alors vous me posez des questions. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai joui.
0: Adieu, vieux maître.
4: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
5: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
6: جي في جي كاع.
7: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
8: عدنا الآن على متن الحصاد مستمعينا الكرام، مساء الرياضة مع وديع أحتي. مساء الخير وديع.
9: مساء الخير محمد.
8: طبعا البداية مع الحدث البارز، مباراة المغرب والبرازيل.
9: بالفعل التغطية متواصلة على ميديا بخصوص مباراة المغرب والبرازيل على بعد ساعات قليلة من تلقي المباراة في 11 مساء. وصود الأطلس الذين أبهروا العالم في السنوات الأخيرة

0: يدخلون هذه المواجهة ضد البرازيل بعزيمة كبيرة لتحقيق انطلاقة مثالية في المونديال وإضافة انتصار تاريخي جديد إلى سجلهم أمام أحد أكثر المنتخبات تتويجا بالألقاب العالمية. المواجهة تحمل أيضا طابعا خاصا إذ إنها ثاني مباراة رسمية تجمع المنتخبين بعد لقاء مونديال 98-900 الذي انتهى لصالح الصومبا بثلاثية نظيفة، ما يمنح كتيبة المغرب فرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ المواجهات بين الطرفين. أما منتخب البرازيل بقيادة نجومه في مقدمة فينيسيوس جونيور فسيفتقد لكل من نيمار وويسلي الذي استبعد من المونديال للإصابة، ويسترجع ذكريات الخسارة الودية أمام وسود الأطلس بطنجة في العام 2023. المنتخب المغربي من جانبه الكل يعلم بأن نيف أكرد وعبد الصمد الزلزلي خارج المونديال للإصابة. محمد وهبي عقد يوم أمس ندوة صحفية سلط الضوء على الغيابات وعلى أن المغرب يلتزم بالمجموعة ولا يعتمد على لاعب أو اثنين. نسمع لمحمد وهبي.
1: Mais déjà tous les joueurs sont aptes. Donc c'est vrai qu'on a remplacé deux joueurs et mais tous les autres sont aptes. Donc tout
2: جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة. صحيح أننا اضطررنا إلى تعويض لاعبين اثنين، لكن بقية العناصر في وضع جيد وكل اللاعبين قادرون على اللعب ومستعدون للمشاركة عند الحاجة، كما أن الطالبي يعد أحد الحلول المتاحة إلى جانب لاعبين آخرين يملكون

0: مونديال، خاصة بأن أشرف حكيمي يمتلك تجربة كبيرة سواء على مستوى المنتخب أو الأندية. نستمع ماذا قال أشرف حكيمي في الندوة الصحفية يوم أمس قبل ملاقاة نجوم البرازيل.
1: أعتقد أن الجميع يعرف منتخب البرازيل، ونعرف جيدا جودة فينيسيوس، فقد واجهته في العديد من المباريات من قبل. هو لاعب كبير ويتمتع بإمكانات عالية، ومن أجل إيقاف فينيسيوس وباقي لاعبي البرازيل الذين يملكون مستوى رفيعا، نحتاج إلى الدفاع بشكل جماعي ومنظم مع الاعتماد على أفكار واضحة داخل الملعب. أعتقد أننا تدربنا جيدا واستعدنا لكل هذه الجوانب، والفريق جاهز لهذه المواجهة. أما على المستوى الشخصي فأشعر أنني جاهز تماما، وأملك الثقة اللازمة لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق أداء جيد.
0: الجماهير المغربية تنتظر إذن تألق لافت للعميد أشرف حكيمي والبقية من أجل تحقيق الانتصار في المباراة الافتتاحية أمام البرازيل. لا شيء سيتغير بطبيعة الحال، لكن الانتصار سيفتح الطريق أمام الوصول لتأهل مبكر على الأقل إلى الدور الثاني والثلاثين. نواصل دائما الحديث عن قمة المغرب والبرازيل في هذا الخاص من مساء الرياضة. نتوقف الآن عند الجوانب التقنية والتكتيكية. كيف يقرأ المدربون المغاربة هذه المواجهة والسيناريوهات المطروحة خاصة من قبل محمد وهبي؟ نقربكم من ذلك مع عبد الرحيم طالب المدرب المغربي، كان قد حل ضيفا على برنامج استوديو الرياضة.
2: أنا كنظن أن آخر مقابلة لعب بلوكو الشوط الأول، الهدف منه هو الضغط العالي، عدم إعطاء الفرص للفريق الخصم لبناء الهجمة من الوراء، ما نسمي إحنا بالأتاك بلاسي. نجح شيئا ما في الضغط على الفريق الخصم، كذلك التحول من الدفاع إلى الهجوم، ما نسمي الترانزيسيون كانت إفيكاس في الشوط الأول، إفيكاس من ناحية التقنية التكتيكية وليس التهديفية، لأن ضيعنا عدة فرص. مي هما لي برازيليان دائما كيحاولوا يلعبوا بلا كاسكا دو باش يخلوا فينيسيوس جوور لي بور لاطاك. لو ماروك دو فير اتونسيون، لان ملي غنلعبوا بلوك او سي فري كو اون فا بريسي دياز يعني اوناحي بوتيت سيباري يمشي اغوش بلاصه زوزوليو غندخلوا انا تاكون بحال رحيمي او الكعبي.
0: عبد الرحيم طالب المدرب المغربي يتحدث اذا في قراءه تقنيه عن هذه المباراه بين المغرب والبرازيل. الجماهير المغربية بدأت في التوافد إلى ملعب المباراة، ملعب ميت لايف بنيويورك، وكلها طموح لتحقيق نتيجة إيجابية. نستمع لمقتطف من الجماهير المغربية الحاضرة في نيويورك.
3: مقابلة ديال المنتخب مع البرازيل كنشوف أن مقابلة غتكون قوية، وحدود ديال المغرب حدود وافرة، كنشوف مقابلة صعبة، ولكن المنتخب الوطني راه قادر على كل شيء. كيف شفنا في مونديال ديال قطر، شكون اللي كان كيقول بلي غنوصل دومي فينال؟
4: كيبان ليا ماتش صعيب، ماتش صعيب. نورمالمون المغرب عنده الامكانيات باش يفوز، الا فاز ان شاء الله راه داكشي اللي بغينا وداكشي اللي جينا.
5: الماتش ديال المغرب والبرازيل كنقول غنربحوه ان شاء الله، واخا ماتش صعيب ولكن نقدروا نديروا شي حاجه.
6: البرازيل غتبغي تبان في واحد الوجه اللي واعر قدام الجمهور ديالها اللي كاين هنا بزاف، وحنا المغاربه ما كنرضاوش بالطبع ديالنا، غادي نربحوا ان شاء الله وغادي نتحاربوا معهم وغنلعبوا من نفسنا
7: وان شاء الله. كنتنبا ان الماتش غادي يسالي بجوج لواحد،
8: راه يقدروا نديروا شي حاجه يعني واحد الزيرو ديالنا ان شاء الله.
7: ماكرهناش نربحوا ولكن الماتش غيكون صعيب ان شاء الله، 3-1 المغرب ولا 2-1.
0: صفيرة البداية سيطلقها الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش بداية من الساعة 11 مساء، بالتوفيق لأسود الأطلس. فاصل بعده تواصلنا باقي فقرات الحصاد رفقة الزميل محمد بن عبو، إلى اللقاء.
9: Chaque année votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses. Les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que مرحبا est plus qu'un accueil. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là à vos côtés pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
10: Midi 1, Hassad Ouliam, Mohamed Ben Abou.
11: مستمعينا الكرام، قبل نشرة 7:30 نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
12: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Figig, Erfoud, Agadir. Sur le reste du littoral au nord de Tintan et au sud de l'œil.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميدي 1. لحظة مستمعينا الكرام، نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميدي 1 روبورتاج، نتجه إلى واشنطن. في الوقت الذي تستقطب فيه منافسات كأس العالم 2026 اهتمام مئات الملايين من المشجعين حول العالم، يثير ملف أسعار التذاكر نقاشا متزايدا بين متابعي البطولة. فبينما تدافع الفيفا عن سياستها التسويقية مؤكدة أن العائدات القياسية ستوظف في تطوير كرة القدم وتعزيز انتشارها عالميا، يرى منتقدون أن ارتفاع الأسعار يطرح تساؤلات بشأن قدرة مختلف فئات الجماهير على متابعة المباريات من المدرجات. الموضوع محور نقاش أو محور فقرة ميدي 1 روبورتاج مع مراسلة

0: مشاهدتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
1: آلاف الدولارات قد تفصل اليوم بين المشجع ومقعده في بعض مباريات كأس العالم، ومع تزايد الإقبال على البطولة أصبحت أسعار التذاكر بدورها جزءاً من المشهد المونديالي في نسخة تحقق عائدات قياسية للفيفا وتسلط الضوء على التحولات التي يشهدها سوق الرياضة العالمية. الجدل لا يقتصر على ارتفاع الأسعار وحده، فخبراء في اقتصاد الرياضة يشيرون إلى أن الطلب على تذاكر كأس العالم لا يتوزع بالتساوي بين جميع المباريات. الباحث في سياسة الرياضة جوز بويكوف:
2: تعتمد الفيفا على ما يعرف بالتسعير الديناميكي لتحديد قيمة التذاكر، أي محاولة تحقيق أقصى عائد ممكن من كل مشجع يرغب في الشراء. ولهذا نرى أسعار تذاكر نهائي كأس العالم تصل إلى نحو 11 ألف دولار، في حين أن أعلى سعر لتذكرة نهائي مونديال قطر قبل 4 سنوات لم يتجاوز 1600 دولار.
1: يقول متخصصون إن الفيفا اعتمدت بشكل متزايد على ما يعرف بالتسعير الديناميكي، حيث يتغير السعر تبعاً لمستوى الطلب، إضافة إلى منصات إعادة البيع الرسمية التي تسمح بإعادة تداول التذاكر مقابل بلا رسوم إضافية. الفيفا من جانبها تؤكد أن هذه الإيرادات تتيح تمويل مشاريع لتطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وأن نجاح البطولة تجارياً ينعكس على دعم اللعبة خارج الملاعب أيضاً. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو:
3: تحقق كأس العالم في أمريكا الشمالية عائدات مالية تعادل ضعف ما حققته النسخة السابقة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، لأن الفيفا منظمة غير ربحية، وجميع الإيرادات التي تحققها يعاد استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم. وبفضل عائدات الشراكات التجارية وبيع التذاكر نستطيع دعم مشاريع كروية في دول ومناطق قد لا تستفيد من أي استثمارات أخرى.
1: المنتقدون يرون أن كرة القدم اكتسبت مكانتها العالمية بفضل طابعها الشعبي وقدرتها على استقطاب جماهير من مختلف الفئات الاجتماعية، ويقولون إن التحدي لا يكمن فقط في تحقيق عائدات أكبر، بل أيضا في الحفاظ على التوازن بين الاعتبارات التجارية وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشجعين لحضور المباريات. أستاذ القانون بجامعة سان فرانسيسكو ديريك هاورد:
4: أعتقد أن قضية أسعار التذاكر أصبحت في الواقع الخبر الرئيسي المرتبط بهذا المونديال، في حين كان من المفترض أن ينصب التركيز على الحماس الذي يرافق استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1994، وعلى جاذبية كرة القدم الحديثة للجماهير حول العالم. هناك استياء كبير لدى الجماهير لأن كأس العالم ارتبط تاريخياً بكونه تظاهرة رياضية في متناول مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.
1: بين من يرى في الأسعار الحالية انعكاساً طبيعياً لمنطق السوق وحجم الطلب على الحدث الرياضي الأكبر في العالم، ومن يعتبرها مؤشراً على اتساع الفجوة بين اللعبة وجمهورها، يتواصل الجدل حول مستقبل تذاكر كأس العالم. نقاش قد يمتد إلى ما بعد المونديال، مع تزايد اعتماد الرياضة العالمية على نماذج تسعير أكثر تعقيداً وأكثر ارتباطاً بقدرة المشجع على الدفع. من نيو جيرسي، إكرام بن عائشة، لمدينة.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: تحية طيبة مجدداً مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ عبد الحميد عقار واحداً من الأصوات النقدية الرصينة في المشهد الأدبي بالمغرب، تولى رئاسة اتحاد كتاب المغرب عام 2005، ومن أهم مؤلفات الأستاذ عبد الحميد عقار كتاب الرواية المغربية الذي نطلع على مضامينه الآن مع الزميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
2: يسعى هذا الكتاب إلى قراءة الخطاب الروائي المغاربي باعتباره نصا تطوريا يملك قيما خلافية تخص اللغة الروائية وما يلحقها من تهجين وتنويع وسخرية، وذلك لأن هناك سلسلة من النصوص الروائية حفرت موقعها المتجذر في الزمان والمكان وتعطي عن الرواية المغاربية صورة المتتالية الدينامية والخلافية. ويتعلق موضوع البحث بالكشف عن بعض ثوابت الجنس الروائي ومتغيراته وعن المرونة التي تطبع تاريخه وتطوره، وذلك من خلال متن محدد 18 رواية صدرت بين العامين 1973 و 1989 مع التركيز على محورين رئيسين: اللغة الروائية والخطاب الروائي. وبعد مدخل يتناول النصوص المؤسسة في المتن الروائي بالبلدان المغاربية الخمسة، ينقسم محتوى البحث إلى قسمين: قسم عن تحولات اللغة الروائية المغاربية من خلال رواية الفريق لعبد الله العروي وعرس بغل للطاهر والطهر، ويختتم القسم بفصل عن اللغة الروائية وآفاق التجريب في الرواية المغاربية. ثم قسم عن تحولات الخطاب الروائي المغاربي، يتناول فيه الباحث التأصيل والمغايرة في الرواية الجزائرية وكذا السخرية في رواية

أحلام بقرة لمحمد الهرادي، والعجائبي في رواية عين الفرس للميلودي شغموم، والذاتي في رواية دليل العنفوان لعبد القادر الشاوي. ويخلص عبد الحميد عقار في كتابه الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب إلى أن الخطاب الروائي المغاربي قابل لأن يقرأ باعتباره سلسلة نصية دينامية متطورة، وأن تحولات الخطاب الروائي المغاربي ليست بدون مآزق، ذلك لأن النزوع التجريبي يصبح أحيانا عائقا عندما يصبح الاشتغال على اللغة يساوي التضحية بالقصة أو الحكاية وبالشخصية وبالبناء. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
2: سمعنا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خطف جيجار فودا غدير وعلى باقي السواحل شمال طنطان جنوب العيون، بينما سيكون الصحو بباقي المناطق. ومن المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية شرق خط أزرو أزيلال أرفود إضافة إلى منطقة الريف. درجة الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 24 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش والراشيد، 25 درجة بأكادير، 32 درجة بفاس، 23 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس شرق وسط البلاد وغائم إلى قليل السحب في باقي المناطق. ومن المتوقع تسجيل أمطار وزخات رعدية فوق الأطلسية

0: والهضاب العليا. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالجزائر العاصمة، 36 درجة بشلف، 40 درجة بتامرازت، 38 درجة بغردايا وبسكرة، 47 درجة بأدرار، 28 درجة ببجاية، 25 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا في جميع أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 34 درجة بالطبرقة، 30 درجة بمدنين، 37 درجة بتوزر، 36 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. ومستهل الموجز بمونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك والمباراة المرتقبة مساء اليوم برسم الجولة الأولى من المباريات المجموعة الثالثة، حيث يلاقي المنتخب المغربي نظيره البرازيلي على الساعة 11 ليلا على أرضية ملعب ميدلايف في نيو جيرسي. نبقى مع المباريات المرتقبة اليوم، حيث يلاقي في هذه الأثناء المنتخب السويسري نظيره القطري برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، فيما تمكن منتخب البلد المضيف الولايات المتحدة من الانتصار في وقت مبكر من صباح اليوم على منتخب الباراغواي برباعية مقابل هدف واحد، وذلك برسم المباراة الأولى من المجموعة الرابعة. أخبار موجز متواصلة من المغرب، حيث أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في لوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم في تمام الساعة 12 ليلا. البلاغ أوضح أنه تبع لذلك فإنه يتعين على المترشحين تقديم طلبات تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لها أو التابع لها محل إقامته. في خبر آخر، أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم عن حجز ما يقارب 4.800 كيلوغرام من مخدر الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. الحرس المدني أوضح في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع كان يبحر بسرعة كبيرة ويشتبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. نحول الوجهة صوب أخبار الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي كتب على منصته التواصلية أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. قاطن البيت الأبيض أعرب عن تطلعه إلى العمل مع إيران والشرق الأوسط بأكمله لفترة طويلة في المستقبل، وأن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلسة، محذرا بالمقابل من الاضطرار إلى استخدام البديل الأخير في حال فشل هذا المسار حسب تعبيره. نبقى في منطقة الشرق الأوسط، حيث شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه إنذار الإخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. الوكالة الوطنية للإعلام ذكرت أن الغارات استهدفت بلدات عدة من بينها كفرحونة والريحان والسجدة، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. في السياق الذاتي، طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام اليوم من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. نهاية الموجز تمام الثامنة الدقيقة الرابعة، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
0: مستمعي الأفاضل، حصاد يوم السبت بلغ نهايته، أشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديا، قل لكم تحية رضوان القنداوي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا نفس التوقيت وعلى ذات التردد. إلى اللقاء.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Ready One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Brian Adams Radio Show. Tous les samedis à partir

يقول الإمام العارف أبو عبد الله محمد بن الحاج العبدري المالكي المغربي دفين القاهرة رضي الله عنه في المدخل، وهو معروف بإنكاره للبدع، وخاصة في كتابه هذا يقول: التوسل به عليه الصلاة والسلام هو محط حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا، لأن بركة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب، إذ إنها أعظم من الجميع. يجب على كل من زار مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على مقامه أن يستبشر ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من لم يزره، لأن هذه الزيارة محل للقرب من الله تعالى، ولا أقرب إلى الله في مكان من مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم لا تحرمنا شفاعته وزيارته بحرمته عندك، فإن كل من اعتقد عدم زيارة هذا المقام الشريف العظيم فهو حقا المحروم.

يقول إسحاق بن إبراهيم الفقيه: وإما لم يزل من شأن من حج زيارة المدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطن قدميه والعمود الذي استند إليه ومنزل جبريل بالوحي فيه عليه. وهذا من أعلام العلماء الذين كانوا يأمرون بزيارته صلى الله عليه وآله وسلم، يفوز زائروه بالدرجة الكبرى وينالوا الخير العظيم والفضل الأكبر. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك، مضيفا إلى أن واشنطن ستأخذ غبار اليورانيوم المخصب الإيراني عندما يهدأ الوضع. باكستان التي تقود الوساطة بين البلدين بدورها كانت قد أكدت أن الاتفاق وشيك، مشيرة إلى مراسيم توقيع غدا. رئيس الوزراء الباكستاني قال أن محادثات تقنية ستجرى الأسبوع المقبل تعقب التوقيع الإلكتروني على تفاهم واشنطن طهران، معبرا عن ثقته بأن الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران سيؤسس لسلام دائم. لكن إيران بدت أكثر حذرا، مستبعدة توقيع أي توقيع أو توقيع أي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة المقبلة. وفي سياق متصل، وبالرغم من كل هذا التفاؤل، أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت اليوم مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. إيران ستوارج ثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قاد البلد نحو 37 عاما قبل اغتياله بضربات أمريكية إسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. ستواريه الثرى في 9 من يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم. على الجبهة اللبنانية، التصعيد يتواصل، حيث شنت إسرائيل اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارين بإخلاق أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية بحسب ما أفاد الإعلام الرسمية. وفي إيرلندا، وبعد أعمال العنف التي شهدتها بالفاست مستهدفة المهاجرين على خلفية اعتداء تورط فيه لاجئ سوداني، شارك اليوم آلاف الأشخاص في مسيرة مناهضة للعنصرية في المدينة. المتظاهرون رفعوا لافتات تحمل شعارات مثل الكراهية هي التهديد الوحيد لشوارعنا، وبالفاست تقف ضد العنصرية. كشف اليوم الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. بيان عن المؤسسات الأمنية الإسبانية أضاف أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع جوفاست كان يبحر بسرعة كبيرة والشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات، وعقب مطاردته حاول التخلص من جزء من حمولته عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته خلال فراره. توجه نحو المياه القريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آليات التعاون ما بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي، حيث تدخلت وحدات تابعة للمؤسسة الأمنية المغربية. ختام الموجز مستمعينا، باقي رفقة متعة لباقي برامج إذاعة مدى، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.
2: الكرة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
3: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
4: جيبي جيكاي.

0: ميدي أن ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: ضفاف أخرى، برنامجكم الثقافي على أثير ميدي أن، وهي ضفاف أخرى لأنها ضفاف بدون سواحل. أليست الضفة هي الساحل قاموسا؟ أجل، ولذلك فإنها ضفاف أخرى، لأن تلك الأخرى هي الأهم لأنها دون سواحل.
0: ضفاف أخرى،
1: أهلا بكم. ضفاف هذا الأسبوع سياسية اجتماعية ثقافية في أفق الاستحقاقات التشريعية التي يشهدها المغرب في 23 من شتنبر المقبل، والتي ستمتد حملتها الانتخابية من يوم الخميس 10 شتنبر إلى منتصف الليل من يوم الثلاثاء 22 من نفس الشهر. ما الذي يجعل منها ضفافا سياسية اجتماعية ثقافية؟ ببساطة، لأن السؤال هنا ليس سؤالا سياسيا.

0: ينصرفان، بل هو سؤال يتعلق بالعقلية والتعامل والمقاربة. هو السؤال المتعلق بالسلوك الانتخابي للناخب والمنتخب على حد سواء. سؤال نقاربه في هذه الضفاف مع الدكتور عبد المنعم الأزعر، الباحث بكلية الحقوق بالرباط. سي عبد المنعم، مرحبا بك.
1: مرحبا سي،
0: مرحبا،
1: شكرا على
0: الاستضافة. مرحبا. أشير في البداية سي عبد المنعم أنك أنجزت أطروحة الدكتوراه حول موضوع ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، دراسات في واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب، كما أصدرت عشية انتخابات العام 2021 كتابك اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب. السؤال سي عبد المنعم، إلى أي مدى تمكنت هذه اللعبة الانتخابية من الاستجابة أو تلبية أو تطوير أو الرفع من سقف رهانات الحقل السياسي بالمغرب؟
1: بداية، قبل الحديث عن اللعبة السياسية، يجب الإشارة إلى أن ظاهرة السلطة هي ظاهرة اجتماعية يعرفها المجتمع وعرفها المجتمع منذ القدم. وأبرز اختراع لتقريب السلطة وتدبير السلطة هو ظهور الانتخابات. أصبح تدبير السلطة يخضع لاستحقاق انتخابي ولعبة انتخابية تتم وفق قواعد انتخابية وفق رهانات متعددة. والانتخابات كيفما كانت طبيعتها فهي تختلف رهاناتها باختلاف السياقات، باختلاف الأسئلة التي يطرحها المجتمع، باختلاف انتظارات المواطنين، وكذلك باختلاف البرامج الحزبية والسياسية للأحزاب السياسية. فكل استحقاق انتخابي سواء كان تشريعيا أو كان محليا له رهانات خاصة به. قوة هذه الرهانات ومصداقية هذه الرهانات هي قدرتها على ربط الأسئلة التي تطرح على مستوى المجتمع برهان تدبير السلطة، بحيث تجعل هذه الرهانات المجتمع بمثابة مرآة للفاعل السياسي وللمدبر ولماسك السلطة من أجل تدبير شأن عام فعال، ومن أجل بلورة سياسات عمومية مستجيبة لتطلعات المواطنين وتطلعات المجتمع بصفة عامة.
0: إذن الانتخابات كما تفضلت هي مرآة للمجتمع، أو عليها أن تصبح مرآة للمجتمع. نعرف أن العديد من الدراسات والبحوث الأكاديمية اشتغلت على هذا السلوك الانتخابي عند مختلف الفاعلين في الممارسة الانتخابية. هل من استخلاص مؤطر لهذا السلوك الانتخابي على مدى أكثر من 60 عاما، وهو عمر الممارسة الانتخابية بالمغرب؟ عن أي مرآة قد نتحدث هنا سي عبد المنعم؟
1: عندما نتحدث عن السلوك الانتخابي نستحضر هنا لكي يفهم المستمع قولة فرانسيس بيكون: أن تفسر الطبيعة ينبغي الرجوع إلى الطبيعة ذاتها لا إلى كتابة أرسطو. بمعنى أن جوهر ما يجب التركيز عليه في السلوك الانتخابي هو السلوك فاعل السياسي، السلوك الملاحظ الذي تتم ملاحظته، يعني ما هو كائن وليس ما يجب أن يكون. وبالتالي فعلى امتداد الأمانية الخاصة بالفعل الانتخابي إلى غاية اللحظة، دائما هذا السلوك يؤطره مساران، مسار تخترق العديد من الثوابت، ومسار آخر كذلك تخترق العديد من التغيرات. تتغير موازين القوى، تتغير السياقات، تتغير القواعد الانتخابية، يتغير الفاعلون، تتغير البرامج، تتغير الرهانات، ولكن هناك ثوابت ظلت تؤثر وتؤثر في الممارسة الانتخابية والسلوك الانتخابي. أهم هذه الثوابت ما زالت المشاركة، نسبة المشاركة في العالم القروي أكبر من نسبة المشاركة في الدوائر الحضارية، ما زالت الشخصيات فاعلة ومركزية في الفعل الانتخابي، بمعنى أن الناخب ما زالت تجذبه الشخصيات أكثر مما تجذبه البرامج والحملة الانتخابية. ما زال الأداء المحلي عاملا مؤثرا في رسم والتأثير في التنافس الانتخابي، بحيث هناك خلط ما بين الرهانات المحلية المرتبطة

0: الجماعات الترابية وبين الرهانات التشريعية. هذا الخلط يظل ثابتا من الثوابت التي كان مستمرة بالتالي. فعندما نلاحظ وندقق في كل استحقاق الانتخابي ناظر، هناك صراعين. الصراع الأول يبدو ظاهريا نحن أمام مرشحين لانتخابات مجلس النواب، ولكن في العمق نجد هناك صراع بطبع محلي، صراع بين رؤساء جماعات، صراع بين أصحاب التمثيليات الجاهزة، صراع بين الأعيان، صراع بين رجال المال والأعمال إلى غير ذلك. إذن هناك ثوابت وهناك تغييرات.
1: وعن هذه الثوابت، ألا يبدو وكأننا نصدر في الفعل الانتخابي نصدر عن عقلية ربما قبلية؟
0: يصعب القول بأننا نحن أمام عقلية قبلية صرفة، ولكن من اللغة العلمية نحن أمام ولاءات، ولاءات تحتية تؤثر ما زالت صامدة في بعض الدوائر، وبعض الدوائر الأخرى تعرف بعض التحولات.
1: وهي ولاءات متجهة للأشخاص وليس للبرامج ولا للأحزاب.
0: طبعا الحال هي ولاءات.
1: هذا ما يجعلنا قد نستنتج بأننا أمام عقلية قبلية.
0: عندما نستحضر البعد القبلي يقع هناك تضييق لزاوية النظر للسلوك الانتخابي، ولكن عندما نتحدث عن الولاءات فهذه الولاءات تشتغل في إطار شبكي ولها القدرة على استيعاب العديد من المتغيرات، العديد من المحددات، والعديد من التعبيرات التي تجعل هذه الولاءات تتجدد وتتطور وتتعمق وتطور من آليات استخدامها، حتى يمكن أن نقول بأننا أصبحنا الآن ممكن أن نتحدث عن ولاءات رقمية، ولاءات إلكترونية، الفاعلين البارزين، ارتباطاتهم مثلا خلال عدد الأصدقاء، عدد المتابعين، عدد المتفاعلين. فنحن أمام ولاءات رقمية جديدة. إذن فالولاء القبلي هو جزء بسيط من الولاءات الأكبر التي في اعتقادي تجاوزت ما هو قبلي وأصبحت تعبر عن نفسها في إطار شبكة ولاءات، شبكة نفوذ، شبكة مصالح، وهذه الشبكة تتحرك عموديا وأفقيا، وهناك اتصال بين الشبكة على الصعيد المحلي والشبكة على المستوى الوطني، وهناك شبكات في وسط كل شبكة، شبكة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإداري، على المستوى الرياضي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى فعالية المجتمع المدني إلى غيره. فالقدرة على التشبيك والقدرة على ضمان استجابة هذه الشبكة مع احتياجات المنتفعين من هذه الشبكة هي ما يغذي هذه الولاءات ويجعل هذه الولاءات مستمرة. فوجود ولاءات بدون قدرة على تلبية احتياجات هذه الولاءات يجعل من هذه الولاءات قابلة للتلاشي. هذه الشبكات يتداخل فيها مجموعة من الروابط، مجموعة من مراكز الثقل، مجموعة من الخدمات، مجموعة من السلع العامة. فهذه الشبكة هي التي تغذي تلك الولاءات، واستمرار هذه الولاءات مرتبط بالمزايا التي توفرها هذه الشبكات. وبالتالي فما أريد قوله هو أن المحدد القبلي هو جزء عينة منظار يمكن أن نظر إليه هذه للتعرف على هذه الشبكة، ولكنها لا تختزل فقط المحدد القبلي وحده، بل تصير كذلك محددات أخرى مختلفة. نستحضر الارتباطات المدنية، الامتدادات الشبكة في مختلف المناحي الحياة، الفعالية الشبكة الاقتصادية وفعالية في توليد المنافع التي يحتاجها الزبناء في إطار هذه الشبكة.
1: وفي إطار هذه الشبكة تحديدا سي عبد المنعم الزعر، لعلنا نسلط الضوء على ملاحظة عامة. عندما نتحدث عن السلوك الانتخابي عادة ما يتم القصد أو عادة ما نقصد الفاعل والحزب السياسيين، وقليلا نادرا ربما اعتباطا أو عرضيا نتحدث عن الناخب. ألا ينبغي للناخب

0: يجب أن يكون هو الفاعل الأساسي في هذه العملية؟
1: أكاديميا لا يوجد هذا الاختزال ولا يوجد هذا التركيز على الفاعل يعني
0: المواطن
1: السياسي فقط، بل الكتابات الرائدة في السلوك في بداية منذ الأربعينيات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت مؤثرة في فهم السلوك الانتخابي ركزت بشكل أساسي وانطلقت من المخيب.
0: طبعا طبعا لا أنا أتحدث عن تناول العملية من طرفنا نحن هنا في هذه الرقعة، تناولها إعلاميا وسياسيا في المغرب، ليس نظريا أو أكاديميا.
1: في المغرب يتم تحاشي التركيز على الناخب، هناك مجموعة من العوامل، ولكن قبل ما نتحدث عن العوامل يجب إعادة التأكيد بأن مركز السلوك الانتخابي هو الناخب.
0: طبعا
1: هو النقطة، هو المنبع الأساس الذي يطلق منه كل
0: طبعا
1: شيء.
0: لأن العملية الانتخابية موجهة له برمتها.
1: الفاعل السياسي هو في الأصل ناخب، لا يمكن للفاعل السياسي أن يكون فاعلا إذا يكون هناك ناخب. فلا يمكن لمواطن أن يترشح للانتخابات وهو غير مشجل في اللوائح الانتخابية. لا يمكن لمواطن أن يؤسس حزبا وهو غير مشجل في اللوائح الانتخابية. لا يمكن للمواطنين أن يراقب الانتخابات وهو غير مشجل في اللوائح
0: طبعا الانتخابية. وإذن لماذا هذه المفارقة؟
1: المفارقة هناك عوامل موضوعية تجعل هذه المفارقة. أولا عندما نتحدث عن الفاعل نحن نتحدث عن دائرة محصورة، إذن يسهل تتبع تلك الدائرة أو تلك العينة المحدودة من الفاعلين، ولكن عندما نتحدث عن الناخب فأول صعوبة هي صعوبة في تحليل البنية السوسيولوجية، البنية الخلفية الذهنية النفسية للناخب وقراءته بالتالي سلوكه الانتخابي. إذا من الصعب الوصول إلى البيانات، فنحن نتوفر على سبيل المثال على بيانات خاصة بالمسجلين في اللوائح الانتخابية. نعم نتوفر على أرقام خاصة بعدد المسجلين، الأحصاءات النوعية، الجنس، المستوى التعليمي، السن، ولكن نحن لا نتوفر على خلفية مهنية على سبيل المثال، على استطلاعات الرأي تقدم لنا معلومات هي موضوعية تساهم في تحاشي التركيز على الناخب. هو غياب المعلومات حول الخلفية السوسيولوجية، الخلفية القيمية، الخلفية الهوياتية للناخب. فنحن لا نتوفر مثلا على معلومات كافية حول الهيئة الناخبة، لا نتوفر على معلومات كافية حول المصوتين لنحلل سلوكهم أثناء التصويت. وبالتالي فالباحث أولا يجد صعوبة في تفسير سلوك الناخبين، في تفسير التحولات التي تخترق هذا السلوك، في تفسير العوامل والمحددات التي تخترق تؤثر على هذا السلوك، وكذلك الإعلاميين. ولكن راه مركز لكي نفهم اللعبة الانتخابية، لكي نفهم الانتخابات يجب أن نعطيها عناية كاملة وكاملة والاهتمام بالحلقة المركزية في هذه اللعبة وهو الناخب. الأدبيات المختلفة تعطينا بعض المفاتيح لفهم السلوك الانتخابي لدى الناخبين، حيث تستحضر عادة ما يتم استحضار توجهين أساسيين. التوجه الأول هو اعتبار الناخب عقلاني، معنى أن الناخب يبحث عن مصلحة العقلانية، عن المصلحة الخاصة، وبالتالي يبحث دائما، هناك خيارات متعددة تكون أمامه فيختار الخيار الذي يحقق أكبر منفعة بأقل عائد. وهذا المسار يفترض بأن الناخب لديه معلومات حول البدائل، حزب ألف، حزب باء، حزب جيم إلى غير ذلك، له المعلومات حول كل هذه البدائل ويقوم بعملية تقييم لهذه البدائل ويتم الاختيار. ثم هناك مسار آخر يرى بأن الناخب وليس ناخب عقلاني، وإنما هو ناخب له مواقف، له هوية ينطلق منها، له تصورات، له تحيزات، وبالتالي له وسط يؤثر ويتأثر به، وبالتالي فهذا الوسط وهذه القيم وهذه الهوية تؤثر على سلوكه الانتخابي. إذن نحن في المغرب ما زلنا نحتاج إلى الكثير من الدراسات، الكثير من العمل لفهم سلوك الناخبين وفهم

0: التحولات التي تخترق هذا السلوك.
1: وفي هذا السياق أيضا سيد منعم الزعر، عادة ما نتحدث عن واجب الناخب، الواجب الانتخابي، لكننا قلما أو لا نتحدث عن حقوق الناخب، الحقوق الانتخابية للمواطن. في هذا السياق أشير إلى أن رئيس النيابة العامة دعا الأسبوع الماضي إلى التصدي لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف اللمسة بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيس الذي يسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية. ما هي هذه الحقوق الانتخابية للمواطن سعد مريم؟
0: في الحقيقة عندما يتم الكثير ما أسمع، يعني سواء في وسائل الإعلام أو غيرها، يتحدثون عن تسجيل في اللوائح الانتخابية ويدعون الناخبين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، ولكن لا يكون هناك تقديم للمعلومات الكاملة والكافية حول الحقوق المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية. فالتسجيل في اللوائح الانتخابية لا يعني فقط التصويت أو الترشيح، وإنما هناك مجموعة من الحقوق المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية. أول حق من هذه الحقوق هو الحق في التصويت، فلا يمكن أن المواطن أن يمارس حقه في التصويت إلا إذا كان مسجلا في اللوائح الانتخابية. الحق الثاني هو الحق في الترشح للانتخابات التشريعية وغيرها من الانتخابات. بالتالي فالترشح للانتخابات التشريعية مرتبط سواء في إطار حزبي أو حتى بصفة لا منتمية، تطلب أن يكون المواطن ما يحمل صفة الناخب. ثالثا، تأسيس الأحزاب السياسية مشروط، يعني في التأسيس الأولي للأحزاب السياسية مشروط بأن يكون المواطن المعني أو الراغب في تأسيس حزب سياسي أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية. الملاحظة الخاصة بالانتخابات، يعني ذلك الجيش من المراقبين الذين عادة ما يتم الاستعانة بهم لمراقبة الانتخابات، من بين الشروط الأساسية لقبول ملاحظ في الانتخابات يجب أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية. التوقيع على العرائض والملتمسات الخاصة بالتشريع الموجهة للبرلمان في إطار ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، وكذلك التوقيع على ملتمسات العرائض الموجهة للسلطات العمومية، كلها مرتبطة ومشروطة بضرورة أن يكون المواطن مسجلا في اللوائح الانتخابية لكي يوقع على هذه العرائض والملتمسات. وهناك حق غير معلوم ولا وغير معروف لدى المواطن، وهو أن حتى الطعن الانتخابات التشريعية أمام المحكمة الدستورية ممكن للمواطن أن يطعن في حالة ما لاحظ أن هناك خروقات أو تجاوزات في العملية التشريعية، يمكن أن يطعن أمام المحكمة الدستورية، ولكن هذا الطعن مشروط بأن يكون المواطن حائز على صفة الناخب. وبالتالي فهناك مجموعة من الحقوق المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وللأسف الشديد غالبية الشباب يجهلون هذه الحقوق، وغالبية التغطيات الإعلامية أو الدورات التكوينية تركز فقط على التصويت وعلى الترشيح، وتهمل ويتم إهمال باقي الحقوق التي يستفيد منها المواطنين. والأكثر من ذلك بشكل عام، فإن التسجيل في اللوائح الانتخابية يقوم بالفرز بين فئة المواطن الناخب وفئة المواطن غير الناخب. فئة المواطن الناخب هو الفئة المواطن الناخب الذي يؤثر ويكون فاعلا في عملية التأثير عبر الانتخابات، في حين أن الفئة المواطن غير الناخب يكون خارج عملية التأثير ولا تتاح له فرصة للتأثير إذا ما برزت له رغبة في المشاركة.
1: الدكتور عبد المنعم الزعر، الباحث بكلية الحقوق بالرباط، مؤلف كتاب اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف. عبد المنعم،
0: شكرا بك على الاستضافة، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.
1: مرحبا، وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على امل اللقاء بكم في ضفاف الاسبوع المقبل بحول الله.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكم مستمعينا، وكما أقول دائما في دروس من الحياة أو درس من الحياة يأتي كل من النجاح والفشل ليعلموننا دروسا في الحياة. لن نستفيد أكيد من هذه الدروس بشيء إذا لم نكن واثقين في أنفسنا، في قدراتنا، والأهم الأهم مستمعينا، كيف سنستفيد من هذه الدروس ونجعلها محطة عبور للأفضل وليست محطة لتراجع أو للرجوع للوراء. الحياة ليست في التعثر ولكن في القيم بعد كل مرة نتعثر فيها. ضيف هذه الحلقة من درس من الحياة الدكتور الحافظ حواز، أستاذ علم النفس بجامعة عبد الملك السعدي. مرحبا دكتور حواز.
2: أهلا ومرحبا سيدتي الفاضلة، منك إلى باقي مستمعي هذا البرنامج المحترم.
1: مرحبا. دروس الحياة كل واحد فينا إلا وذاق، دعني أقول مرارة هذه الدروس في الكثير من الأحيان أو في أحايين كثيرة، ولكن هناك بعض الدروس اللي ربما طعمها حلو. أنت دكتور الحافظ كيف ترى هذه الدروس؟ يعني هل دائما هي ربما سيئة أو طعم مر، ربما قد توجع تؤثر علينا؟ كيف ترى هذه الدروس؟
2: طبعا الدروس لا بد أن نقسم بين محتويات الدروس، فكل درس له يعني هدف أو أهداف متعددة، ولكن المهم أننا دائما نخرج بخلاصات، يعني الخلاصات هي المهمة. ونتحدث عندما نتحدث عن الدرس نتحدث عن مستوى النجاح من هذا الدرس، وعندما نتحدث عن مفهوم النجاح أي أن نخرج بخلاصة معينة تفيدنا رغم قوة الألم، رغم قوة السقوط، رغم المرارة في بعض الأحيان، رغم يعني الحرج، رغم الإحساس بالضعف، كل هذه النواقص أو الإشارات الناقصة التي يمكن أن نشعر بها أو نعيشها في لحظات معينة، إلا أن نستثمرها استثمارا إيجابيا على مستوى الزمن وعلى مستوى الكيف وعلى مستوى الكم، حتى نخرج خروجا سليما أو سلسا. نعم. للوصول إلى أهداف الحياة التي بطبيعة الحال هي أهداف متواترة، فلا يمكن أن نتحدث عن هدف آني ولا يمكن أن نتحدث فقط، بينما هناك أهداف متعددة، يعني كل هدف الآني، كل المتوسط، كل البعيد المدى، وكل واحد يعني كل هدف يؤدي بنا إلى هدف آخر. لذلك فالصورة عندنا احنا كبشر نركز فقط على الجانب المشع، نركز فقط على الجانب يعني الناجح، نركز فقط على الجانب المفرح، نركز فقط على الجانب الذي يثير، الذي يجعلنا في مراتب متقدمة، ولكن

0: لا نتفطن إلى الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى نجاحنا، فليس هناك من ناجح إلا ومر مرورا، يعني ملزما، يعني مفروضا بلحظات من التعثر أو لحظات من الفشل النسبي. ولماذا سميته نسبيا؟
1: نعم
0: لأن الحكمة تقول بأنه المشكل أو العيب ليس في أن تقع في الخطأ أو تقع في الفشل أو تتوقف مسارك أو
1: صحيح
0: مصيرك لحظة معينة، ولكن العيب أن تبقى في تلك اللحظة.
1: ممتاز
0: وهنا كنربطوه بمعنى المرضي المحض، يعني الإنسان كيبقى صحيح كيبقى صحيح، ولا لقيته كيوقع في الشت، يعني السقوط في المرض. المشكل ماشي أنه هو السقوط في المرض، المشكل واش غادي يبقى في هذيك اللحظة أو أنه يبحث عن العلاج. العلاج هو الطريق للنجاح.
1: أكيد. أنت من وجهة نظرك دكتور الحافظ، يعني هل كانت دائما ربما هذه الدروس عادلة معك وكانت محطة للعبور للأفضل، أم كانت هناك بعض المحطات اللي ربما قد أثرت عليك عائقيا وربما قد أوجعتك بمعنى من المعاني؟
0: حقيقة في كل مسار كما أسلفت هناك مطبات لابد أن تكون في مستوى مرتفع، ثم بعد ذلك تنحدر، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه.
1: نعم أكيد.
0: ولكن اللي أهم عندي أنا، ويمكن أن أشاركه معك سيدتي الفاضلة ومع من يتتبع البرنامج المحترم، هو لحظة من لحظات المسار المهني حقيقة الشخصي،
1: نعم
0: لأنني كنت في مسؤولية معينة ووقع حادثا عرضيا تسبب حقيقة في واحد النوع من الأثر السلبي في لحظة من لحظات الحياة المهنية ديالي. ولكن الحمد لله لأنني يعني أقف شخصيا على واحد المستوى من نسميه الحياد الأقليدي، يعني العلمي مع شخصيتي ومع ذاتي، أحاول أن أضع الشخصية والسلوك والأفكار وكل شيء أقوم به في محطة يعني الانتقاد العلمي. أيضا أبحث دائما عن من ينتقد ما أقوم به انتقادا يعني فعالا أو ذا معنى، يعني عندما يكون انتقاد بمعنى أو بتعويض أو باقتراح بديل أو كذا، ذلك الانتقاد يكون لديه أثرا إيجابيا. فمررت في هذه المحطة هذه في واحد النوع من حقيقة واحد النوع من الإحساس بنوع من الآلام، إحساس بنوع من الاعتداء أو التعدى على واحد المسار معين كنت أرسمه، وخرجنا الحمد لله خروجا سلسا بعد واحد النوع من المراجعة الفكرية، واحد النوع من القراءة متأنية للمحيط، لأنك عندما تكون في محيط يمكن أن يقرأ سلوكك أو يقرأ أفكارك أو يقرأ مشاريعك قراءة خاطئة، فإما أن تمشي مع القراءة الخاطئة وبالتالي تتنازل عما أنت تؤمن به، وإما أن تبحث عن مسارا ومسيرا آخر. والحمد لله وجدناه في يعني المسار التعليم العالي الذي يفتح لك مجالا كبيرا في قراءة يعني السلوك، قراءة الأفكار، قراءة المشاريع، وإعادة البناء ديالها بناء صحيحا.
1: تمام. طيب دكتور الحافظ، من أهم الدروس في حياتنا ربما هناك تركيز على هذا الدرس، وأن الرحلة أكثر متعة من الوصول، لكن مع من كنا في هذه الرحلة؟ ربما هنا يجب أن نستشف أن هذه الرحلة سنعيشها يعني سواء مهنيا علائقيا مع العائلة مع الأصدقاء، ولكن ربما المهم اللي أهم من الوصول هو مع من كنا في هذه الرحلة.
0: أكيد يعني اختيار هو الحكمة تقول، لست أدري أن هل هي حكمة يعني متواترة عند الكل، ولكن الحكمة التي تقول اختيار الرفيق
1: قبل الطريق.
0: نعم، اختيار الرفيق قبل الطريق هذه لها يعني لها معاني متعددة. أولا المعنى السيكولوجي، يعني أنه لا يمكنك أن ترافق شخصا لا تستطيع أن يعني تفهم ما يريده قبل أن يقوله، والعكس صحيح. وحتى إذا كان وقع هذا الحدث، إما وإما، إما أن تتماهى وتتكيف مع واقع الحالة حتى تصل وصولا آمنا، وإما أنك يعني تقف وقفة إبستيمية كما في الإبستيمولوجيا وتشرح بعض الأمور التي تحملها في شخصيتك كما يشرح هو مع الأمور. هذا مثلا الرفيق، نحن نتحدث عن جماعة من اثنين، فما بالك أن تكون جماعة متعددة، متعددة المواقف، متعددة الأفكار، متعددة الحمولات، متعددة المشاريع، متعددة الأهداف، الطرق، الأسئلة، يعني هناك واحد النوع من الفوسفساء في طال البناء البناء العلاقة التي تربطك في مسيرك أو في مسارك. إذن

0: لابد أن تكون هناك أيضا نوع من التوافق بين المعطى الشخصي والمعطى العام، يعني أن أي واحد عنده أهداف بطبيعة الحال خاصة يرسمها لشخصه، ولكن لابد أن يتذكر في لحظة من اللحظات أن هناك أهداف لأشخاص آخرين موجودين معه في نفس المجموعة، إما المستوى القريب أو المتوسط البعيد. يعني كلما تدرجت مثلا في مسارك المهني أو مسارك الشخصي، إلا وتجد منافسا، إلا وتجد حاقدا، إلا وتجد متربصا، إلا وتجد متعاونا مسائلا غير. إذا كيف يمكنك أن تميز بين هذه الشخص هذه ولا الأشخاص، كيف يمكنك أن تتعامل معهم، وكيف يمكنك أن تصل إلى مبدأ أساسي من نفس اللي هو الأدابتاسيون، اللي هو التكيف أو التوافق مع هذه المعطيات المتشابكة والمختلفة والمتعددة. إذن إن استطعت أن تكون يعني متوازنا في قراءتك ومتوازنا في مخرجة القراءة سوف تصل بالسلام، هذا مع العلم أننا لا نسقط إسقاطا باتا واقع ووقائع أنك الأحداث والاستضامات والإشكالات وكذا، هذا راه موجودة وخصنا نحن نؤمن بها. الله سبحانه وتعالى يضعنا في امتحان يعني باستمرار حتى يمتحن قدرتنا، يعني إيماننا بعد الله سبحانه وتعالى، ثم إيماننا في القدرات ديالنا أو إيماننا على التغيير. يعني لا يمكننا أن نبقى مثلا في نفس المسار وبنفس الأفكار وبنفس السلوك وبنفس التصرف ونشتغل به يعني في شتب، يعني لكل صالحة لكل زمان ومكان، لا، هذا يمكن أن يضع الإنسان موضع يعني خلل متراكم أو أخطائين أو عقبات يعني متكررة أمامه.
1: طيب في درس آخر يقول الدكتور حافظ حواز إن الزحام أحيانا أكثر وحدة من العزلة، ربما لاحظنا مؤخرا أن الكل بدأ يفضل العزلة أكثر من الزحام، لماذا؟
0: الوحدة قد تصدر من يعني من مصبات متعددة، قد تصدر من مصب النفسي، يعني أنه الإنسان عندما لا يجد واحد النوع من يعني تفريغ الطاقة دياله والإحساس باللذة والمتعة، واحد نوع من الراحة، واحد نوع من يعني ذاك رد الصدى الإيجابي، يعني حتى نصل أنه مثلا فهمها ولا فهمتها من عينهم يعني بلا ما يتكلموا، يعني منين غادي يوصل لهذا المستوى ديال عدم الجواب الراجع بالشكل اللي كيوفر له واحد النوع من الراحة النفسية، قد يقول في نفسه أو يعتمد على مبدأ الانعزال لأنه يجد يعني متسعا حتى يخلق هذاك الواقع الذي يبحث عنه هو، يعني أنه واحد النوع من طبعة الحال في النفس نتحدث عن الفونتازم أو الهيامات، يعني واحد الواقع افتراضي أو متخيل أو مصنوع بالشكل اللي أنا كيريحني وبالشكل اللي أنا بين قوسين أصبح فيه الأمر الناهي. على مستوى المحيط العلاقات طبعا عندما لا نجد واحد النوع من الناس الذين يتقاسمون معنا نفس السرعة، نفس سرعة رد الفعل، نفس المعطيات أو المصطلحات التي ونسقطها هنا على التراتبية ديال المجتمع، فمثلا قد تجد مثلا جماعة تتحدث، جماعة الأسرة تتحدث، نعم. مثلا الجد والأب والابن وابن الابن، فتجد بأن الحديث يقتصر فقط عند على الأب والجد، لأن الابن وابن الابن نوعية اللغة التي يستعملها مثلا الأب والجد غير اللغة التي يستعملها الابن وابن الابن، لأن واحد لغة افتراضية تقنية كذا كذا مع لغة علائقية ذو شجون فعالية، هناك اختلاف، إذا حتى اختلاف اللغة يوقع هذاك الفرد موقعة الانعزال. نعطي مثال آخر، أنه شخص مثلا احنا الآن في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذا كان أي شخص لسانه لا يتبادر أو يتفاعل مع المجموعة إلا ويجد نفسه منعزلا، لمدى لأن نوعية الحمولة الانفعالية التي يتحدث بها لا تأتيه أخرى تتقاسم معه، إلى أن نصل إلى الاهتمامات، إلى أن نصل إلى نوعية المهنة، إلى أن نصل مثلا إذن إلى أن نصل إلى نوعية الجماعة التي نجد أنفسنا من داخلها. إذا لم نستطع أن نطور أنفسنا، نطور لغتنا، نطور إمكانياتنا، نطور آليات للتواصل خاصة بنا من داخل جماعة معينة، إلا ونجد نفسنا ننزوي. الحل السهل هو حل سهل أن تنزوي، نعم. تبتعد، ولكنه حلا لا يؤدي إلى النتيجة، لأنه

0: يغرق الشخصية في مشكل آخر بدل أن تتفاعل وتطور ذاتها، تنقص أو تعود، يعني لغيغيسون تعود إلى واحد درجة من الوحدة، وبين قوسين نقول لك أنا ندير في راسي أش بغيت أنا البشر كذا. ولكن هو لو أن الله سبحانه وتعالى هو بغاك أنت في هذا المستوى كون خلقك بوحدك،
1: صحيح
0: ما خلقناك حتى حد، ولكن خلقناكم شعوب وقبائل
1: نعم صدق الله العظيم فعلا.
0: نعم، وهذه هو المصطلح المهم، المعرفة، كيف ترفع من مستوى معرفيتك، ميكانيتك المعرفية، صورتك المعرفية، هذوك القدرات الداخلية العقلية ديالك إلى غير ذلك التي قد سوف تظهر على شخصيتك وعلى علاقاتك الخاصة والعامة.
1: طيب دكتور حافظ داني، ما الثمن الذي دفعته جراء موقف قرار معين، وربما كان هذا الثمن ضريبة اللي كنت نفسية اجتماعية دعني أقول؟
0: وأنا جد فخور أن أكون قد دفعت ذاك الثمن بناء على ما أحمله من يعني من مبادئ وأفكار وحمولة معرفية، ولست نادما أبدا على ذلك، لأنني قراري وأنا أتحمل مسؤوليته، وهذا هو أهم شيء، هو هذا أن الشخصية عندما تتخذ القرار تتحمل المسؤولية، كانت سلبيا أو إيجابيا، إذا كان إيجابي تمشي في هذا المسار وزيد فيه، ولا كان سلبي تصحح المسار ديالها لبين القرار ديالها قرارا خاطئا، ولكن لا تخجل هذه الشخصية، لا تخجل لأنها تقول بأنني أخطأت أنا في هذا القرار. إذا بالنسبة لي أنا شخصيا اتخذت قرارا في لحظة معينة وأسلفت الذكر بأن كان في المسار المهني ديالي، لأن لا يمكن أن أكون ابن هذا البلد وأخون هذا البلد، ولا يمكن أكون بابن هذا البلد وأكذب على مواطن هذا البلد. صحيح. ولا يمكن أكون بابن هذا البلد وأشتغل وفق مسار ومسير لا يأمر به الدين ولا يأمر به الملك ولا تأمر به قواعد القوانين. إذن هذه صورة الشخصية التي اتخذت هذا القرار هذا. طبعا الكلفة كانت كلفة حقيقة فيها واحد نوع من
1: باهظة
0: الثمن. نعم، شي باركة شي باركة على المستوى النفسي حقيقة،
1: ما كانتش باهظة بزاف،
0: شي شوية على المستوى النفسي والاجتماعي.
1: تمام.
0: لن أنكر أنه لو كان مكاني شخص آخر كان قد سيصاب حقيقة باضطراب نفسي واضح بالعربية تعرف. لا، لماذا؟ لأن شاب مازال في مقتبل العمر، مازال ما كمل 40 عام، عنده واحد المسار معين، عنده واحد المشاريع راسمها، شد طريق معينة بدا كينجح فيها، بدا كذا، واحد شوية كتكلب عليه واحد المجموعة ديال الأحداث وكذا وكذا، وكتوقف المسار ديالو للحظات. ولكن اللي مهم أنه أن يكون تلك الشخصية واحد النوع من المرونة، يعني إلا ما جبرت أنا ذاتي في هذا المكان خصني نبحث عليها في مكان آخر.
1: صح.
0: إلا كان عندنا الشباب ديالنا والناس ديالنا بهذا المستوى غادي يكونوا، ما نقولش بأنه غادي يكونوا ناجحين، ولكن سوف يتخطون كل الصعوبات وسوف يمارسون حياتهم من جديد وبأساليب وبطرق وبمجالات أخرى. إذا كان تشبت بالمسير الذي كان فيه ويبقى فيه، أكيد أنه سوف يواجه معارك معينة.
1: تمام.
0: وهذه سنة الله في خلقه.
1: في خلقه.
0: إن الله سبحانه وتعالى يعطينا مجموعة المحطات نمتحن فيها،
1: اختبارات وامتحانات. صحيح. طيب هذا كان أقصى درس، أعتقد أنه أقصى درس، ولكن سأختم معكم.
0: نعم.
1: دكتور الحافظ بأحلى درس في حياتك.
0: نعم، حقيقة أحلى درس في حياتي، والمناسبة شرط، واسمحوا لي أن أوجه رسالة شكر، رسالة شكر خاصة لواحد السيد، وكنتمنى أنه يسمع هذه الرسالة هذه، لأنني في مقتبل أيضا مساري المهني وجدنا سيد عامل إقليم أساسزاك السي بوشعيب متوكل في سنة 2001 افتح لنا مسار يعني إتمام الدراسة الجامعية، وهذا كان أحسن وأحلى مسار يعني حدث كان وقع لي هنا في حياة حقيقة ديالي، لأننا توجهنا لواحد المجموعة ديال الأشخاص في مراتب معينة، مع كامل الأسف احنا واحد المجموعة ديال الشباب ننتمي لهذا الإقليم اللي هو إقليم يعني هامشي، ما عنده حتى شي آلية، أقرب جامعة تقريبا واحد 400 كيلومتر، وبس احنا كرجال تعليم باش نحصلوا على ترخيص من الوزاره، كان واحد العمل اللي هو غير ممكن في هذا الوقت، كنتحدث على بدايه 2000 2001. ولجأنا لهذا السيد هذا اللي كنتمنوا له السعاده في حياته الخاصه والعامه، وعوض الله سبحانه وتعالى لجأنا له في ظرف شهر السيد العامل يعني بعلاقته خاصة ومع
1: نعم
0: علاقة مباشرة مع السيد الوزير اللي كنشكره

0: هو فتح لنا المجال. ولولا هذاك العمل اللي دار ما نكونش انا دابا عندي دكتوره، ما نكونش انا في تعليم عالي. اوفى الله سبحانه وتعالى كاع هو اللي كيكتب لنا الامر، ولكن هو كان سببا مباشرا بعد الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت اهم حلقه غيرت كل شيء في مساري، سواء كان مسار حياتي الخاصه او العامه والمهنيه.
1: نعم، وهذا احلى درس سنختم به.
0: أكيد.
1: كل الشكر لكم دكتور الحافظ حواز، استاذ علم النفس بجامعه عبد الملك السعدي. شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه وعلى هذه الثقه التي منحتها في درس من الحياه على ميديا. شكرا جزيلا
0: لك. الشكر سيدتي الفاضله.
1: مرحبا. إذن بهذا سنسدل الستار على درس من الحياة لليوم. مستمعينا ألقاكم غدا ودرس جديد مع كامل محبتي.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، معكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. منافسات كأس العالم بعد أقل من ساعة من الآن، المنتخب المغربي لكرة القدم يدخل غمار أول اختباراته. أسود الأطلس في اختبار قوي أمام راقص الصنبا، نزال تدخله العناصر المغربية بطموح ومعنويات كبيرة، سعيا منها لتحقيق انطلاقة قوية تفتح الطريق أمام إنجاز عالمي جديد لكرة القدم المغربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد توقيع اتفاق مع إيران الأحد، تأكيد شاركه الوسيط الباكستاني، بينما تبدو تصريحات إيرانية حذرة في العاشر

0: نتعرف على فرص توقيع من عدمه في ضوء أجواء التفاؤل الحالية. إلى تفاصيل العاشرة، ونستهلها من الحدث الكروي العالمي كأس العالم الذي تتقاسم تنظيمه كل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. المنتخب المغربي يدخل غمار تنافس بمقابلة قوية بعد أقل من ساعة من الآن ضد المنتخب البرازيلي للتعرف على الأجواء التي تجرى فيها هذه المقابلة. نستمع للزميل وديع حتية.
1: رحلة الألف ميل تنطلق بقمة البرازيل، أسود الأطلس الذين أبهروا العالم في السنوات الأخيرة وأكدوا مكانتهم بين كبار المنتخبات، يدخلون هذه المباراة بعزيمة كبيرة لتحقيق انطلاقة مثالية في المونديال وإضافة انتصار تاريخي جديد إلى سجلهم أمام أحد أكثر المنتخبات تتويجا بالألقاب العالمية. المنتخب المغربي بقيادة محمد دوهبي وضع كل اللمسات التقنية والتكتيكية على المجموعة لكي كتابة فصل جديد في تاريخ المواجهات بين الطرفين. النخبة المغربية ستفتقد للاعبين المستبعدين للإصابة نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي، في حين المجموعة تبقى جاهزة بقيادة العميد أشرف حكيمي. أما منتخب البرازيل بقيادة نجومه في مقدمة فينيسيوس جونيور فيصل المباراة من دون ويسلي المستبعد للإصابة ونيمار. المنتخب البرازيلي يسعى إلى رد الاعتبار بعد خسارته الودية أمام المغرب بطنجة في العام 2023 في مباراة رسخت أنذاك تفوق الأسود وأكدت قدرتهم على مقارعة الكبار. عن القمة المونديالية النارية المرتقبة نسمع لحارس عرين الأسود ياسين بونو.
2: والاستعداد دازت الحمد لله واحد الجو المزيان، مباراة تكون مباراة كبيرة، كنظن كل شيء كيعرف القيمة ديال المنتخب البرازيلي، وبالنسبة لنا احنا فالمغاربة كامل كيعرفوا بأن المنتخب الوطني يعني عنده لاعبين كبار ولا منتخب كبير في السنوات الأخيرة.
1: صافرة البداية سيطلقها الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش بداية من الساعة 11 مساء في ليلة كروية تعد بالكثير من الإثارة والندية بين منتخبين يملكان الجودة والطموح وحلم مغربي بمواصلة التألق.
0: المباراة هي قوية بكل تأكيد. المنتخب المغربي يواجه بطل العالم 5 مرات رغم تراجعه في النسخ الأخيرة. قراءة تقنية للمنتخب البرازيلي نتعرف عليهم عن نزار نور المحلل الرياضي لميديا. ورغم قوة الخصم الجمهور المغربي جد متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية. نتعرف على عينة من آراء الجمهور المغربي، آراء استقاها منصف عدي موفد ميديا إلى المونديال.
3: مقابلة ديال المنتخب مع البرازيل كنشوفها أنها مقابلة غتكون قوية وحدود ديال المغرب حدود وافرة.
4: كنشوفها مقابلة صعبة، ولكن المنتخب الوطني راه قادر على كل شيء. كيف شفنا في المونديال ديال قطر، راه شكون اللي كان كيقول باللي غنوصل دومي فينا؟
5: كيبان ليا ماتش صعيب. نورمالمون المغرب عنده الإمكانيات باش يفوز، إلا فاز إن شاء الله راه داكشي اللي بغينا وداكشي اللي جينا.
6: الماتش ديال المغرب والبرازيل كنقول غنربحوه ان شاء الله، واخا ماتش صعيب ولكن نقدروا نديروا شي حاجه.
7: البرازيل غتبغي تبان في واحد الوجه اللي واعر قدام الجمهور ديالها اللي كاين هنا بزاف، وحنا المغاربه ما كنرضاوش بالطبع ديالنا، غادي نربحوا ان شاء الله وغادي نتحاربوا معهم ونلعبوا من نفسنا.
8: وان شاء الله كنتنبا ان الماتش غادي يسالي بجوج لواحد،
9: راه يقدروا نديروا شي حاجه يعني 1-0 ديالنا ان شاء الله.
8: ما كرهناش نربحوا ولكن الماتش غيكون صعيب ان شاء الله، 3-1 للمغرب ولا 2-1.
0: الآن نعود إلى المحلل الرياضي لميديا نزار نور، ونتعرف معه على قراءة تقنية للمنتخب البرازيلي بعدما أصبح التشكيل جاهزا.
10: البرازيل سادس ترتيب التصنيف العالمي، وعلى الرغم من الغياب عن منصات التتويج في النسخ 5 الأخيرة إلا أن الكرة البرازيلية لا تغيب عن المونديال ولا تغيب المتعة معها. اللقاء لقاء قمة لأن البرازيل يمتلك 5 ألقاب ويطمح في التتويج باللقب السادس، لأن كارلو أنشيلوتي هو المدرب الأجنبي الأول للسيليساو بعد قرن من الزمان، ويقع عليه عبء كبير في الوصول إلى أعلى قمة في العرصة الكروية الكبير، ولما لا التتويج باللقب الغائب منذ 24 عاما، لأن أنشيلوتي توج بجميع الألقاب الممكنة ويعتبر مدرب صائد للألقاب، خاصة بعد تتويجه ب5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا المسابقة الأصعب عالميا، ولأن البرازيل تملك طاقم تدريب من ضمنهم مدرب حراس هو كلاديو تافاريل صاحب إنجاز مونديالي عام 94 ونهائي على ستاد دو فرانس 98. ولأن المنتخب البرازيلي يعتبر واحد من أفضل منتخبات العالم ويمتع الجمهور بكرة سهلة وسلسة لا يختلف عليها 2، من المتوقع أن يدخل أنشيلوتي وعلى حسب توقع الصحفيين كما في المواقع

0: على العالمية، أليسون في المرمى ومن أمامه ماركينيوس وجابرييل بعد حوضهما نهائي دوري الأبطال مع البي اس جي وأرسنال، وفي خط الوسط يبرز كازيميرو أحد أفضل اللاعبين في مركزه، وإلى جانبه الحائط برونو جوماريتش، وفي خط الهجوم سيكون رافينيا البرشلوني وماتيوس كونا مهاجم اليونايتد بعد تألق هذا الموسم، وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد المشارك في 34 ضربة حاسمة، 22 هدفا و12 تمريرة حاسمة، دون أن ننسى دكة الاحتياطي بقيادة أندريك ورفقائه، ولكن دون نيمار المصاب.
1: ننتقل إلى باقي ملفات العاشرة شرق أوسطيا. قال اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك، مضيفا أن واشنطن ستأخذ غبار اليورانيوم المخصب الإيراني عندما يهدأ الوضع. باكستان التي تقود الوساطة بدورها كانت قد أكدت أن الاتفاق وشيك، مشيرة إلى مراسم توقيع غدا الأحد. كذلك رئيس الوزراء الباكستاني قال أن محادثات تقنية ستجرى الأسبوع المقبل تعقب التوقيع الإلكتروني على تفاهم واشنطن وطهران، معبرا عن ثقته بأن الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران سيؤسس لسلام دائم. لكن إيران بدت أكثر حذرا مستبعدة توقيع أي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة المقبلة في سياق متصل. ورغم كل هذا التفاؤل، أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت اليوم سيارات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. وحول احتمالات تخفيف حدة التوتر في ضوء التفاؤل بقرب توقيع اتفاق، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب، وتحدث من بيروت ليوسف النعماني.
2: طالما أن هناك بعض التفاصيل، ودائما الشيطان يكمن في التفاصيل، وحتى لو وصلنا اتفاق، في نظري أن الأمور حتى لو وقعت هناك مشاكل مستقبلية قذفت إلى المستقبل حتى تحل في المستقبل، ولكن لو أمكن حلها الآن يعني فعلا استطيع القول أننا وصلنا إلى تفاهم، ليست سوى استراحة محارب. الولايات المتحدة بحاجة لها، وحتى إيران بحاجة لها، لكن استراحة المحارب تختم الولايات المتحدة بإعادة التسلح والتسليح والتجهيز، بينما إيران استنفدت الكثير من وسائلها وصعب عليها أن تجهز نفسها للمستقبل. لذلك الموضوع ليس سهلا، قد يحصل توقيع لكن صعب الوصول إلى نتيجة، طالما أن الهدف الأساسي لم نصل إليه، النووي الإيراني أن يقفل بشكل نهائي.
1: أجواء التفاؤل هذه يبدو أنها لا تنطبق على الجبهة اللبنانية. التصعيد يتواصل، حيث شنت إسرائيل اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي اللبناني. في سياق آخر، يستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدوبة عشاء في قصر فيرساي الأربعاء غدا مشاركتهما مع نظيرهما الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في اجتماع عمل لقمة السابعة التي ستستضيفها فرنسا، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى. الرئاسة الفرنسية أوضحت أن العشاء الذي سيقام بعد اختتام القمة التي ستعقد الاثنين إلى الأربعاء في مدينة إيفيان هو وسيلة للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة في مكان رفيع للصداقة الفرنسية الأمريكية، حيث تم توقيع المعاهدة التي كرستها العام 1783. وسيعقد ترامب اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى إيفيان الاثنين، كما سيعقد اجتماعات ثنائية يومي الثلاثاء والأربعاء مع قادة كل من قطر، الإمارات، مصر والهند. في إيرلندا، وبعد أعمال العنف التي شهدتها بلفاست مستهدفة المهاجرين على خلفية اعتداء تورط فيه لاجئ سوداني، شارك اليوم آلاف الأشخاص في مسيرة مناهضة للعنصرية في المدينة. المتظاهرون رفعوا لافتات تحمل شعارات من قبيل الكراهية هي التهديد الوحيد لشوارعنا، وبلفاست تقف ضد العنصرية. أعلنت اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تمت إعادة ربط محطة زاباروجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا بشبكة الكهرباء بعد نحو 3 أيام من قطع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها نتيجة ضربة، وخلال انقطاع تيار الكهرباء الخارجي اضطرت أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا إلى الاعتماد على مولدات الديزل الطارئة للحفاظ على تبريد مفاعلاتها. انقطاع تيار الكهرباء عن المحطة هو 19 منذ بدء الحرب بين روسيا أوكرانيا فبراير 22 2000، جراء ضربة مساء الأربعاء على محطة الكهرباء الفرعية.

0: للمولدات النووية. أفادت سويد اليوم بأنها أرسلت أمس الجمعة 4 مقاتلات لاعتراض طائرتين حربيتين روسيتين كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق قرب مجالها الجوي، ووقع الحادثان في منطقتي جنوب بحر البلطيق وشماله، كما أقلعت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي للحفاظ على الأمن في المجال الجوي المشترك وفق بيان أصدره الجيش السويدي. ولفت البيان إلى أن المجال الجوي السويدي لم ينتهك في سياق الواقعتين. في موضوع يهم التعاون والتنسيق الأمني المغربي الإسباني، كشف اليوم الحرس المدني الإسباني عن حجز ما يقارب 4.8 طن من مخدر الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. التفاصيل معك يا زميل عتمد سلام.
1: خلال العملية جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق بعدما عمد المهربون أثناء المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية، واصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آليات التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد بيان الحرس المدني الإسباني أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانيات فرارها. العملية المنسقة أجبرت المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطات البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما، وبذلك بلغ مجموع المحجوزات 121 رزمة من الحشيش بوزن إجمالي يناهز 4777 كيلوغراما. وقد شدد الحرس المدني الإسباني على أن التنسيق بين مصالح البلدين مكن من إحباط تهريب هذه الشحنة، مبرزا أهمية التعاون الثنائي في مكافحة الشبكات الإجرامية الناشطة على ضفة مضيق جبل طارق.
0: قبل نختم معكم تفاصيل العاشرة، أشير إلى التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي التي سيخوض بها عناصر المنتخب المغربي لكرة القدم المقابلة المهمة ضد المنتخب البرازيلي. التشكيلة توصلت بها للتو من طرف الزملاء في القسم الرياضي من طرف الزميل وديع أحتي. التشكيلة الرسمية: في حراسة المرمى بونو، يليه في باقي القائمة حكيمي، مزراوي، بوعدي، وكذلك أناحي، وإبراهيم دياز، سيباري، عيسى ديوب، وهناك شادي رياض، والخنوس، والعنوي. متمنياتنا بطبيعة الحال لعناصر المنتخب المغربي بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة القوية. وبهذه الإشارة إلى التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي في هذه المقابلة المهمة، أصل معكم إلى ختام كل تفاصيل العاشرة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام مستمعينا، وأذكركم أنه بعد لحظات يتجدد موعدكم الحصري على ميدئا مع نجم الروك العالمي براين أدامز. رفقة ممتعة وإلى اللقاء.
2: سينيبدو. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش.
3: هذه هي عيشة الفنان.
2: من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار.
3: أوكي.
2: كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
4: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة ودور الرباح.
5: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
6: جيبي جيكا.
7: For decades on the global stage. 100 million records sold.
8: Brian Adams.
9: Brian Adams, Mr. Brian Adams.
7: The definitive story.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وسهله معكم رياضيا بكرة القدم من منافسات كأس العالم، حيث يخوض المنتخب المغربي أولى مبارياته في نزال قوي يجمعه بنظيره البرازيلي. المباراة لا زالت مستمرة حيث انتهى فقط شوطها الأول الذي قدمت فيه عناصر المنتخب المغربي وجها مشرفا وحضورا قويا في الميدان. الشوط الأول انتهى بنتيجة هدف لمثله، الهدف المغربي سجله الصيباري وهدف تعادل البرازيل سجله فينيسيوس. في شؤون الشرق الأوسط، قال السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك، مضيفا أن واشنطن ستأخذ غبار اليورانيوم المخصب الإيراني عندما يهدأ الوضع. باكستان التي تقود الوساطة بدورها كانت قد أكدت أن الاتفاق وشيك، مشيرة إلى مراسيم

0: توقيع الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني قال أن محادثات تقنية ستجرى الأسبوع المقبل تعقب التوقيع الإلكتروني على تفاهم واشنطن طهران، معبرا عن ثقته بأن الاتفاق التاريخي سيؤسس لسلام دائم. لكن إيران بدت أكثر حذرا، مستبعدة توقيع أي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة المقبلة. كما أن الوضع الداخلي الإيراني يبدو غير متقبل للاتفاق. عشرات الأشخاص تظاهروا السبت أمام مقر وزارة الخارجية في مدينة مشهد شمال شرق إيران، مطلقين هتافات ضد الاتفاق المرتقب. وفي سياق متصل، وبالرغم من كل هذا التفاؤل، أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت السبت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. على الجبهة اللبنانية، التصعيد يتواصل، حيث شنت إسرائيل السبت سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة نبطية، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي. في إيرلندا، وبعد أعمال العنف التي شهدتها بلفاست العاصمة مستهدفة المهاجرين على خلفية اعتداء تورط فيه لاجئ سوداني، شارك السبت آلاف الأشخاص في مسيرة مناهضة للعنف عنصرية بالمدينة. المتظاهرين رفعوا لافتات تحمل شعارات مثل الكراهية هي التهديد الوحيد لشوارعنا وبلفاست تقف ضد العنصرية. أفادت السويد السبت بأنها أرسلت الجمعة أربع مقاتلات لاعتراض طائرتين حربيتين روسيتين كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق قرب مجالها الجوي. وقع الحادثان في منطقتي جنوب بحر البلطيق وشماله. كما أقلعت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي للحفاظ على الأمن في المجال الجوي المشترك. ووفق بيان أصدره الجيش السويدي، ولفت البيان إلى أن المجال الجوي السويدي لم ينتهك في سياق الواقعتين. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج إذاعة مدى، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde et pas
1: débat, tactique et anecdote. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média. Sports Music Media Digital Flip.

أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديان.

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون في بلادي. غنسافر معكم لواحد عالم مختلف، عالم فيه الكلمة عندها وزن والإيقاع عنده روح، عالم الأغنية الحسانية اللي كتحكي قصص الإنسان والمكان. ضيفنا فنان شاب مغربي تحمل التراث الصحراوي وتقدمه بروح جديدة، صوت كيحافظ على الأصالة وكيحاول يخلق